0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. نفذت قوات كبيرة من الشرطة ووحدات حرس الحدود فجر اليوم عملية هدم واسعة لثلاثة منازل في قرية كابول بادعاء البناء دون ترخيص. وأفاد شهود عيان بأن آليات تابعة للسلطات نفذت عملية الهدم بحماية قوات الشرطة والوحدات التابعة لها، والتي منعت الأهالي من الاقتراب لغاية الانتهاء من عملية الهدم. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بعد انتصاف الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحل نفسها، وذلك بتأييد 106 أعضاء، وانتظر المشروع استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول حيز التنفيذ وحل الكنيسة بشكل رسمي. وبحسب مشروع القانون يتراوح موعد الانتخابات المحتمل بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين. وصل حزب الله الليلة الماضية في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو شمال البلاد، كما أعلن الحزب أنه استهدف بالصواريخ دبابة مركبة إسرائيلية هي الثالثة في منطقة البلوع جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميرها. من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في شمال البلاد، كما أعلن في بيان آخر عن مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب وإصابة 7 عسكريين آخرين بينهم 4 ضباط خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وفي لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب. في وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام كل من إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار، وأعلن ترامب تجميد الهجوم الإسرائيلي على الضحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد اتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصفه بالمثمر. وأشار ترامب إلى أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، مرجحا التوصل إلى اتفاق معها خلال أسبوع. من جانبه صرح مسؤول لموقع أكسيوس الأمريكي أن مكالمة الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو كانت أسوأ المكالمات. وبحسب الموقع أبدى ترامب غضبا شديدا من قرار إسرائيل توسيع عملياتها في لبنان، ووبخ نتنياهو واصفا إياه بالمجنون، ومارس ترامب ضغوطا لوقف الهجوم الإسرائيلي على بيروت. في السياق، أنذر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني السكان في شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهدافهم.

0: استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أكد أن مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية ولن يتم السماح باستمرار الحصار البحري. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن ما يحتاجه لبنان هو وقف إطلاق النار، سواء كان بالاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. بدورها أكدت فرنسا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن لبنان أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسط صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس 7:06 الساعة الآن، واليوم الثلاثاء 2 من حزيران يونيو من العام 2026. عناوين هذا الصباح كثيرة. أولا، هل هنالك وقف لإطلاق النار؟ بمعنى أنه تم فرض إطلاق النار على الطرفين، على إسرائيل من جهة وعلى حزب الله من جهة أخرى، بعد جهود وساطة قد تسمى بلغة دبلوماسية، أو بعد تدخل مباشر وفظ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هذا الهدوء فعلا هو سيد الموقف؟ ما زلنا من يسكن الشمال يسمع أصوات انفجارات ودوي الانفجارات وصفارات في بعض المناطق وطائرات في الأجواء، ولكن وفق مواقع أمريكية هذا الصباح، الليلة الماضية كانت محادثة هاتفية صعبة بين نتنياهو وترامب، واتهمه بالجنون. ترامب يتهم نتنياهو بالجنون وأنه كان فظ في حديثه، وأعتقد هذا غير مفاجئ، لأن نتنياهو من خلال التصعيد الذي أعلن عنه يوم أمس، وتحديدا استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، هذا كان سيؤدي إلى عمليا خلل كبير في المفاوضات الجارية مع طهران، وكذلك خلط الأوراق. وترامب لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، وبالتالي يحاول فرض وقف إطلاق نار. طبعا هنالك انشغال كبير في البلاد وفي المنطقة، وهذه العناوين، وكأن العلاقات الآن بين ترامب ونتنياهو متوترة، وحتى ترامب

قال بأنه ينقذه من المحاكمة ولا يريد أن يتركه وحيدا في ظل كل ما يحدث على مستوى العالم. ولكن هل هذا سيؤثر على السياسات وعلى أمور استراتيجية؟ أشك في ذلك، لأنه إذا كان هنالك فعلا وقف لإطلاق النار، هذا لا يعني أي تحرك عسكري بمفهوم الانسحاب ودخول الجيش اللبناني، إعادة النازحين واللاجئين، لأنه هذه ليست في حساباتهم. المهم الآن وقف إطلاق نار. الجبهة الداخلية في هذه المرحلة لم تعلن عن تعديل في تعليماتها، بما معناه اليوم ستبقى الأمور على حالها، بما في ذلك التعلم عن بعد ومنع التجمهر لأعداد كبيرة. ولكن التوقعات أن يكون تغيير خلال الساعات أو حتى ساعات المساء. بين هذا وذاك نحن أيضا نتابع في ملفات عديدة في الحلبة الحزبية والسياسية وكذلك الساحة القضائية تصريح رئيس المحكمة العليا يوم أمس حول تخوفه من عدم قبول نتائج الانتخابات ومحاولة إقحام عوامل عديدة بما في ذلك إلكترونية وأخبار كاذبة وغير ذلك من المحاور. سنتعامل إذن مع هذه الملفات وفي متابعة التطورات بما في ذلك الساعات الأخيرة. هنالك معلومات أيضا عن عملية هدم هذا الصباح في منطقة الشمال، سنكون في متابعة لهذا الحدث، وهذا وفق معلومات تصل إلينا في منطقة كابول كما فهمت هنالك عملية هدم في هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، وياسمين غميض في غرفة الأخبار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجم 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. والراصد الجوي ارتفاع لدرجات الحرارة، وسيكون الطقس 50 في مختلف المناطق خلال الأيام القريبة القادمة وحتى نهاية الأسبوع. درجات الحرارة في هذا اليوم في القدس 26، كذلك في تل أبيب ويافا حيفا والساحل الشمالي 25، الجليل على 27، طبرية 31، وفي الناصرة 29 درجة، في الساحل الجنوبي 26، النقبير 37، وفي لا ترتفع إلى 37. والآن يأتينا بلاغ سنستوضح التفاصيل عن اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم رئيس بلدية وكذلك نائب رئيس بلدية. هنالك عدم وضوح، أعتقد نائب رئيس بلدية و13 شخص يشتبه بأنهم ارتكبوا مخالفات ترتبط في قضايا فساد وكذلك التأثير على عطاءات ومناقصات. المعتقلين وفق بيان الشرطة يشتبه بأنهم ارتكبوا مخالفات فساد، تلقي الرشوة، الغش وخيانة الأمانة وكذلك التأثير على مناقصات وعطاءات وتبييض الأموال، وبالإضافة لاعتقال 4 أشخاص وأيضا ضبط ومصادرة سيارات وكذلك عقارات بالإضافة إلى يخت. هذا ما تنقله الشرطة في بيان صدر عن وحدة لهف 433 قبل لحظات. سنوفيكم بالتفاصيل وما يسمح بنشره في هذه المرحلة. حوادث العمل، إصابة خطيرة في ورشة بناء في مدينة تل أبيب، يتم نقل العامل إلى مستشفى إخلوف، الحديث عن شاب في 20 من عمره. والكنيسة صادقت هذه الليلة على مشروع القانون لفصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، هذا تم بالقراءة الأولى، وهذا يندرج في إطار ما يعرف بحزمة القوانين التي تعرف بالتعديلات القضائية والانقلاب على القضاء وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة. بعد الثانية فجرا الجيش أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية وتم اعتراض الصواريخ بالإضافة إلى طائرة مسيرة، لم يبلغ عن إصابات أو أضرار. صافرات الإنذار سمعت بعد 1 فجرا في الجولان وكذلك في منطقة صفد وأيضا في الجليل الغربي، هذا رغم إعلان الرئيس ترامب أنه توصل إلى تفاهمات مع نتنياهو وكذلك مع حزب الله من خلال وسطاء والحكومة اللبنانية على وقف لإطلاق النار. الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون لحلها، دعم من قبل 106 أعضاء وبدون معارضة. حتى الآن لم يتم تحديد موعد الانتخابات وفق القانون، هذا سيتم في حال مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وبقرار من الائتلاف. وترامب يقول بعد انتصاف الليل في تصريح له لشبكة ABC نيوز بأن هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع القادم. يقول ترامب لمراسل ABC نيوز كما ذكرنا، وكان هذا في اتصال

0: هاتفي بأن المفاوضات تتم بوتيرة جيدة وبوتيرة سريعة، وأنه أيضا تواصل مع مصادر في حزب الله من خلال وسطاء وأقنعهم بعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية والتجمعات السكانية، وبعد ذلك الاتصال الهاتفي الذي كان مع نتنياهو. وموقع أكسيوس يقول هذا الصباح في تقرير له بأن الاتصال الهاتفي الذي تم بين نتنياهو وترامب الرئيس كان غاضبا جدا، ووصف نتنياهو بالمجنون، ويقول العالم يكره إسرائيل بسبب هذه السياسة. ترامب عبر عن غضبه واستياءه من قرار نتنياهو توجيه ضربات أو تهديده بضرب ضاحية بيروت الجنوبية. وبدوني كنت في السجن، هكذا تنقل أكسيوس عن مصادر أمريكية، وأنا أقوم بإنقاذ مع نجوم، وأعتقد يعني ضع الكلمة المناسبة. إذن هذا ما ينقله موقع أكسيوس، والآن يترجم بشكل موسع في المواقع الإسرائيلية إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. قوات كبيرة من الشرطة ووحدات حرس الحدود تحرس آليات لتنفيذ عملية هدم واسعة في قرية كابول بادعاء البناء دون ترخيص. شهود عيان أفادوا بأن آليات نفذت عملية الهدم بحماية قوات الشرطة التي منعت الأهالي من الاقتراب لغاية الانتهاء من العملية. وفي تل أبيب إصابت شاب 20 بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء في تل أبيب. الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون لحل الكنيست كما تابعنا، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد استكمال التصويت، قد يكون هذا خلال الأسبوعين القريبين. وبحسب مشروع القانون يتراوح موعد الانتخابات المحتمل بين 8 سبتمبر وعشرين أكتوبر المقبلين. حزب الله يواصل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو شمال البلاد، والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى أيضا في الشمال. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد التزام إسرائيل وكذلك حزب الله بوقف إطلاق النار وفق تصريح له كما ذكرنا. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح ما بين المواقع الإسرائيلية وكذلك التقارير في موقع وغرفة الأخبار في إذاعة الشمس. ونحن نريد أن ننتقل إلى الشمس في دقيقة، خلال لحظات سنكون مع تقرير ويلخص أيضا الأحداث في 24 ساعة الأخيرة.
1: إيران تعلن وقف الاتصالات بينها وبين الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق طالما لم تتوقف إسرائيل عن التصعيد، وتقول إن اتفاق وقف النار شمل كل الجبهات. إنذارات إسرائيلية بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان، وتوجيهات للجيش بالقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، إسرائيل تعلن مقتل جنديين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. تصعيد عمليات الهدم ضد المواطنين العرب في قرى السر وأبو سبيلة وتل عراد في النقب. العثور على جثة رجل من الرمل والاعتقاد بمقتله ضربا ومقتل رجل من حيفا بالرصاص، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة إلى 120 منذ بدايات العام. وثقة شرطية تكشف أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحكم بنشر معطيات وبيانات تعد ملكا عاما تتعلق بالجريمة في المجتمع العربي وانتشار السلاح وغيرها.

إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، ونعود إلى بعض العناوين المحلية. أولا بالنسبة للاعتقال، الحديث عن مدينة نهرية، نائب رئيس بلدية نهرية و13 مشبوهين آخرين من

0: بينهم من تعتبرهم الشرطة من الخارجين عن القانون، وكذلك عدد من موظفي البلدية ومقاولين شاركوا وفق الاشتباه بالتأثير على نتائج مناقصات، وكذلك التلاعب بالمناقصات وتبييض أموال والرشوة وخيانة الأمانة، هذا في نهارية وفق المعلومات التي وردت في هذه اللحظة. لأنه عندما يأتي بلاغ عن اعتقال موظفين وفي سلطات محلية نسأل أيضا، وأعتقد لا نريد أن نظلم أحد، وكأنه كل الآن في دائرة الاشتباه، هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. إذن الاعتقال هو في مدينة نهارية. وفي كابول كما ذكرنا الحديث عن عملية هدم في منطقة زراعية في محيط كابول خارج منطقة التخطيط، والحديث أن صاحب المبنى هو من سكان مدينة طمرة. وما دمنا نتحدث عن قضية الأرض والمسكن، يوم أمس يعلن الوزير شكلي الذي وصل إلى النقب عن البدء بتطبيق مشروعه فيما يرتبط بتسوية الأراضي، ولكن واضح أن هنالك وتيرة هدم عالية وتوزيع أوامر هدم بنسبة عالية في العديد من القرى غير المعترف بها في النقب، وكل هذا كما يظهر هو تمهيد للانتخابات ليكون النقب ساحة مهمة للأحزاب، خاصة أحزاب اليمين المتطرف وتحت شعار ما يسمى بفرض السيادة، وهذا يثير قلق أيضا لدى رؤساء السلطات المحلية والناشطين وبطبيعة الحال الأهالي، ومنهم من بقي في العراء. إلى التقرير التالي حول ما يحدث في النقب نستمع أيضا إلى عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وطلال قرناوي رئيس البلدية في مدينة رهط رئيس منتدى السلطات المحلية في الجنوب.
1: مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تشديدا في سياسات الأرض والتخطيط والتنفيذ. ترى جهات سياسية وحقوقية أن ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذه المخاوف. أولا، استخدام ملف النقب والأرض في الخطاب الانتخابي خصوصا من قبل أحزاب اليمين باعتباره جزءا من سردية فرض السيادة وتطبيق القانون. ثانيا، السعي الحكومي المتكرر قبل الانتخابات لإظهار الحزم في الملفات الداخلية الحساسة. وثالثا، ما يصفه ناشطون بتعيينات وإشارات سياسية قد تعكس توجها أكثر صرامة تجاه القرى العربية غير المعترف بها.
2: الدولة يعني أعلنت شكملي أن أقب جبهة حرب، والعمليات الحربية يقوم بها بن غفير وتقوم بها هذه الحقود المواطنين في منطقة النقب مستمرة، ونحن لا نعلم يعني متى تهجم هذه القوات وفي أي منطقة تهجم.
3: طبعا هو النقب هو الآن أصبح العنوان للانتخابات المقبلة، وكل من يريد أن يترشح أو أن يكون في مكان مضمون في انتخابات البرايمريز والكنيسة المقبلة يبدأ من النقب ويتوجه إلى النقب. للأسف الشديد الوزير شكلي طبعا هو الوزير المخول بشؤون المواطنين والقرى العربية في الجنوب، أتى اليوم حسب قراره بتسوية المسار، يعني هذا قرار جديد بزيارة إلى النقب، ليست زيارة لأنه لم ينسق مع أحد هذه الزيارة، وأتى إلى النقب ليظهر للشارع اليمين اليهودي أنه أنا سأعمل نظام في موضوع القرى والمدن العربية وموضوع الأرض في النقب. نحن لا نرحب بالوزير شكلي، وغير مقبولة زيارة الوزير شكلي، وأصدرنا بيان بذلك منتدى السلطات المحلية العربية. إذا كان في وزير مخول بشؤون المواطنين العرب يأتي بقانون معين أو باقتراح معين بدون أن ينسق

0: رؤساء السلطات المحلية المنتخبين بدون أن حتى أن يستمع إلى رأيهم في هذا الموضوع، ولم يرد على خطابنا من يوم 26/3 عندما توجهنا إليه خطيا بأن لا يمر هذا القانون وأن يتشاور معنا قبل إقرار هذا القانون.
1: إذن ما يحدث في النقب وقضية الأرض والمسكن على المحك، عمليات هدم، توزيع أوامر إخلاء، وتيرة الهدم سترتفع وبشكل كبير ليكون النقب مسرح أساسي أيضا في الحملة الانتخابية. استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، عطية العسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وطلال قرناوي رئيس البلدية ورئيس منتدى السلطات المحلية في الجنوب، رئيس بلدية رهط طبعا. إلى كابول سيد نادر طه رئيس المجلس المحلي، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: ما الذي حصل هذا الصباح؟
2: الواقع انه امر هدم لثلاث بيوت اللي هن معمرين في نفس المنطقه، وخلينا نقول هن بيت واحد اللي موزعين لثلاث بيوت، او خلينا نقول، ولكن امر هدم، وبالاخر للاسف يعني هي موجوده في المنطقه اللي هن خارج التخطيط، منطقه زراعيه، واحنا شايفين انه في هاي الحكومه لا بتعطيك مجال لا تخطيط ولا لامور ثانيه. فاحنا من هون كمان بنناشد المواطنين انه عدم الاقتراب، عدم حرام على التعب، حرام على مصارينا، لانه شايفين انه اصلا هاي الحكومه يعني، وفي ظل هاي الحكومه دعايه انتخابيه بالنسبه لهم هدم البيوت.
1: يعني اولا انت عم تاكد لي انه المبنى هو احنا نحكي على ثلاث بيوت منفصله ولا مبنى من ثلاثه طوابق فيه ثلاث شقق سكنيه؟
2: هني ثلاث بيوت حط بعض اللي هني تقريبا يعتبروا بيت واحد لنفس الشخص، لنفس الانسان.
1: نعم، وهم بالمساحه الزراعيه بين كابول وطمرة يعني، بس تابعين من ناحيه النفوذ لكابول.
2: لا، تابعين من نفوذ لكابول، تابعين لنفوذ كابول وبسهل كابول، هني في سهل كابول.
1: نعم، وعمليه
2: وشد من طمرة، لكن كانوا شاري ارض في كابول.
1: انت عم بتقول لي باختصار انه ما كان في امكانيه تواجهه كسلطه محليه هذا الامر وكل الاجراءات التي اتخذت بحق هذا المبنى؟
2: طبعا لما الامر في خارج التخطيط تاع البلد، انت ما عندك الامكانيات. انت حاولنا نساعده، حاولنا انه نعطيه مكاتب انه احنا بدنا نقدم تخطيط لهناك وكل هالامور، ولكن الامر مساعد، كان في امر محكمة وكان في امر تنفيذ لامر المحكمه، وكان حتى اتصلنا مع الشرطه، حاولنا احنا انه نحاول كمان مع الشرطه انه تعوق الاشي وتحاول انه تاجل الاشي، لكن الاوامر اللي بتيجي من فوق اعلى من رئيس السلطه واعلى اعلى من اي أمر آخر.
1: نعم، العملية عملية يعني، الأمر هو صادر عن اللجنة اللوائية، اللجنة المحلية، ومن الذي تابع هذا الموضوع تخطيطيا، أو دعني أقول بالإجراءات القانونية؟
2: بالإجراءات القانونية هي اللجنة اللوائية والمحكمة.
1: ويعني اللي عم بتقوله أنت للمواطنين باختصار شديد، يعني اللي بدي يعمر بلاش يعمر خارج مناطق التخطيط، حتى لأنه بحاجة إلى ترخيص، لأنه بدون هيك رح يكون في عملية هدم. وانت آخر عملية هدم كان بكابول أستاذ نادر أصلا؟
2: كان في محل تجاري قبل قبل قبل أشهر، ولكن يعني عمارة سكن ما في زمن البعيد، في زمن. نعم. البعيد يعني.
1: وخليني أسأل، طالما عم نحكي معك، قديش نسبة البيوت اللي بدون ترخيص ببلد زي كابول؟
2: في نسبة كبيرة، ولكن النسبة الأكبر هي اللي هي موجودة في خارج مناطق التخطيط، اللي هي مناطق التخطيط اللي احنا بنشتغل عليها. فهنا في الأمر بيصير أهون، وفي إمكانية إنك أنت بالمحاكم تواجه المحاكم، وعندك أمور قانونية وعندك أدوات تخطيطية اللي ممكن أنت تساعدك لتأجيل الأمر الهدم حتى تنهي التخطيط. أما لما بكون في الأمور في خارج منطقة التخطيط، زي هذا البيت خارج منطقة التخطيط وبعيد أيضا عن منطقة التخطيط، والإمكانية التخطيطات صعبة لأنها أرض زراعية وبعيدة جدا عن منطقة النفوذ تاعت كابول، فهنا بصير الأمور أصعب وأصعب. فاحنا من هون احنا يعني كمان بنشد المواطنين حتى اللي هي في مناطق التخطيط، وبعد فيش إمكانية انك تطلع رخص، ما تطلع رخص، لأنه احنا شايفين احنا موجودين في عصر وفي حكومة اللي هي ما بتعطيك مجال لأنت لأي شيء ثاني، بس أمامها الهدم، في ظل وزير اللي هو كمان بناشد وبتغنى بهذا الاشي، وكمان إسا احنا عوجي انتخابات يعني، في هذه الفترة هي كثير حساسة اللي ممكن كثير.
1: ولهذا أسأل، هل برأيك هذه يعني ما حصل اليوم قد يحصل أيضا في الفترة القريبة ضد منازل أخرى بدون ترخيص حتى لو كانت داخل مناطق التخطيط؟
2: في وجود حكومة من هذا النوع، في وجود وزير من هذا النوع، وفي وجود انتخابات قريبة، الأمر كثير مخيف، ولازم نكون احنا ناخذ استعداداتنا وناخذ حضرنا وما نعطي مجال للقوات تفوت وتهدم.
1: هل بلغتك الشرطه او الجهات التنظيم بالموضوع قبل، يعني قبل ما ينفذوا عملية الهدم، ولا أنت فوجئت يعني كالجميع وفقط الجميع؟

0: عرفات
1: لا
0: وشو؟
1: انا بعرف انه في، انا بعرف انه في امر، بعرف انه الشرطه كمان توجهت للمواطن وتوجهت لي انا اني احكي معه انه هو يهدم بشكل شخصي، لكن طبعا على الموعد هذا ما بخبروا حدا، بيجوا بساعات مبكره من الليل، انت بتفيق الصبح زي اي مواطن بتسمع الاخبار انه في امر هدم في كابول.
0: نعم. على كل انسان نتابع. انا اشكرك جدا على هذه المداخله، تحياتي لك، يعطيك الف عافيه.
1: تحياتي، يعطيك العافيه.
0: إذن هذا في كابول، تنفيذ عملية هدم لمبنى ثلاثة منازل، وما يقول رئيس المجلس المحلي في كابول سيد نادر طه أنه هذا على أرض زراعية خارج منطقة التخطيط، وصدرت أوامر من قبل المحكمة ومن بناء على طلب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لتنفيذ عملية الهدم، وهي مناشدة أيضا للمواطنين أن لا يقوموا ببناء بيوت خارج مناطق التخطيط، وهذه أيضا في أرض زراعية بعيدة كما قال وفق ما سمعناه، ولكن هذا ما حصل اليوم صباحا. تواجد قوات الشرطة التي وفرت الحراسة للآليات التابعة للجان التنظيم لتنفيذ عملية الهدم. الآن إلى فاصل ونتابع في محاور البرنامج.

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. الساعة الآن هي 7:35 وكنا قد تابعنا الحديث مع رئيس المجلس المحلي في قرية كابول بعد تنفيذ عملية هدم هذا الفجر اليوم في البلدة في منطقة زراعية لثلاثة مباني كما أكد لنا، والحديث عن مباني بدون ترخيص أقيمت في أراض زراعية، ويقول هنالك عدد من المباني في كابول بدون ترخيص لكنها تقع في مناطق التخطيط، وبالتالي يمكن مواجهتها أو في محاولة التأثير على قرارات المحاكم. قبل ذلك أيضا كنا في ملفات الأرض والمسكن في النقب والتخوف من تصعيد خطير هناك مع توزيع أوامر هدم وتنفيذ أيضا أوامر هدم ومخطط شكلي لتسوية الأراضي الذي يهدد يعني عائلات كثيرة في النقب ليخسروا أراضيهم والدعاء الملكية في حال لم يصلوا إلى تسوية مع السلطات وسلطات التنظيم هناك. الآن إلى التطورات الميدانية وكذلك ما يحدث في لبنان، تهديد نتنياهو بقصف الضاحية، المحادثة الهاتفية التي كانت مع ترامب، وأيضا التطورات في منطقة الشمال، صافرات الانذار والتخوف من التصعيد. حتى الآن تعليمات الجبهة الداخلية على حالها، صافرات الانذار دوت في قرى وفي بلدات عديدة خلال الساعات الأخيرة، ونحن كنا قد تحدثنا إلى أنور عامر رئيس المجلس المحلي في حرفيش.
1: نقدرش نقول إنه الحياة شبه عادية، نفسية كثير صعبة، والناس إلى 3 سنين بفترة حرب مستمرة، هذا الإشي بيأثر كثير جدا على الأهالي، على الأولاد، على المشايخ، كبار السن، الحياة الاقتصادية واقفة، السياحية واقفة، المدارس تعليم من بعيد. إحنا اليوم خسرنا جيل، إلنا 6 سنين

0: عمق الأراضي اللبنانية أو في الجنوب اللبناني كما حصل بعد اجتياح لبنان في العام 82، واحتاج الأمر ل 18 عاما حتى انسحبت إسرائيل. استذكر أنه غادي آيزنكوت الذي يطرح نفسه الآن في موقع إما رئيس حكومة أو رئيس وزير أمن، كان السكرتير العسكري لرئيس الحكومة باراك في العام 2000 قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي في أيار 2000 من جنوب لبنان. يقول آيزنكوت وجولان وآخرين لن يقبلوا بهذا، والمجتمع الإسرائيلي لن يقبل بأن تكون حرب استنزاف. هذه الليلة تم الإعلان عن مقتل جندي طبيب، وهو الطبيب الخاص بفرقة جفعاتي في منطقة زوتر الشرقية في جنوب لبنان. وكل يوم تقريبا هنالك قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويقول المجتمع لن يقبل بهذا الأمر ولن يقبل بهذه المعادلة، وبالتالي لابد من تسوية سياسية. وفي المقابل كما ذكرنا، إيران حاولت يوم أمس وكما يبدو أثرت على مسار الاتصالات والمفاوضات الجارية عندما هددت بوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة في حال استمر قصف لبنان، وكذلك تهديد نتنياهو بضرب العاصمة اللبنانية بيروت. هكذا تحدث نتنياهو يوم أمس، وأيضا ما قاله أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور أيمن يوسف لإذاعة الشمس.
1: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
2: لا أنا بعتقد هي شكل من أشكال يعني المناورة التكتيكية. بتعرف يعني لا أمريكا ولا إيران توصلوا إلى اتفاق نهائي، يعني حاليا هم في مرحلة التفاهمات أو في مرحلة تبادل الرسائل، وهذه مرحلة عادة خطيرة. كل طرف بيحاول إنه يجمع يعني بعض نقاط القوة حتى يفرض ربما رؤيته على يعني على الآخر. التدخل الإيراني منطقي لأنه حزب الله هو الحزب الوحيد أو الجبهة الوحيدة التي ساندت إيران يعني في هذه المرحلة، في ظل طبعا صمت حتى الجبهة اليمنية والجبهة الفلسطينية والجبهة في العراق. لذلك منطقيا أن تتحرك إيران بهذا الاتجاه، لكن هذا لن يؤثر بشكل قاطع، يعني بمعنى لن يقود إلى أزمة وإلى مواجهة عسكري أخرى. هي محاولة يعني وضع رؤى مختلفة ربما لحلحلة هذا الملف أو لقمع ربما يعني التوسع الإسرائيلي وعدم وصول إلى بيروت.
0: وبرأيك هذا التهديد يعني هو تهديد الآن مباشر وحقيقي، أم هو تسريب من خلال يعني وكالات إيرانية محسوبة أيضا على النظام، ويمكن نعتبر هذا توجه رسمي؟
2: لا أنا بعتقد في هناك شكل من أشكال التوجه الرسمي، لأنه من غير المنطقي يعني أن يعني أنك أنت تضحي بأحد الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيين مثل حزب الله ولا تتحرك ساكنا، لأنه في نهاية المطاف أنت راح تخسر ربما حلفاء آخرين. وبالتالي الرسالة، بتعرف الرسالة هاي رسالة إعلامية تخدمهم على أكثر من جبهة، أنه إيران أوقفت الاتصالات وأوقفت التفاهمات، وأنه الجبهة اللبنانية هي جزء من يعني هذا المحور، ومن مصلحة إيران أن تفاوض نيابة عن لبنان وأن تفشل أي مسار يعني لبناني إسرائيلي، لأنه بتعتبره هو جزء من يعني التطبيع في هذه يعني المرحلة، وترسل رسالة لحزب الله إنه في هناك حليف إيراني قوي، وبالتالي تستمر المعركة العسكرية. بتعرف الإيرانيين جاكي يستفيدوا من نقطة مهمة جدا، إنهم هم يفاوضوا وأحد أصدقائهم الاستراتيجيين يحارب، مهم جدا،
0: ولكن هم لا يتخوفون من عودة الحرب، بمعنى أخرجوا هذا من حساباتهم أن يعود ترامب إلى قرار العسكرة وتوجيه ضربات عسكرية لمنشآت حيوية وكل التهديدات التي سمعناها، أم هم على قناعة أن ترامب في ظل متغيرات جوهرية في الساحة في الرأي العام الأمريكي وعلى الساحة الدولية وأسعار النفط وكل تداعيات هذا الأمر، وبالتالي هم يعرفون أن الولايات المتحدة لن تعود إلى ساحة الحرب؟
2: أنا بعتقد الإيرانيين وصلوا لقناعة إنه في نهاية المطاف هذه بروكسي وور، هي حرب بالنيابة. بتعرف إذا الدولتين الأكبر يعني لا يريدوا أن يحاربوا ويفاوضوا في نفس الوقت، وهنا الحديث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نخوض معركة ربما في مساحة أكثر وعبر يعني حلفاء وأصدقاء، وبالتالي الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ومع لبنان ربما تخدم يعني أجندة البلدين سواء يعني الإيرانيين أو الأمريكان، نعم الإيرانيين وصلوا لقناعة إنه ترامب لا يريد أن يحارب. كأس العالم على على على بعد أسبوع واحد فقط، الاقتصاد العالمي، أسعار البترول، الرأي العام، الانتخابات، كل هذه المصوف السياسي الاقتصادي يعني بدأت تلقي بظلالها على السياسات الأمريكية. وبالتالي أنا برأيي الإيرانيين مطمئنين إنه وقف الاتصالات لا يعني عودة المواجهة العسكرية.

بلا هلي بلا جالي والساحة ما بتلبل أبو علي. السؤال مين أبو علي الآن في الساحة والتطورات؟ واستمعنا أنه كان اتصال هذه الليلة وهنالك من كان أبو علي في يعني كلماته على رئيس الحكومة نتنياهو. والسؤال كما ذكرت النتيجة، هل نحن الآن أمام وقف لإطلاق نار خلال الساعات أو خلال اليومين القريبين وتثبيت هذا الأمر؟ الجبهة الداخلية لم تعلن حتى الآن عن ما هو جديد سوى أنه قد يكون تمديد للوضع الراهن خلال الساعات القريبة القادمة، ولكن هذا المشهد والضغط الذي يمارس الآن من قبل إيران كما استمعنا في قراءة تحليلية للبروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، وجاء هذا بعد تهديد نتنياهو كما استمعنا في التسجيل بضرب ضاحية بيروت الجنوبية والعناوين هذا الصباح حول الحديث الهاتفي الصعب على الأقل وفق ما نشر بين ترامب ونتنياهو. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، في تمام الثامنة نستمع إلى نشرة الأخبار مع زميلة ياسمين غميض، بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

بأسعار جنونية لشبكة محصنيحة شمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا

0: إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. نفذت قوات كبيرة من الشرطة ووحدات حرس الحدود فجر اليوم عملية هدم واسعة لثلاثة منازل في قرية كابول بادعاء البناء دون ترخيص. وقال رئيس المجلس نادر طه في حديث لإذاعة الشمس إن الحديث يدور عن منزل يقع في منطقة زراعية خارج منطقة التخطيط، مؤكدا أن كافة المساعي لمنع عملية الهدم باءت بالفشل. ونشد طه المواطنين بعدم البناء دون ترخيص وفي المناطق الواقعة خارج مناطق التخطيط. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء في تل أبيب صباح اليوم. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت وحدة لاهف بالتعاون مع سلطة الضرائب 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمال البلاد للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد ورشوة واحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات أخرى. وعلمت إذاعتنا أن الحديث يدور عن نائب رئيس بلدية نهرية. وبحسب البيان تم احتجاز 4 مشتبهين إضافيين للتحقيق، كما تمت مصادرة مركبات فاخرة ويخت وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بعد انتصاف الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحل نفسها، وذلك بتأييد 106 أعضاء. وانتظر المشروع استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول حيز التنفيذ وحل الكنيسة رسميا. وبحسب مشروع القانون يتراوح موعد الانتخابات المحتمل بين 8 من سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية اليوم الثلاثاء تمديد زمن الاستعداد والاحتماء في 161 بلدة ومدينة في شمال البلاد بما في ذلك منطقة حيفا والكريوت. وبموجب التغيير الجديد سيتم تمديد الوقت المتاح للوصول إلى الأماكن المحصنة من 60 ثانية إلى 90 ثانية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الساعة 4 مساء. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين قدرة السكان في هذه المناطق على الاحتماء والاستجابة في حالة الطوارئ. واصل حزب الله الليلة الماضية في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو شمال البلاد، كما أعلن الحزب أنه استهدف بالصواريخ دبابة ميركافا إسرائيلية هي الثالثة في منطقة البلوع جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميرها. من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في شمال البلاد، كما أعلن في بيان آخر عن مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب وإصابة 7 عسكريين آخرين خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. في وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي ترامب التزام كل من إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار. وأعلن ترامب تجميد الهجوم الإسرائيلي على ضحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد اتصال مع رئيس الوزراء نتنياهو وصفه بالمثمر. من جانبه صرح مسؤول لموقع أكسيوس الأمريكي

0: مكالمة الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو كانت من أسوأ المكالمات. وبحسب الموقع أبدأ ترامب غضبا شديدا من قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، ووبخ نتنياهو واصفا إياه بالمجنون، كما مارس ضغوطا لوقف الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 السلام في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين: ما بين تطورات في الشمال، الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق نار، متى سيدخل حيز التنفيذ سنتابع. أيضا كنا في قراءة تحليلية لهذا المشهد، وكذلك ما صدر يوم أمس حول رئيس جهاز الموساد ورفض الالتماسات حول تعيين رونان جوفمان، وهو كان سكرتير نتنياهو الخاص الآن لرئيس هذا الجهاز. كنا أيضا مع التهديد الإيراني بوقف المفاوضات في حال لم يتوقف إطلاق النار كذلك في لبنان. في الملفات المحلية تابعنا قضايا الأرض والمسكن، هدم في منطقة زراعية في كابول لمبنى أو 3 مباني، وتحدثنا إلى رئيس المجلس يقول هذا خارج منطقة التخطيط، وكذلك التخوف من تصعيد خطير في عمليات الهدم في النقب، وهذا بإعاز من المستوى السياسي والرسالة التي وجهت يوم أمس من منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب سيد طلال القرناوي، أيضا عطية الأعسم وتقرير حول هذا الموضوع. وكل هذا مرتبط بالحراك السياسي تمهيدا للانتخابات. هذه الليلة الكنيسة تصادق على مشروع القانون لحل الكنيسة، ولكن كما نعرف حتى لو تم إقرار هذا القانون قد يكون الموعد شهر قبل الموعد الرسمي، ولكن السؤال ليس موعد الانتخابات وإنما نزاهة الانتخابات والتخوف مما هو قادم، وهذا ما أكده أيضا رئيس المحكمة العليا يسحاق عميد يوم أمس. بداية التقرير التالي:
1: تحذير غير مسبوق، دق رئيس المحكمة العليا يسحاق عميد ناقص الخطر من محاولات التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات ونتائجها، محذرا من أن انتشار تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية.

0: الديمقراطية نفسها. وخلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، قال عميد إن الخطر لم يعد نظرياً أو من عالم الخيال العلمي، بل أصبح واقعاً ملموساً مع انتشار ما يعرف بمقاطع الديب فيك والمحتوى الزائف. وأضاف: إذا كان بالإمكان تزوير كل شيء، فلماذا يصدق الناس أي شيء؟ محذرا من أن التشكيك بالحقائق قد يمتد إلى التشكيك بنتائج الانتخابات نفسها، الأمر الذي قد يهدد سلامة العملية الديمقراطية. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى تحذيرات سابقة أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية بشأن مخاطر المحتوى الزائف، مؤكدا أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي جعل هذه المخاوف أكثر واقعية من أي وقت مضى. كما تطرق عميد إلى ما وصفه بتصاعد الهجمات اللفظية والتحريض ضد القضاة والمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن قضاة حاليين وسابقين يتعرضون لمضايقات متكررة وإساءات في الفضاء العام. في المقابل، رد وزير القضاء يريف ليفين بانتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا، معتبرا أن الثقة العامة لا تفرض بقرارات أو أوامر، وأن جزءا واسعا من الجمهور لا يثق بالمؤسسة القضائية. وتعكس هذه المواجهة العلنية بين رأس الهرم القضائي ووزير القضاء عمق الانقسام القائم في إسرائيل حول مكانة القضاء ومستقبل النظام الديمقراطي، وسط تحذيرات متزايدة من أن التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها قد يقود إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وآلية الحكم الديمقراطي.
1: חוזרת ומופצת הטעם כאילו בית המשפט יתערב לכאורה במדיניות ההגנה של צהל במרחב הצמוד למכשול הביטחוני מצידו העזתי, האזור הידוע כפרימטר. האמת היא שמדובר במחזור של פייק ישן על עתירות שנדונו עוד בשנת 2018 בנוגע להתמודדות של צהל עם אירועים המוניים ואלימים של עזתים בצמוד לגדר. בית
2: איראן. تقرير الزميلة ابتهال حسن وتصريحات عميد بما في ذلك يعني هذا المقطع، وأعطى أمثلة كثيرة عن الكذب والأخبار الكاذبة والملفقة ومهاجمة سلطة القضاء، كل هذا تمهيدا لما هو قادم. دكتور يوسف جبرين، صباح الخير.
3: صباح الخير لك.
2: ماذا يقول لك هذا كمرشح الآن؟
3: فعلا هذا يدق ناقوس الخطر عندما يأتي مثل هذا التصريح من رئيس المحكمة العليا، قاضي يعني بمستوى وبمكانة عميد. هذا يدل فعلا على أن هنالك مخاطر جدية في الانتخابات القريبة، وهو تحدث عن مستويين. المستوى الأول قضية يعني التزييف المحتمل، ويحذر من هذا التزييف في الانتخابات، والمقصود تحديدا تزييفات في الأشرطة، في وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر الأخبار المزيفة والتي تمس طبعا أو ستمس بنزاهة الانتخابات. والأمر الثاني وتحدث عن التحريض، عدم قبول المؤسسة الحالية، ويقصد بلا شك حكومة اليمين المتطرف، بنتائج الانتخابات أو بالعملية الديمقراطية في يوم الانتخابات. كل ذلك برأي جاك هي فعلا مؤشرات خطيرة حول الانتخابات القادمة، وعلينا في الأحزاب أن نكون جاهزين للتعامل مع هذه المخاطر، وهنالك حاجة فعلا لاستعدادات مسبقة بالتعاون ما بين الأحزاب.
2: وهنا أستاذ يوسف سؤالي، عندما نقول الأخبار الكاذبة هي ليس فقط بالدائرة القطرية، وإنما قد يكون هذا أيضا بالدائرة المحلية، وأعتقد إلى أي مدى، وهنا عميد يتحدث كرئيس محكمة عليا أعطى بعض الأمثلة فيها تجاوز على قرارات صادرة عن المحكمة، والجمهور في كثير من الأحيان يصدق لأنه ليس كل من لديه إمكانية للتعمق والفحص، وهذا أيضا مؤشر لما قد يكون لدينا صفحات تواصل ولدينا إمكانيات ولدينا حسابات مزورة، وبالتالي هذا جانب تلتفتون إليه أصلا؟
3: الحقيقة نعم، يعني بالذات مع التحذيرات التي نسمعها كل الوقت، نعم نتابع هذا الموضوع. وهنالك الآن يعني مبادرة أيضا لتجهيز طواقم يعني تهتم بهذا الجانب بالذات، وأنا يعني أيضا أقول نحن بحاجة لتحضير لجان انتخابية شعبية محلية تكون على تناسق مع السلطة المحلية ومع لجنة الانتخابات في يوم الانتخابات لتجاوز وللتعامل مع مثل هذه القضايا. وحتى يعني نوضح

0: الجمهور. الحديث اليوم أن يعني الذكاء الاصطناعي هنالك قدرات كبيرة وهائلة من ناحية التزييف. ما يحدث هو يمكن أن يعني يتم إصدار شريط فيديو مع تصريحات لنائب معين، لنائب عربي أو لنائب من الطرف اليميني، وتحمل مضمون هو كاذب ومزيف، ولكنه يؤثر على يعني عملية الانتخابات، سواء يعني عرض تصريح قد يظهر بأنه متطرف للجانب اليهودي وقد تتدخل الشرطة في الموضوع. يعني صحيح أننا نتحدث الآن عن فترة الذكاء الاصطناعي، ولكن الحقيقة جاكي يعني نحن جربنا جزء من ذلك بال2015. أريد أن أذكرك عندما نتنياهو صرح في يعني صباح يوم الانتخابات عندما كانت القائمة المشتركة بأن العرب يتدفقون.
1: يتدفقون وهذا كان فيديو حقيقي، لم يكن ذكاء اصطناعي.
0: صحيح بالضبط، هذا كان فيديو حقيقي ولكنه مضمونه كان كاذبا، بمعنى في حين الساعة 10:30 11 الصبح لم يكن يعني أي تدفق، ونسبة التصويت كانت هامشية في المجتمع العربي. فإذا كان هذا قبل 10 سنين، يعني خذ مثال كيف ستتطور الأمور في المرة القادمة، وهنالك حاجة فعلا لأن نكون جاهزين أكثر بهذا.
1: هل تقرأ بين السطور ما قاله عميد أنه لا تعتمد عليك رئيس المحكمة العليا، ولا يمكن أن تأتوا بكل ملف إلي للمحكمة العليا لكي أحسم، وأنت تابعت عدد من القرارات، لن ندخل في التفاصيل، بمعنى المحكمة أيضا حذرة في تعاملها، ليس الآن يعني هل نتوقع أنه في كل شيء نذهب إلى المحاكم إذا كان العليا وإذا كانت محاكم إدارية ونطلب منها طوق النجاة؟
0: يا عميت بلا شك يشير إلى يعني الأزمة التي تعيشها الآن المحكمة. تصور الآن هنالك قرار يلزم وزير يعني القضاء بأن يبادر لجلسة لجنة تعيين القضاء، يعني هذا يدل على التراجع الكبير يعني في معايير الحكم، ومن يدري قد لا يلتزم الوزير بذلك. لذلك نعم هنالك هذا التراجع بمكانة المحكمة، ولكن من ناحية أخرى هذا يعني يقول أن علينا مسؤولية كبيرة كمرة أخرى كأحزاب، كسلطات محلية عربية، كلجان شعبية، علينا أن نكون جاهزين ليوم الانتخابات، وهذا بحاجة في عدم الانتظار ليوم الانتخابات، وإنما أن نعد العدة قبل ذلك. هنالك مبادرات جاكي بهذا السياق لأهمية الموضوع. طبعا نحن نتوقع ما هو أكثر من ذلك، نتوقع طبعا استفزازات من المستوطنين في صناديق الاقتراع، قد يكون تدخل وعنف للشرطة أيضا في صناديق الاقتراع، نشر أخبار كاذبة حول إغلاق صناديق مثلا وحول تعطل العملية الانتخابية. كل هذا وارد من ناحية يعني السيناريوهات التي نأخذها بالحسبان، وطبعا هذا بحاجة لأن نكون يعني جاهزين قبل ذلك. نعم. هنالك اجتماع للأحزاب مع اللجنة القطرية، رؤساء السلطات المحلية مع ممثلين عنها الأسبوع القادم، وأعتقد أن هذا موضوع يعني سيطرح، وهنالك حاجة للتنسيق ما بيننا كيف نكون مستعدين أكثر ليوم الانتخابات وللتضييقات أو الاستفزازات أو التعطيلات التي نتوقع أن تكون من قبل اليمين في محاولة مرة أخرى.
1: نعم.
0: المحاولة واضحة، المحاولة هي ضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي وبالتالي منع العرب من الوصول.
1: ولكن هنا إلى أي مدى أنتم كأحزاب أيضا تدركون هذا الأمر، وبالتالي لا أريد أن أسميها مماطلة، ولكن هل هنالك تقدم؟ لأنه ما نسمع من أخبار وبعض التفاصيل أنه لا تقدم في الاتصالات الجارية وعدم توافق، وبالتالي من أسبوع إلى أسبوع، وها هو المونديال على الأبواب والانشغال في أمور كثيرة، ونجد أنفسنا في سبتمبر ولم نصل بعد إلى قرار. إلى أين يذهب المجتمع العربي؟
0: نعم، أولا أنا أتفق أن إذا كنا في قائمة مشتركة هذا سيسهل بشكل أفضل كيف نتعامل بشكل جماعي مع هذه المواضيع، وكيف نواجه محاولات يعني قمع التصويت في المجتمع العربي. بموضوعك، للحقيقة أنا بالأسبوع الأخير أو بالأسبوعين الأخيرين قبل العيد وبعد العيد يعني لجنة الوفاق الوطني تمكنت فعلا من أن تقطع شوط جدي في المحادثات ما بين الأحزاب، وأيضا في يعني توضيح أكثر أين هي نقاط النقاش والحوار. كما هو معروف في يوم الخميس هنالك جلسة للرباعية، من المفروض أن نعطيها الوقت الكافي، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة عرض المواقف وطرح الأمور بالعموميات، والآن يعني برأيي جاء الوقت أيضا للتقدم وحسم هذه القضايا بعد التعمق فيها.
1: إذن بعد كل ما ذكرته يقول لي باختصار دكتور يوسف جبرين أنه القضية الآن هي توزيع المقاعد ورئاسة القائمة.
0: يعني الحقيقة ممكن أفاجأك جاكل لم

0: أصل هناك بعد يعني
1: كمان. طيب هذا معناته الأمور مش رايحة باتجاه الصح.
0: لا لا، أنت بتذكر أنا حكيت لك أنه حتى الآن لم نجلس وقت كفاية كأحزاب، وفعلا هذا هو الواقع للأسف. الآن الشعور هنا الوقت يعني يسير بسرعة، علينا أن نعطي الموضوع الساعات اللازمة من النقاش، ولذلك يوم الخميس سنبدأ بالحديث عن التباينات اللي موجودة في القضية السياسية.
1: يعني يوم الخميس على ماذا سيتمحور الحديث، وهل يمكن أن نقول هي جلسة حاسمة في قضايا التوزيع المقاعد وكذلك رئاسة القائمة؟ هل هذا سيكون يوم الخميس سيحسم هناك أم لا، فقط لقاء تعارف مرة أخرى؟
0: لا، هي يعني هي جلسة حاسمة في توضيح هذه النقاط، ليس بالضرورة حسمها، يعني لا أعرف إذا كان سيكون مجال خلال يوم خميس لحسمها، ولكن الأمر الأهم يبقى يعني التحديد جلسات متواصلة كما كنت قد طلبت فور يعني انتخابي في رئاسة قائمة الجبهة. أنا يجب أن نعطي الموضوع الحق الكافي من ناحية الزمن، هذا يعني على مدار عدة أيام عدم المماطلة، وبالتالي إذا كانت لك إشكالية غير محسومة في العلاقات المباشرة بين الأحزاب يجب أن نتفق على طريقة معينة كيف نحسمها. أنا أقول من اطلاعي على الحديث مع لجنة الوفاق، على الحديث مع قيادات الأحزاب، وأنا على تواصل مع كل الأحزاب، أنا متفائل أننا نستطيع أن نتجاوز يعني النقاش والتباين الموجود، بما في ذلك يعني قضية الرئاسة وتركيب القائمة. هذا بطبيعة الحال بحاجة إلى وقت كافي ويجب أن نعطيه. يعني
1: من سيبدي مرونة يعني موضوع الرئاسة؟ أنا أعلم أنه الآن هنالك مخرج، أنه هذه قائمة أصلا تقنية، وبالتالي ستكون قائمة بأربعة رؤساء، ولكن للجمهور للرأي العام هنالك رئيس قائمة، وبالتالي إلى أي مدى هذه تعرف في إطار الخط الأحمر؟ أنتم في الجبهة الموحدة العربية للتغيير، والمطلب هناك أنه قد يكون مخرج، وبدأنا نشاهد يعني بعض التكهنات في هذا الموضوع. هل هذه قضية يمكن أن تكون خلافية إلى هذا الحد لتنسف كل هذه الجهود؟
0: هناك نقاش حول هذا الموضوع، وهذا يعني قد يكون معروف للجمهور، ولكن الموقف الذي أريد أن أكون صريح فيه، كل الأحزاب الأربعة قالت أن موضوع رئاسة المشتركة لا يجب، وأمل أن لا يكون حجر عثرة نحو تشكيل المشتركة. وأنا أقول أيضا مش مهم شو كان الترتيب بالأول، أربع مقاعد والمقصود يعني أربعة أحزاب، برأيي من الواضح أننا نتجه لرئاسة مشتركة لرؤساء الأربعة أحزاب، بحاجة لعمل مشترك لتنسيق لتوافق، وبرأيي هذا هو الأهم من الترتيب، بمعنى أن نتفق أننا يعني أمام مرحلة صعبة جدا بحاجة لتضافر الجهود، ونستطيع ذلك، نحن على علاقات طيبة على المستوى الشخصي، ويجب ترجمة ذلك أيضا على مستوى العمل السياسي، وأنا متفائل أن هذا ممكن.
1: على كل نأمل ذلك وأن تكون العلاقة فعلا طيبة. شكرا لك دكتور يوسف جبرين المرشح الأول في قائمة الجبهة، تحياتي لك، صباح الخير. شكرا لكم.
0: شكرا، صباح الخير.
2: حب وحبك وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حب وحبك، يا سلام على حب وحبك،
3: يا سلام على حب وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حب وحبك.

0: هو قلبي المشغول بيكي
1: حبك حيرني. إذن اجتماع والاجتماع الأحزاب يوم الخميس والتلاقي على قضايا يحاولون حسمها ما بين رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد وجهود لجنة الوفاق. واستمعنا إلى دكتور يوسف جبرين في قراءته، ولكن أيضا عرجنا على التحذيرات وهي قضية لا نستطيع يعني أن نقلل من أهميتها. رئيس المحكمة العليا شخصيا يقف على المنصة ويقول احذروا الأخبار الكاذبة ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات، ويطلق العديد يعني من الإنذارات المبكرة في هذا الموضوع، ويقول للجميع أن يكونوا على دراية ووعي بفعل ما ينطقون ينتظرنا في الانتخابات القريبة.

بمعنى أن القضية ليست فقط انشغالنا في بعضنا البعض كأحزاب وحركات سياسية ومجتمع، وإنما هنالك ما ينتظرنا أيضا في الدائرة الأوسع. نحن نتابع بعد فاصل قصير في أول خبر لهذا الصباح.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ونعود إلى الملف المعقد جدا بالنسبة للساحة اللبنانية والتطورات يوم أمس والتفاوت حتى على مستوى التصريحات ما بين موقف الحكومة اللبنانية بموضوع سلاح حزب الله وما قاله نبيه بر يوم أمس لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار فقط في لبنان في ضاحية بيروت الجنوبية أو العاصمة بيروت، وطبعا كل النقاش الآن كيف سيطبق هذا الأمر وماذا عن إمكانية نجاح هذا الاتفاق. دكتور يوسف يسري خيزران مع هذا الخط الهاتف. دكتور يوسف أهلا بك معنا، تحياتي، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: هل يمكن التوصل إلى اتفاق لبناني لبناني حول كل موضوع السلاح ونزع السلاح بعد كل ما مررنا به في الأسابيع الأخيرة؟
1: يمكن التوصل إلى اتفاق يبقي على حزب الله كمنظومة عسكرية خارج سلطة الدولة اللبنانية في إطار تنسيقي رسمي شكلي مع الجيش اللبناني، أي ما يسميه حزب الله استراتيجية الدفاع. هذا أقصى ما يمكن التوصل إليه، لأن مسألة نزع سلاح حزب الله تتعدى إمكانيات الدولة اللبنانية، وكما نرى أيضا تتعدى إمكانيات إسرائيل رغم الإنجازات العسكرية الهامة التي حققها الجيش خلال السنتين الماضيتين في الجنوب اللبناني، إن كان ذلك الاحتلال أو تدمير البنى التحتية للجيش أو تهجير القرى الشيعية للمرة الأولى منذ عملية.
0: وهنا بالضبط سؤالي، هل يستطيع حزب الله أن يتمسك بهذه المعادلة، وهي معادلة أعتقد بدأت تطورت بعد العام 2000 وبعد الحرب في العام 2006 وثبت حزب الله أقدامه، ولكن الآن كما ذكرت القاعدة الشعبية الحاضنة الشعبية لحزب الله شبه مدمرة بالفعل، قرى بأكملها، وبالتالي هل يستطيع أن يتمسك بهذه المعادلة حتى رغم ما حصل في الأسابيع الأخيرة؟ ولهذا حددت سؤالي.
1: نعم، أعتقد أن حزب الله سيوظف ما هو حاصل ليبرر استمرار تمسكه بالسلاح. أولا أن هذا ما سيحدث إذا كان حزب الله ضعيفا، بمعنى أن إذا كان حزب الله في حالة ضعف فإن هذا سيزيد شهية إسرائيل. المسألة الثانية البعد الإيراني، وهذه مسألة مهمة جدا، يجب أن نشير إلى أن وقف إطلاق النار أو منع الهجوم الإسرائيلي بالأمس على الضاحية كان اتفاقا أمريكيا إيرانيا. إسرائيل أملي على إسرائيل اتفاق أمريكي إيراني خاص بالملف الإيراني، إلا أن إيران اشترطت أن يكون هنالك وقف، وكان هنالك أيضا تهديد. وبالتالي فإن حزب الله لن يتمسك فقط بسلاحه، سيتمسك أكثر بتحالفه مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه سيسوق ما حدث على أن إيران هي التي منعت الهجوم وليست الدولة اللبنانية العاجزة الضعيفة أمام إسرائيل.
0: ولكن إيران منعت الهجوم برأيك، هي منعت الهجوم وقد تفرض وقف إطلاق نار، ولكن هي لن تكون جزء من مشروع سياسي قادم. يعني هذا الاتفاق إذا حصل، حتى لا نتأكد إذا وقف إطلاق النار شامل، أم يقول نتنياهو سأضرب مثلا إذا رصدت عناصر حزب الله في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان وتكون حرب استنزاف هناك، لا عودة للنازحين، لا خطة إعمار، لا يوجد غطاء عربي خليجي بمليارات حتى تؤمن إعادة البناء بالضبط كما هو الحال الآن في قطاع غزة.
1: هذا وارد، ولكن وجود الجيش في جنوب لبنان هو أيضا استنزاف لإسرائيل. لا أعتقد أن حزب الله سيقبل بالمعادلة التي فرضت في تشرين ثاني 2024 وحتى اندلاع الحرب في 3 أبريل 2026. الحزب الله يريد الآن معادلة جديدة، وقف شامل لإطلاق النار بينه وبين إسرائيل. هذا ما يريده حزب الله، وهذا ما تريده إيران، وأنا أراهن على ذلك أنه إذا كان هنالك اتفاقا أمريكيا إيرانيا فيما يتعلق بملف الخليج سيكون له إسقاط مباشر على الحالة اللبنانية، بمعنى وقف الحرب على كل الجبهات، وإيران اشترطت ذلك منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة.
0: وأنت عمليا تتبنى الرواية الإيرانية أنه يطلبون وقف إطلاق النار وأن يشمل هذا جبهة لبنان، بمعنى هذا ليس فقط مجرد شعار.
1: لا شعار، هذا مؤكد. إيران ستصر على أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار، ويبدو أن الولايات المتحدة متجاوبة. يبدو أن الولايات المتحدة متجاوبة. الإملاء بالأمس كان إملاء أمريكيا، كما كان إملاء أمريكيا عندما أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دون العودة إلى المرجعيات الإسرائيلية. هذا القرار الأمريكي جاء في سياق معين، والسياق هو المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وبين إيران. صحيح أنا أتفق معك أن إسرائيل حققت إنجازات عسكرية قلبت معادلة الردع، لم يعد هنالك ردع بينها متبادل بينها وبين حزب الله، احتلت جزءا من الجنوب، جاءت بما لم يحدث منذ عملية الليطاني عام 78 بمعنى تدمير قرى وتهجير سكانها، إلا أن هذا لا يغير من قناعة حزب الله بتمسكه من سلاحه، ولا يغير من عجز الدولة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله. وإذا ما حاولت ستتدهور الأمور ده في لبنان لربما لا سمح الله إلى حرب أهلية. وأجزم أيضا أنه إذا وقع اتفاق إسرائيلي لبناني حول تطبيع أو عقد اتفاقية سلام، أجزم بأن حزب الله سيسقط هذا الاتفاق.
0: سيسقط هذا الاتفاق بمعنى أنت تعتقد أنه لحزب الله ما زالت القاعدة الشعبية موجودة رغم ما حصل؟ ولأنه حتى إذا قرأنا من خلال شبكات التواصل وبعض يعني القنوات ومن يتابع المشهد، هو مركب ومعقد جدا، ما زال يتمتع بهذه الحاضنة رغم كل ما حصل، لأنه من دمرت بيوتهم بالأساس هم كما ذكرتم الحاضنة الشعبية والقاعدة الأساسية لحزب الله.
1: حزب الله لا زال يتمتع بقاعدة شعبية في جمهوره الشيعي، الثنائي الشيعي لا زال يسيطر على المشهد الشيعي، الشيعة هم المكون الكبير في لبنان، هم المكون الكبير في الجيش اللبناني، لا تستطيع الدولة اللبنانية تجاوز الشيعة. الشيعة في لبنان هم ليسوا منظمة التحرير، هم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة اللبنانية. أضف إلى ذلك أن هنالك شعور سائد عند الشيعة بالغبن بسبب اتفاقية الطائف، وكانت هنالك تصريحات بما يتعلق بتصاعد الأصوات المنادية بنزع سلاح حزب الله. المعارضة لحزب الله حاضرة موجودة في لبنان منذ عشرات السنين، الجديد أن هنالك زخم بالتصريحات المعارضة لاستمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه، إلا أني لا أعتقد أن هنالك مراجعة حسابات عند حزب الله ما يتعلق بنزع سلاحه أو تسليم سلاحه. أقصى ما يمكن الوصول إليه هي اتفاقية أو إطار توفيقي يضع حزب الله في سياق استراتيجية الدفاع عن الوطن ما كان يطرحه سابقا.
0: ولكن المشكلة دكتور يسري هي بالحفاظ على السلاح أم منع التسليح، يعني وهذا كان أمر بمعنى أن لا يبدأ
1: منع حزب التسليح الله أيضا سيستمر. أنا أجزم أنه منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق إطلاق نار شامل بين إسرائيل وحزب الله، سيبدأ حزب الله العمل على إعادة بناء قدراته العسكرية وتنظيم صفوفه. يجب أن يعني يجب أن نوضح هذه النقطة.
0: ولوجستية من أين، من سيؤمن له ذلك إذا أنت الآن لديك سوريا مختلفة، لديك حكومة مختلفة، لديك تركيا في الشمال، لديك إيران بعد كل

0: ما حصل وفي اتفاق مع الولايات المتحدة.
1: أتفق مع سقوط النظام في سوريا بالنسبة لحزب الله هو أسوأ من الهزيمة أمام إسرائيل، لأن حزب الله فقد بسقوط النظام في سوريا حليفا استراتيجيا موردا للسلاح وركيزة سياسية. أتفق معك تماما، ما قلته أن حزب الله لن يغير قناعته، لم ولن يغير قناعته بتمسكه بسلاحه، بتمسكه بعقيدته الجهادية ضد إسرائيل. هذه مسألة عقدية بالنسبة لحزب الله، وهذه مسألة وجودية كما هي مسألة وجودية بالنسبة لحماس. حماس تعتبر أن الصراع مع إسرائيل هي مسألة حسمية يجب أن تنتهي في مرحلة معينة إلى الحسم. الأمر ذاته ينسحب على حزب الله، ولا أعتقد أنه يجب الاستخفاف بالشعارات التي تطلقها هذه التنظيمات. هذه تنظيمات أيديولوجية عقدية متمسكة بشعاراتها، شعاراتها تعكس قناعاتها، وإن كانت الآن في حالة ضعف. على العكس، أعتقد أن حزب الله الآن سيحاول تطوير إمكانياته العسكرية منذ اليوم الأول لوقف الحرب مع إسرائيل.
0: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور يسري خيزران، المؤرخ والمحاضر والباحث في معهد ترومان الجامعة العبرية. شكرا لك، تحياتي، صباح الخير.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن دكتور يوسف خيزران، في قراءة التحليلية ووقف إطلاق النار وتطبيقه على الأرض، وكيف سيكون هذا بالبعد الميداني، وكذلك مسألة التسليح ونزع السلاح، وما هو أقصى الحدود بالنسبة للحكومة أمام حزب الله، وكذلك بالعكس، وفي إطار يعني القناعات الخاصة بالحزب وأيديولوجيته وكذلك قاعدته الشعبية، وكل هذه الأمور التي ناقشناها في هذه المداخلة. فاصل ونعود.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد، وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
4: رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، 2692. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات العنف والجريمة، ولكن المعطيات وبيان ومعطيات صدرت عن الشرطة تشير إلى انخفاض في بنسبة 46% في العنف والجريمة في البلاد، ويعتقدون أن هذا المعطى يعني وفق بياناتهم في شرطة إسرائيل، علما أنه عدد الضحايا في المجتمع العربي أعتقد تخطى 120 ضحية، وهذا ارتفاع بنسبة تصل إلى 15% إذا قارنا هذا مع العام الماضي. المحامي روي حندقلو مدير ائتلاف المركز للتعزيز الأمني في المجتمع العربي، صباح الخير روي.
2: أهلا، صباح النور.
1: على ماذا تعتمد الشرطة في معطياتها؟
2: يعني نحن نسأل نفس السؤال جاكي، يعني كل فترة يعني يطل القائد العام للشرطة بتصريح أو ببيان، مرة كان ببداية حتى إذا تتذكر بنهاية سنة 2025 تحدث عن انخفاض في عدد حالات الجريمة والجريمة والعنف بالمجتمع العربي بفضل خطوات الشرطة، ويعني هذه المرة يتحدث عن انخفاض أيضا ب 46%. أنا أظن أنه الشرطة لم تكن فقط يعني هي لم تكون فقط بعملها وتفشل بالقيام بعملها، أيضا هي على ما يبدو الإشكالية هي في العد والحسابات، وأيضا كيف ينظرون إلى وضع الأمن والأمان. أنا يعني بس بدي أنوه لكمان شغلة جاكي، إذا بتتذكر قبل أشهر كان في ضجة إعلامية عندما قال القائد العام للشرطة أنه هو أني لوسوفير جوفوت، وعلى ما يبدو هذا صحيح، يعني هو لا يعد الضحايا، ولذلك يعني بتيجي هاي البيان أو التصريح الذي قالوا أنه هناك
1: انخفاض. السؤال، هل هذا الانخفاض المحامي راوي حندقلو يأتي إذا أخذنا البلاد بشكل عام بمعنى طولي وعرضي وليس فقط في المجتمع العربي، لأنه نسبة الجريمة كيبدو في المجتمع الإسرائيلي أيضا انخفضت وهنالك علاج فوري، وبالتالي إذا أخذنا المعطيات العامة القطرية يظهر هذا بقراءتهم وبمعطياتهم وبحساباتهم انخفاض دون أن يشملوا يعني 46% هؤلاء الأغلبية الساحقة هي في المجتمع العربي، ولكن في المنظور العام هنالك تسجيل انخفاض.
2: يعني علينا النظر للموضوع هيك بشكل كمان شوي أوسع كمان بما هو مفهوم الأمن والأمان، لكن على سؤال المعطيات، أولا لا يوجد هناك نشر لهاي البيانات ولهاي المعطيات، نحن لا نعلم على ماذا بالضبط يعتمد القائد العام للشرطة عندما يتحدث عن انخفاض في أعداد الجريمة. وبدي أذكر أنه كمان بالسنتين الأخيرة عندما يتحدث وزارة الأمن الداخلي على قضايا الجريمة والعنف تحاول دمج بين المجتمع العربي واليهودي لتغطي على فشلها في المجتمع العربي، لكن مؤخرا إذا يعني من يتابع الأخبار ونحن يعني جميعنا يعني نتابع يعني شئنا أم أبينا كل قضايا الجريمة والعنف توصل على تلفوناتنا منشوفها، هناك ارتفاع أيضا في حالات الجريمة بالمجتمع اليهودي، يعني بالأيام بالأسبوع الأخير كان هناك 3 حالات جرائم متتالية يعني بشعة. ولكن ما هو مفهوم الأمن والأمان بالآخر لما تحدث أستاذ يعني جاكي على موضوع القتلى، هل هذا ما يلخص حالة الجريمة والعنف التي نعيشها؟ هل نحن نتحدث عن حالات قتل فردانية؟ نحن نتحدث عن منظومة جريمة تسيطر على يعني المجتمع العربي وتسيطر على المجتمع عامة، ما نراها أيضا من حالات ما بسموها الأتاوة الخاوة في الشمال والجنوب، فهناك منظومة كاملة يعني تدير حياة مواطنين، هناك مواطنين مهددون، هناك يعني أطفال يقتلون، هناك حالات إطلاق نار بشكل يومي بالمجتمع العربي. فما هي يعني ماذا يشمل الانخفاض ب 46% بينما هناك ارتفاع دائم بعدم شعور الأمان بحالات القتل؟ نعم. بالابتزاز.
1: على فكرة موضوع عندما نقود العنف والجريمة المحامي روي حندقلو، احنا بنقول وكأنه النظرة هي فقط جرائم قتل، ولكن هل في حساباتهم صحيح. أي عملية اقتحام لبيت هذا عنف وجريمة، أي طبعا. عملية سطو على سيارة، أي عملية سرقة، وبالتالي هم يأخذون كل هذه المعطيات يضعوها في خانة واحدة. وطبعا احنا بننظر للعنف والجريمة لما في عندنا جريمة قتل للأسف الشديد، ولكن انت بتعرفي انه في اطلاق نار وفي حوادث بتنتهي بدون اصابات لا تدخل في حساباتنا. والسؤال يعني هل هذه معطيات تعتمد عليها الشرطة؟
2: صحيح. أولا هذا ما بالضبط ما قلته على موضوع المعطيات، كان هناك تقرير كبير على محاولة أو كما يقوم بن غفير بتسييس كل شيء وسيطرة كل شيء، وبدأ استعمل كلمة البلطجة التي يستعملها بكل محور من محاور أو طريقة عمله، وكذلك على موضوع المعطيات. فيعني الشفافية هي جزء أو ركيزة مهمة بموضوع بالديمقراطية بعمل الوزارات، المفروض أنها تكون بعمل الوزارات أيضا من أجل أنه الجمهور يكون مطلع، وأيضا من أجل المحاسبة. فيعني عملية عدم شفافية بالمعطيات بشكل دائم وتعطيل تحرير المعلومات من الشرطة للجمهور هي أيضا تعرقل عملية المحاسبة. فيعني إذا بده بن غفير أو الشرطة بتحاسبنا على سرقة السيارات بشكل عام بعد ما تم تسكير جميع الحواجز والسيطرة على الضفة الغربية وإلى آخره، فقد يكون هناك انخفاض، لكن بشكل يومي بيرشوا حتى يعني إلقاء النفايات بالحيز العام أو بالغبوة أو بيجي شرطة وبعطيك مخالفية نوع من أنواع الجرائم، ولا أظن أنه فيها انخفاض. حتى السرقات، حتى الفندليزم، حتى استعمال المخدرات، نحن في تزايد. يعني حواليك تطلع، مش بدي أعطي صورة سوداوية.

0: المحامي داي نجف المدير العام للحركة لحرية المعلومات، ويطالب أو تحدث عن أهمية الحصول على المعلومات وكذلك أهمية هذه المعطيات كما استمعنا. ونحن قبل أن ننهي كنا قد تابعنا أيضا توجه في موضوع إطلاق النار والتعليمات التي أصدرها بن غفير للشرطة في محيط مدينة القدس، إطلاق النار بشكل مباشر على عمال فلسطينيين حاولوا عبور الجدار الفاصل بحثا عن لقمة العيش، أحدهم الشاب من قرية سالم قضاء نابلس كان في منطقة الرام وتعرض لإطلاق النار وارتقى نتيجة هذا الحادث. نحن تحدثنا إلى والده، نستمع إلى ما قال والتفاصيل المؤلمة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، الحمد لله. ابني كان فاتح محل جاد عندنا في قرية سالم قضاء نابلس، فما وفت معه الجاد، فيش مع الناس دخل، لا توكل جاد ولا توكل خضرة، حتى المي بصعوبة بجيبه حكها، فزهك من هالكعدي، بقول لي يابا بدي أنزل زي هالبنزلوا عن الجدار. قلت له يابا ما تروحش خطر، قال لي يابا اللي بدي يصير من السماء، اللي بدي يقع من السماء بتتلكها الأرض. والحمد لله رب العالمين، حاول صاح يوم السبت على 10:30، حاول يفوت، ظل حاول، نام هناك وما كدرش يفوت. اتوجه للرام للمدخل الثاني على الرام، في الرام حاول يفوت ما قدرش، راح على الجامع صلى الظهر في الجامع وطلع يجرب، طلع على الجدار ومباشرة الرصاص الغدر صاب، ولا معه إشي، حتى شنطة أواعي معهوش، بده بس
0: يعني هو ما بشكل خطر على حدا، لا معه سلاح ولا معه شيء
1: أبدا أبدا، لا سلاح ولا حتى شنطة أواعي معه، اللي بده يشغله كله تجيبش معك إشي، تعال في مفردك زي ما أنت.
0: إذن هذا الشاب العامل، ومنذ أحداث أو منذ 7 أكتوبر حتى الآن 58 عامل تعرضوا لإطلاق نار عند الجدار الفاصل من قبل قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي. جمعية حقوق المواطن وجهت رسالة بهذا الخصوص للمستشارة القضائية لكي تتدخل، وأكد أن هذه تعليمات واضحة صدرت عن وزير الأمن القومي، ولكن من يعني لا حياة لمن تنادي في هذا الموضوع. ونحن ندرك يعني عمق الأزمة في الضفة الغربية ومنع العمال من دخول البلاد وتداعيات هذا الأمر عليهم وعلى أمورهم الحياتية اليومية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر، وعبر أثير إذاعة الشمس أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير في تمام 9 نشرة الأخبار، وبعد ذلك برنامج يوم جديد مع زميل مصطفى شلاطة في هذا الصباح لمتابعة أيضا ملفات أخرى وتطورات في الساحتين المحلية القطرية والإقليمية. شكرا لكم على حسن الاستماع، تحياتي وإلى اللقاء.

مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95. بتدور على سيارة جديدة؟

0: ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت الآلية الإسرائيلية صباح اليوم 3 منازل في قرية كابول بادعاء البناء دون ترخيص. وقال رئيس المجلس المحلي نادر طه في حديث لإذاعة الشمس إن الحديث يدور عن منزل يقع في منطقة زراعية خارج منطقة التخطيط، مؤكدا أن كافة المساعي لمنع عملية الهدم بقت بالفشل. وناشد طه المواطنين بعدم البناء دون ترخيص وفي المناطق الواقعة خارج مناطق التخطيط. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه صباح اليوم أثناء عمله في ورشة بناء في تل أبيب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت وحدة لهف بالتعاون مع سلطة الضرائب 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمال البلاد للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد ورشوة واحتيال وخيانة أمانة ومخالفات أخرى. وعلمت إذاعتنا أن الحديث يدور عن نائب رئيس بلدية نهرية. وبحسب البيان تم احتجاز 4 مشتبهين إضافيين للتحقيق، كما تمت مصادرة مركبات فاخرة ويخت وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية صباح اليوم عن تمديد زمن الاستعداد والاحتماء في 161 بلدة ومدينة في شمال البلاد بما في ذلك منطقة حيفا والكريوت. وبموجب التغيير الجديد سيتم تمديد الوقت المتاح للوصول إلى الأماكن المحصنة والمحمية من 60 ثانية إلى 90 ثانية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 4 مساء. وتهدف هذه الخطوة بحسب الجبهة الداخلية إلى تحسين قدرة السكان في هذه المناطق على الاحتماء والاستجابة في حالة الطوارئ. في لبنان تفيد التقارير بأن غارات إسرائيلية تستهدف في هذه الأثناء بلدة تول في قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 3 جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب لبنان، فيما لم تتضح بعد هوية الضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن الاستهداف. دعا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى مواصلة خطط استهداف العاصمة اللبنانية بيروت ورفض معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك. وكتب بن غفير على منصة إكس أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لتقول إسرائيل لا للرئيس ترامب. صرح مسؤول لموقع أكسوس الأمريكي أن مكالمة الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو كانت من أسوأ المكالمات. وبحسب الموقع أبدى ترامب غضبا شديدا من قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، ووبخ نتنياهو واصفا إياه بالمجنون، كما مارس ضغوطا لوقف الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار الوجود العسكري الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل الحالية. وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي اقترح غوتيريش 3 لقوة أممية يتراوح قوامها بين 2000 وأكثر من 5500 عنصر بهدف مراقبة وقف إطلاق النار ودعم قدرات الجيش اللبناني في الجنوب.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف يطرى ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس

22 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب صباحكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس ساعة أولى من عدد ثان لهذا الأسبوع، يوم جديد. إن كان ما رشح من محادثة ترامب نتنياهو صحيحا، نحن في دبلوماسية جديدة فيه كل الحدود قد تغيرت وكل المألوف قد تغير. عندما يقول رئيس دولة لرئيس حكومة مجنون لولا أن لكنت في السجن وأمور أخرى، إذا كان هذا ما رشح، السؤال كم من الأمور لم ترشح بعد؟ سنكون مع دبلوماسية ترامب الجديدة وعلاقته بنتنياهو والتفاهمات التي تم الوصول إليها في نوع من وقف إطلاق نار محدود لا يشمل الأراضي اللبنانية، إنما يتحدث عن الضحية الجنوبية وعن الأراضي في إسرائيل. البرلمان الإسرائيلي يحل أو يصادق بالقراءة الأولى على حل الكنيست، لكن ما معنى هذه المصادرة إذا لم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات؟ هل هي مصادقة حقيقية لحل الكنيست أم أنها ربما نوع من المماطلة التي يتفاهم عليها الائتلاف ليقال بأن هناك فعلا مسار لحل الكنيست، ولكن على أرض الواقع ما الفرق بين 15 سبتمبر و27 أكتوبر؟

0: ونحن للتو نبدأ عبر أثير إذاعة الشمس 181.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاطة. أستاذ جورج علم، أسعدت صباحا.
1: أهلا وسهلا.
0: مثير ما حدث هذه الليلة والتفاهمات التي تم الوصول إليها ما بين الولايات المتحدة، إيران، حزب الله، هذا المثلث.
1: الحقيقة التفاهمات لا تزال محاطة بكثير من علامات الاستفهام والتشكيك. ما جرى هو يعني على المستوى اللبناني أن لا تكشف إسرائيل الضاحية مقابل أن لا يكشف حزب الله في العمق الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن العمليات العسكرية مستمرة في الجنوب، وبالتالي ما جرى هو تحييد العاصمة اللبنانية حتى الآن إلا إذا تطورت الأمور نحو الأفضل، بمعنى أن يتم التوصل أو الإعلان عن اتفاق نوايا بين الولايات المتحدة.
0: أستاذ جورج، نحن يبدو بأننا قد فقدنا الاتصال بالأستاذ جورج علم في لبنان. نحن سنحاول أن نرتب الأمر خلال اللحظات القادمة. نحن نريد أن نتحدث عن التفاهمات التي حتى الآن

لم يتم الحديث عن كل أجزائها ولم تتضح كل صورتها ما بين الولايات المتحدة، إيران، لبنان، كل هذه الأمور، كل هذه الأضلاع المشتركة في هذا المثلث.

إذن نحن سنحاول أن نرتب الأمور للتو مع ضيفنا من لبنان. نخرج لفاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرت.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الو...

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: نحن سنعود إلى لبنان لاحقاً عندما تترتب الأمور التقنية المتعلقة بظروف التغطية في لبنان. الشان الأمريكي الإسرائيلي هو سيد الموقف في هذه المرحلة. دكتور قصي حامد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: أستاذ علوم صباحك. السياسية وخبير في الشان الأمريكي والعلاقات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. مثير ما كان هذه الليلة، يمكن أن نقول مرحلة أخرى من الدبلوماسية الجديدة،
1: بالأخص فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية ما بين ترامب ونتنياهو. أنا باعتقادي أن نتنياهو يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يؤخر أي اتفاق يمكن أن يصل إليه الأمريكيون والإيرانيون، وبالأخص في أن يشمل ذلك الاتفاق لبنان. أنا باعتقادي أن نتنياهو يشعر بالضغط في هذا المسار. هو لديه ما يعني لديه من الخطط التي يعني تشجعه على البقاء والاستمرار فيما يتعلق في إيران، هو في لبنان، هو يدرك أن موضوع الإيراني الأمريكي لا علاقة له به، بمعنى أن أمريكا هي من تسيطر على موضوع القرار في الاتفاق مع إيران، وبالتالي تأثيره على القرار الأمريكي في هذا الاتفاق محدود. لكن هو يريد أن تبقى المساحة التي يعمل بها في لبنان في دائرة حدوده ودائرة قدراته، وبالتالي الاستشعار الأمريكي بأن إيران تضمن ملف لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة هو ما دفع إلى هذه النبرة من الحدية في ما بين نتنياهو.
0: هذا يعني دكتور قصي بأنه محاولات إسرائيل فصل الساحات مرة أخرى وفصل الجبهات مرة أخرى بعدما تم توحيدها بعد في يعني ضمن التفاهمات الأولى الأمريكية الإيرانية قد فشل هذه المرة، الساحات موحدة،
1: وهذا ما تضغط باتجاه إيران. إيران تدرك تماما يعني الآن ما يعطل أي اتفاق ما بين الإيرانيين والولايات المتحدة هو موضوع الساحات. يعني وإذا يعني صحت الأخبار التي وردت أن أيضا شملت هذه الساحات أيضا ساحة غزة، فهذا يضيف مجالا أو يضيف مساحة أخرى من التضييق أو من التعقيد على الوصول لأي اتفاق. فبالتالي تدرك إيران أن هذه الساحات هي من الساحات التي آزرتها، بالأخص ساحة لبنان من الساحات التي آزرتها في الحرب، وبالتالي تدرك أنه ليس من الحكمة أن تتخلى عن لبنان في ظل التوغل الإسرائيلي في لبنان.
0: إن كانت الأمور التي رشحت عن المكالمة ليلة أمس ما بين نتنياهو وترامب صحيحة، وكأنه ترامب الآن يتبنى خطاب المعارضين لهذه الحرب عندما يقول نتنياهو إن هاجمت بيروت ستكون لوحدك وستكون وحيدا، وكأنه يقول بشكل أو بآخر لن نحارب حربك هذه المرة، هذه حرب إسرائيلية، الولايات المتحدة لن تنساق إلى هذه الحرب.
1: ترامب ليس يبدو لي أنه يسعى إلى العودة إلى الحرب مرة أخرى مع إيران. هو يريد أن يصل إلى اتفاق، يعني صفقة مختلفة كافية للإدعاء بأنه وصل إلى مرحلة النصر، وهذا الأمر العائق في هذا الأمر هو مدى التزام إسرائيل في هذا الاتفاق، بمعنى على الرغم من أن إسرائيل ليست جزءا مباشرا في الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، لكنها يعني قد تحدد المعطيات المستقبلية فيما يتعلق باستمرار هذا الاتفاق أو عدم استمراره. فبالتالي الآن إسرائيل هي الحاكم أو هي من يتحكم إلى حد ما في الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي من هنا يأتي الضغط الأمريكي على إسرائيل على نتنياهو بالأخص لكي يستمع إلى الأصوات المنادية في الولايات المتحدة بضرورة الوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين.
0: وكأن صبر ترامب يعني ينفد في هذه المرحلة. السؤال من يدير من؟ في بداية الحرب ظننا بأنه إسرائيل هي التي تدير الولايات المتحدة، نتنياهو هو الذي يحرك ترامب حسب أهوائه. هل تغيرت موازين القوى؟
1: يعني هي كلا الطرفين لديهما يعني ما يكفي من القوة لكي يؤثر على القرار، لكن باعتقادي أن يعني في البعد الاستراتيجي الولايات المتحدة تملك القرار، بمعنى أن الولايات المتحدة هي من تملك القرار فيما يتعلق بفرض فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق مع إيران، لكن هي تدرك أن إسرائيل قادرة على أن تكون العنصر المخرب في هذا الاتفاق، فبالتالي هناك ضغط متبادل ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، وكلا الطرفين يحاولان أن يستخدمان أوراقهما في التأثير إما على الشكل المستقبلي لأي اتفاق أو على الشكل المستقبلي لأي علاقة ما بين لبنان وما بين إسرائيل، فبالتالي تحاول إسرائيل أن تبقي موضوع لبنان وموضوع غزة خارج الاتفاق وأن تبقى لديها القدرة على العمل بحرية في هذه الأماكن وأن لا تكون مجبرة على الانصياع.

0: ال يعني ال
1: وهذا ما لا
0: الأمريكية.
1: تريده، ما لا يريده حلفاء الولايات المتحدة من العرب، من الدول العربية التي تريد في نهاية المطاف إنهاء الملفات، هي لا تريد أن ينتهي الملف الإيراني وتبقى باقي الملفات الإقليمية عالقة.
0: هذا صحيح، لأن يعني الدول العربية مدركة أن إعادة اشتعال المنطقة مرتبط في يعني في بقاء الملفات أو أي من ملف من الملفات يعني مشتعلا، فبالتالي الدول العربية معنية في أن ينتهي هذا التوتر في المنطقة، وأن يكون هناك نوعا من الاستقرار في العلاقة ما بين الدول العربية فيما بينها وما بين الدول العربية وإسرائيل وما بين الدول العربية وإيران. هناك يعني هناك هاجس لدى الدول العربية بأن أي افتعال توتر آخر مع إيران وسوف يؤثر بشكل كبير على التوازنات في المنطقة، سوف يؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية وعلى يعني تصدير النفط وما إلى ذلك. وهذا ما شاهدناه خلال الفترة التي يعني أحكمت فيها إيران قبضتها على مضيق هرمز، وبالتالي استشعر العرب بأن إبقاء هذا التوتر دون إنهاء جميع الملفات، وهي وباعتقادي أن هذه فرصة، يعني فرصة لدى العرب من خلال الضغط على الولايات المتحدة بأن لا يكون هناك فقط اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، بل أيضا أن وهذا من منطق أن الولايات المتحدة ورطت العرب في هذه المواجهة مع إيران، وبالتالي تستشعر أن لديها الحق أن يكون هناك النظر في جميع الملفات وبالأخص في غزة ولبنان.
1: بتساؤل أخير دكتور قصي، هذا يعني ماذا؟ بأنه العودة إلى الحرب أو فرص العودة إلى الحرب قد انتهت، أم أنه أمام بعد أن ينتهي المونديال والاحتفالات الترامبية بعيد ميلاده وعيد استقلال الولايات المتحدة قد يعود مرة أخرى إلى التصعيد؟
0: أنا أرى أن الطرفين في منطقة رمادية الآن، لديهما الدوافع الكافية بعدم العودة إلى الحرب، وفي الوقت ذاته لديهما الدوافع من أجل الوصول إلى اتفاق، لكن أي منهما لا يريد أن يصل إلى التسليم الكامل، بمعنى المعضلة الأساسية هو أن هناك فجوة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه الفجوة مبنية على أن كلا الطرفين ينظران إلى أنفسهما أنهما خرجا منتصرين من هذه الحرب، فبالتالي المخرجات التي يجب أن تخرج بناء على أي اتفاق بينهما يجب أن تتواءم مع هذا التصور. فهذا يعني أن ليس لدى الولايات المتحدة دوافع لأن تعود يعني مرة أخرى للمواجهة مع إيران، لكن لسنا قريبين من أي اتفاق. أنا باعتقادي الأمر الذي يمكن أن يحدث هو اتفاق إطار، ولا أعتقد أنه سوف يخرج عن هذا يعني عن هذا الأمر. اتفاق إطار قد يؤجل البحث في القضايا الأخرى إلى فترة لاحقة، لكن يعني بتصوري أن الطرفين لازالا قريبين من اتفاق إطار، وبذات الوقت هما قريبين من العودة إلى المواجهة هما في فترة يعني رمادية بالأخص.
1: إذن في هذه المرحلة ترامب يأمر ونتنياهو يطيع، ليس له بدائل أخرى في هذه الفترة. نحن نشكرك دكتور قصي، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أستاذ العلوم السياسية وخبير في الشأن الأمريكي في جامعة القدس المفتوحة. إذن بعد تفاهمات لم تتضح كل أجزائها حتى الآن، قد نعود لنفهم صورة الحال في لبنان إذا ما تيسرت الظروف التقنية هناك.

إذن نحن سنواصل بطبيعة الحال قراءة ما كان هذه الليلة وما يحدث في الواقع الإقليمي الحالي بين التصريحات المختلفة وبين الرؤى المختلفة هنا وهناك.

0: أستاذ جورج علم، منعود لنحادثك مرة أخرى. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: إذا بدأت تقول أستاذ جورج بأنه معالم التفاهمات لم تتضح بعد.
1: يعني لم تتضح لأن الملف اللبناني بشكل أو بآخر مرتبط بالملف الإيراني، وبالتالي باعتقادي أن التفاهم الأمريكي الإيراني هو أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وأيضا بالنسبة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. لذلك باعتقادي ما جرى هو بداية لوقف إطلاق نار، بمعنى إذا نجحت المفاوضات بتحييد بيروت مقابل أن يحيد حزب الله إسرائيل، معنى ذلك نحن أمام بداية على هذا المستوى.
0: البداية تشمل أيضا بأنه وكأنه هناك تواصل صحيح غير مباشر ما بين الولايات المتحدة وحزب الله، وهذا أمر جديد.
1: الحقيقة الاتصالات باعتقادي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحزب الله هي بواسطة الرئيس نبيه بري أو من خلال المفاوض الإيراني. أنا لا أرى أن هناك اتصالات أمريكية مع حزب الله مباشرة، خصوصا وأن هذه الإدارة إنما يعني تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.
0: ولكن من يستمع إلى تصريحات ترامب
1: مجلس النواب الذي طبعا فوض نيابة عن حزب الله في محطات سابقة، سواء ما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار أو بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كل ذلك كان هو المفاوض عن حزب الله في هذه المواضيع.
0: من سمع كيف يصف ترامب من فاوضه وكيف يصف حزب الله، وكأنه هناك نوع من التحولات في موقف ترامب.
1: الحقيقة يعني الرئيس ترامب تصريحاته دائما مثيرة يعني للشبهات، خصوصا أنه يعطي تصريحا ويأتي بنقيده بعد فترة. لا أدري يعني من هي الشخصيات التي يعني تواصل معها من حزب الله، وإن كان يقول من المقربين دون أن يوضح ذلك، يعني لا أستطيع الدخول في يعني تفاصيل حول هذه النقطة التي لا تزال مبهمة من قبل الرئيس الأمريكي.
0: إذن وفقا لهذه التفاهمات ماذا ينتظرنا الآن؟
1: كما أشرت يعني باعتقادي نحن أمام عمل طويل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا يعني يشكل الصدقية للأمريكي، خصوصا وأن لبنان عندما ذهب إلى المفاوضات ذهب معتمدا على الدور الأمريكي في التأثير على إسرائيل. لكن باعتقادي الأمور تنجلي أكثر إذا كان هناك من تفاهم جدي أمريكي إيراني، هذا الأمر يفتح الباب أمام يعني احتمالات وقف التصعيد في لبنان والوصول إلى يعني نوع من الحوار المثمر.
0: وقف التصعيد لا يعني وقف المواجهة، باعتبار أنه ما دام القوات الإسرائيلية موجودة في جنوب لبنان، حزب الله يرى شرعية ما في استهدافها.
1: يعني هذه المعادلة لن تؤدي إلى أي إيجابية لا بالنسبة لحزب الله ولا بالنسبة للبنان ولا حتى لإسرائيل. لذلك يعني لابد إذا كان هناك من تفاهم معين الوصول إلى معالجة كل هذه النقاط من خلال الحوار، وبالتالي ما الجدوى من الحوار إذا كان لم يؤدي إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة. لكن أن يستمر الإسرائيلي في الجنوب ويستمر حزب الله في قتاله إسرائيل، معنى ذلك أن الأمور لا تزال معقدة، وبالتالي كل الحلول التي يحكى عنها غير ذي جدوى.
0: لكن هل يقبل المفاوض اللبناني بأن تبقى القوات الإسرائيلية في لبنان وأن تنسحب تدريجيا؟
1: يا أخي المفاوض اللبناني ذهب لانسحاب إسرائيل من لبنان، كيف يقبل؟ وألا لماذا ذهب؟
0: لهذا نتساءل،
1: يفاوض لاسترجاع السيادة، وبالتالي إذا لم تتمكن هذه المفاوضات من أن تؤدي إلى استرجاع السيادة اللبنانية، فمعنى ذلك أن لا حلول لا في لبنان ولا في المنطقة، وبالتالي إذا ما بقيت الجبهة اللبنانية مشتعلة سوف تشعل كل الجبهات الأخرى.
0: وتلكؤ إسرائيل في الانسحاب من لبنان يضعف الموقف اللبناني ويضعف محاولات الحكومة اللبنانية يعني أن تهيمن على زمام الأمور. أستاذ جورج، إذن نحن نشكرك أستاذ جورج علم على هذا الحديث. فقدنا الاتصال وإياك مرة أخرى. نحن نتحول للتو لفاصل إعلاني ومن ثم نعود.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل،
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: إذا نحن نترك الساحة الإقليمية لنتحول إلى الساحة الحزبية والسياسية، مع أنه في إسرائيل هناك نوع من الذهول بعد محادثة ترامب نتنياهو، يتحدثون عن إسرائيل كمحمية أمريكية تنصاع وتخضع. دكتور سليم بيك صباح الخير.
1: صباح الخير لجميعنا.
0: يعطيك العافية أستاذ العلوم السياسية. دكتور سليم بيك، الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على حل الكنيسة، ولكن ما جدوى هذه المصادفة أو المصادقة إذا لم تحمل في طياتها موعد الانتخابات؟
1: كل هذا النقاش عمليا يعني هو نقاش تكتيكي نبع من خلاف بين الليكود وبين الأحزاب الحريدية بسبب غضب الأحزاب الحريدية على عدم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية. الآن يعني نحن بنحكي تقريبا

0: عن شهر أو شهر ونص بالأكثر خلاف حول استمرار هذه الحكومة وعدم استمرارها، يعني مش شيء يعني في غاية الأهمية
1: حقيقة. لما مش أمر جوهري عمليا،
0: لا مش أمر جوهري، هو أكثر أمر في رمزية معينة، من الذي سيقرر في نهاية المطاف، هل الحريدين خرجوا من اللعبة مع نتنياهو أم لا، ولكن في نهاية المطاف للحريدين لا توجد أي إمكانيات أخرى. الآن لماذا لم يوضع تاريخ؟ لأنه في عدة تواريخ بين 8 سبتمبر لبين 20 أكتوبر، في عدة تواريخ يعني عمليا صعبة أن تكون. على سبيل المثال 11 سبتمبر رأس السنة العبرية، بالمناسبة 11 سبتمبر ذا سبتمبر 11 زي ما نعرف. يعني من الصعب جدا أن نتحدث عن انتخابات بعد 11 سبتمبر بعدة أيام مثلا. هل تكون لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لهذا أم لا؟
1: يعني حتى من اللجنة هي تقول بأنها مستعدة، ولكن يأخذوا بعين الاعتبار بأن النتائج قد تصدر حتى النهائية بعد يوم الغفران.
0: نعم، يعني هم وضعوا لجنة الانتخابات المركزية أمام مشكلة معينة، كمان قضية 90 يوم. فإذا على سبيل المثال إذا تقرر 8 سبتمبر هذا ممكن أن يكون في الأسبوع القادم، فقد لا يكون 90 يوم للتحضير. هل ممكن مثلا أن تكون الانتخابات في بداية أكتوبر؟ طبعا لا، لأنه في 6 أكتوبر حرب الغفران، 7 أكتوبر أحداث 7 أكتوبر، يعني بقيت عدة تواريخ، 8 سبتمبر 15 سبتمبر ربما 13 أكتوبر أو 20 أكتوبر، هاي التواريخ. ولكن هناك سيكون نقاش في لجنة الكنيست، ما يقرر عمليا هو ما يحدث بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، أي ماذا سيكون أساس النقاش حاليا
1: وماذا سيتلائم مع نتنياهو، أي حاجات لنتنياهو ستكون في المقدمة.
0: هناك ضغط من الحريدين، يعني لماذا تحدثوا من البداية عن تقديم موعد الانتخابات؟ لأن الحريدين يريدون تجنيد الطلاب الحريدين الموجودين في المؤسسات، خصوصا في الأعياد تكون هناك نسبة عالية جدا من هؤلاء، فيريدون تجنيدهم للانتخابات لرفع نسبة تمثيل الحريدين، بينما نتنياهو يريد الابتعاد عن الصيف، لأن في الصيف قسم من مواطني الدولة يكونون خارج البلاد، أمور من هذا القبيل. مع أنه سمعنا يعني أمر مضحك أحيانا، يعني هناك بعض الوزراء ينزلون لمستوى هابط جدا.
1: أتقصد أم سالم الذي يقول بأنه يعني مصوتي الليكود لا يسافرون؟
0: نعم، هو فعلا أم سالم ينقصه الأموال، يعني فعلا يعني من يتجول مع ساعة بأكثر من 60,000 شيكل. يعني تسمع مفارقات أحيانا من هذه الحكومة غريبة الأطوار، ولكن في نهاية المطاف نحن لا نتحدث عن شيء جوهري. يعني تقصير موعد، تقصير حكومة، حياة هذه الحكومة دائما شيء جيد، يعني كل يوم أقل هذه الحكومة هو أفضل لشعب إسرائيل، ولكن نحن لا نتحدث عن شيء جوهري، هو أكثر قضايا بين الحريدين وبين الليكود.
1: يعني لاحظنا ما كان يوم أمس من سلوكيات وتظاهرات واحتجاجات للحريديين واقتحام ومهاجمة حتى محطات شرطة، لا ردود فعل لا من رئيس الحكومة ولا من وزير الأمن القومي، وكان هناك نوع من عدم الاستعداد لغضب أو لتحمل غضب المتدينين.
0: يعني نحن نقترب فعلا لفترة قد نصل فيها في نهاية المطاف لحرب أهلية في دولة إسرائيل، يعني الشروخ تتعمق بشكل كبير جدا، والمسؤول عن هذا هو نتنياهو نفسه. نتنياهو يخضع للحريدين بشكل مطلق ويخضع للصهيونية الدينية بشكل مطلق، ورأينا هذا الموضوع. يعني دعنا نتذكر بأنه مظاهرات كابلان مثلا عولجت بقوة غريبة، حتى استعملت قنابل صوتية ضد المتظاهرين وتمت الاعتقالات، ورأينا الأحصنة ورأينا المختزيت أو هي رش الأموال المياه القذرة على المتظاهرين، فقط لأنهم نزلوا إلى الشارع لساعة تقريبا. الآن الحريدين يسيطرون على الدولة، يفعلون ماذا كل ما يريدون، يحصلون على الأموال، يبتزون الدولة، لا يخدمون في الجيش، لا يقومون بأي شيء إيجابي لمصلحة الدولة، ونتنياهو يخضع لهم بشكل مطلق، لأن حكم نتنياهو يتعلق بالحريدين وبالصهيونية الدينية. ولذلك السؤال ليس

0: هل نحن يعني مواطنين متساوين في الدولة وتعاملنا بشكل متساوي؟ هذا غير وارد نهائيا. هناك جماعة نتنياهو وهناك مؤيدين نتنياهو وهناك باقي المواطنين.
1: إذن يعني من حيث احتماليات الانتخابات عمليا الأول من سبتمبر انتهى، لأنه إذا أردنا الحديث عن 90 يوم، الأول من سبتمبر أقل من 90 يوم، هذه إمكانية لم تعد واردة في الحسبان، الإمكانيات ما بعد 8 سبتمبر.
0: نعم، يعني الإمكانيات هي بين 8 سبتمبر ل 20 أكتوبر، باعتقادي التاريخ الأفضل هو 15 سبتمبر، طبعا 1 سبتمبر هو العودة إلى المدارس، وأغلب الصناديق تكون عادة في المدارس، يعني هناك إشكالية معينة في هذا الموضوع.
1: يعني الطلاب أخذ أخرى يوم عطلي، مش عاطل.
0: لا، بالنسبة للطلاب طبعا، وبالنسبة لهذا الوزير المسؤول عن التعليم ما يسمى وزير التعليم كمان، هي مش مشكلة يعني، ولكن في نهاية المطاف من ناحية لوجستية هذا أمر صعب أولا، ثانيا لا نستطيع الآن أن نتحدث عن 90 يوم، لقد اجتزنا قضية 90 يوم، ولذلك يعني أنا أعتقد أنه أغلب الاحتمالات ستكون 15 سبتمبر أو تاريخ فيما بعد، ولكن
1: 15 سبتمبر ما بين رأس السنة، يعني عملية ما بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران.
0: نعم، يعني مثلا عندك في 2 أكتوبر سمحة التوراة، فهل تستطيع أن تقيم الانتخابات مثلا أيام قليلة في 29 سبتمبر؟ هذا يعني صعب. السؤال فهذا غير وارد، لأنه ستكون هناك إشكالية كبيرة في الحفاظ على الصناديق وعد الأصوات وكل هذه الأمور، يعني في هناك إشكاليات معينة ستظهر بالنقاشات في لجنة الكنيسة.
1: ألا يمكن أن تكون تلاعبات نتنياهو وتحايلاته التكتيكية حتى يبقى الانتخابات في موعدها في 27 من أكتوبر؟
0: لو كان هذا صحيح، فإذا لماذا كل تمرير هذا المشروع القانون؟
1: ليعطي يعني المتدينين إحساس وكأنه لا يعارضهم وكأنه يذهب معهم، ولكن في نهاية المطاف يعني يمطمط ويكسب الوقت من أجل يعني أن يقول لم يعد هناك إمكانية إلا أن تبقى الانتخابات في موعدها.
0: نعم، ولكن القانون بالقراءة الأولى مر بأن الانتخابات ستكون بين 8 سبتمبر ل 20 أكتوبر، يعني قضية 27 أكتوبر لم تعد واردة نهائيا، ولكن طبعا يجب أن نفتش عن التواريخ. مثلا في 25 سبتمبر سكوت، هل خلال سكوت يعني ممكن أن نجري انتخابات؟ كل هذه أمور التي ستناقش في لجنة الكنيسة. المقلق في هذه النقاشات هو أن 68 عضو كنيسة لا يأخذون في حسبان المعارضة، لا يهتمون بمواقف المعارضة، هذا أمر غير مسبوق أن الائتلاف يقرر بمفرده بالنسبة للانتخابات، وهذا قد يكون نذير سوء بالنسبة للانتخابات نفسها. يعني أنا لا أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وديمقراطية، قلت هذا الكلام أكثر من مرة، يعني كل الديب فيك وكل هاي المركبات التي بالمناسبة استعملها الليكود أيضا بشكل أو بآخر في الانتخابات للكنيسة 25 ستكون بشكل أقوى بكثير الآن، وستكون يعني انتخابات دعنا نقول قذرة بشكل أو بآخر، خصوصا الهجوم على المواطنين العرب، نزع الشرعية، ربما استعمال الشرطة ضد المواطنين العرب في أماكن مختلفة، يعني كل هذه الأمور يجب أن نأخذها في الحسبان بكل ما يتعلق بهذه الانتخابات.
1: وهذا ما حذر منه أيضا يوم أمس رئيس المحكمة العليا. أنا أشكرك دكتور سنين بريك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية.

0: لأن ترامب يأمر ونتنياهو يلبي ويطيع على الأقل في هذه المرحلة. زميل أدم حبيب الله صباح الخير.
1: صباح الخير لك مصطفى ولكافة المستمعين.
0: ما الطائرات الإسرائيلية أقفلت راجعة وكانت تهم بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت.
1: نعم، بداية تطور لافت وكبير جدا، يعني لربما يعني أبدأ من آخر التطورات الميدانية. نحن عمليا نقول بأنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا عودة الطائرات الإسرائيلية، هي لم تعود، لربما قد يكون ذلك إسفين يعني أو تهديد مبطن، ولكن على الأقل يمكن القول منذ ساعات الليل المتأخرة حتى الآن هدوء حذر. حتى الآن لا يوجد أي تطور أمني على الجبهة الشمالية، على البلدات الشمالية. رغم كل ذلك مصطفى، إلا أن الجبهة الداخلية أبقت أوامر الجبهة الداخلية بما يشمل أيضا الظروف الأمنية مستمرة حتى الساعة الرابعة من اليوم. يعني نحن نتحدث هنا عن ما يسمى بأوامر الأمن أو أوامر الجبهة الداخلية، وهي تشمل ما يقارب أكثر من 160 بلدة على الأقل من حيفا والكريوت والكرمل وصولا إلى العديد من المناطق، وكذا أيضا تحدث قائد الجبهة الداخلية. الآن هذا لا يعني بأننا عمليا لربما أوامر يعني الأوامر التي أعطيت حتى اللحظة بأنها يعني ستستمر، ولكن على الأقل على ما يبدو هناك التزام بعد دخول كافة الأطراف يوم أمس بما يشمل أيضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بما يشمل أيضا الرئيس الأمريكي، والمحادثة التي وصفت بالخشنة بشكل قوي جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قال له أو وصفه بالمجنون وطلبه بوقف كل العمليات في جنوب بيروت. الآن نحن أمام معادلة جديدة، يعني حتى الآن معادلة تسمى بيروت مقابل البلدات الشمالية. أنت تعلم يعني قبل هذه الحرب
0: كان بيروت حيفا، بيروت تل أبيب،
1: بيروت حيفا، بيروت تل أبيب. الآن نحن أمام بيروت البلدات الشمالية، وعلى ما يبدو هذه المعادلة التي ثبتت حتى ليلة أمس حتى الآن برضا أيضا وبموافقة من حزب الله في هذه المرحلة وأيضا بموافقة لبنانية، تعني عمليا اقتصار العمليات العسكرية في هذه المرحلة في جنوب لبنان. وهذه العمليات في جنوب لبنان أيضا مصطفى على ما يبدو ترتبط بأمر واحد فقط، هو مسار التفاوض بين واشنطن وطهران من أجل التوصل إلى اتفاق. على ما يبدو أيضا تهديدات الجانب الإيراني ليلة أمس وأيضا في صباح هذا اليوم بعد التصريحات التي قالت عمليا بأن الاتفاق مرهون أيضا بوقف كامل وشامل لكل العمليات العسكرية بما يشمل جنوب لبنان قد يكون في إطار المرحلة القادمة.
0: وهذا أدهم يضرب بشكل

0: يقرر عمليا استنادا لموقف الشارع وبناء أيضا إلى ما يحصل. يعني لو كان الأمر كذلك لما ذهبت إلى مسار المفاوضات تحت النار، كانت تقول لإسرائيل وقف إطلاق نار شامل وكامل والعودة إلى مسار المفاوضات، ولكن المفاوضات في هذه المرحلة هي مفاوضات أمنية عسكرية، هي مفاوضات عمليا تهدف إلى تحقيق مطالب وأطماح أيضا الطرفان، بمعنى إسرائيل ولبنان، وهو نزع سلاح حزب الله، لأن في نهاية المطاف الرئاسة اللبنانية وأيضا دعني أقول الحكومة ليست بالضرورة الرئاسة والجيش، هناك جدل كبير جدا حول الآليات، حول طريقة التنفيذ، حول يعني انعكاسات ذلك داخليا، ولكن في هذه المرحلة نحن نقول عمليا بأن حصل شيء ما كبير جدا، وقد تكون له انعكاسات كبيرة جدا مصطفى، انظر على الانتخابات القادمة،
1: خاصة أدم خاصة إذا بقيت الخسائر الإسرائيلية على حالها، لأن المسيرات التي تستخدم الآن تسبب ألم إسرائيلي كبير، وإذا كانت إسرائيل لا تستطيع أن تواجه هذا الألم من خلال ضرب بيروت، هذا يعني بأن المجتمع الإسرائيلي سينزف ويستشيط غضبا.
0: الآن المعركة هي الجنود الإسرائيليين في داخل أرض محتلة ضد حزب الله، بمعنى صحة معركة محدودة، ولكن أريد أن ننوه إلى نقطة هامة، لبنان قد تحسم أيضا مصير نتنياهو، بمعنى ما حصل بالأمس من تسريبات عن موقع إكسيوس والحديث الذي دار بين نتنياهو ودونالد ترامب، إلى جانب موجة الانتقادات الواسعة التي عمليا جاءت من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل لطريقة التعامل مع ملف لبنان من قبل الجانب الأمريكي، بمعنى أن إسرائيل فقدت الطريق، وليس فقط فقدت الوصايا على نفسها بمسألة اتخاذ القرارات بسبب المشاكل الداخلية التي عمليا ترتبط بملفات نتنياهو. عندما يقول ترامب عمليا بأن القضاء وأنا نجيتك من السجن وأيضا من القضاء وأنا فعلت هكذا وكذا، هو عمليا يقول لنتنياهو أنا الذي أتخذ القرارات وأنت عليك أن تنفذ، وهنا هو يضع نتنياهو بنقطة ضعف. الآن هذه النقطة اليوم مسربت لوسائل الإعلام إلى جانب اتخاذ القرار، هذا يؤكد الموقف الذي حصل، وقد يؤدي عمليا إلى بداية زعزعة استقرار هذه الحكومة، وقد يؤدي فعليا أيضا إلى بداية نهاية، نحن لا نستبق، ولكن على الأقل يعني كما تسمى دولة البنانة، يعني هي دولة عمليا تنفذ السياسات الأمريكية، هي دولة في نهاية المطاف تلبي رغبات وأيضا خطط دونالد ترامب في هذه المرحلة، ولكن في نهاية المطاف أيضا قد تؤدي إلى بدء عمليا زعزعة الثقة بين الجانب الأمريكي وأيضا حكومة نتنياهو في هذه المرحلة، لأن على ما يبدو مسار التسويات في المنطقة لا يتماشى على ما يبدو مع هذه الحكومة، لا سيما اتفاقيات السلام، لأن هناك جملة مهمة قال ترامب، الجميع بدأ يكره إسرائيل،
1: وهذا أمر سنتابعه بطبيعة الحال. أشكرك أدهم، يعطيك العافية.
0: طبعا.
1: شكرا لك زميل أدهم حبيب الله في قراءة لصورة الحال. إذن ميدانيا نوع من الهدوء في هذه المرحلة بعد الإعلان عن التفاهمات الأولية التي تقتصر من خلالها المواجهات على ما سيحدث فقط في داخل الأراضي اللبنانية.

ساعة أولى من يوم جديد نطويها في هذه المرحلة بعدما كنا في الواقع الإقليمي والواقع الحزبي بعد أن أقر بالقراءة الأولى حل الكنيسة، لكن ماذا يعني هذا دون أن يكون هناك موعد حقيقي ونهائي للانتخابات القادمة؟ وماذا أي اختلافات حقيقية ما بين منتصف سبتمبر ونهاية أكتوبر؟ أمور تكتيكية في نهاية المطاف. يوم جديد نطوي ساعة أولى في هذه المرحلة بعد هذه النغمات، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شراطة.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شخص بحالة خطيرة في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 90 في منطقة الأغوار. بدورها عملت طواقم الإنقاذ على تخليص عالق من إحدى المركبات التي انقلبت داخل قناة تصريف بجانب الشارع، وقدمت له الإسعافات الأولية ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شقيقين من بلدة علوط بعد اتهامهما بمحاولة قتل أحد أقاربهما بإطلاق نار عليه وإصابته بجروح خطيرة على خلفية نزاع عائلي حول أراض. وبحسب التحقيق تعرض الضحية لإطلاق نار عدة مرات أثناء محاولته الفرار، ولاحقا عرض عليه المتهمان مبلغ 5 ملايين شيكل مقابل عدم التعاون مع الشرطة أو تقديم شكوى. اعتقلت وحدة لهافي بالتعاون مع سلطة الضرائب 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمال البلاد للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد ورشوة واحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات أخرى. وعلمت إذاعتنا أن الحديث يدور عن نائب رئيس بلدية نهرية. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح ومركبة المواطن محمد نمر، فيما لم تسجل إصابات. رفض قضاة المحكمة طلب نتنياهو تقليص ساعات مثوله في محاكمته بتهم فساد إلى الساعة 12:30 ظهرا بعد انتهاء مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد. وقرر القضاء أن الجلسة ستعقد من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:30 من ظهر هذا اليوم. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن النص النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب لا يزال قيد النقاش في طهران، فيما لم ترسل الأخيرة ردها حتى الآن. وأضاف المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران تسعى استنادا لتجارب سابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب وفوائد فعلية وملموسة من أي اتفاق محتمل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية اليوم تمديد زمن الاستعداد والاحتماء في 161 بلدة ومدينة في شمال البلاد بما في ذلك منطقة حيفا والكريوت. وبموجب التغيير الجديد سيتم تمديد الوقت المتاح للوصول إلى الأماكن المحصنة من 60 ثانية إلى 90، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الساعة 4:00 مساء. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق النبطية في جنوب لبنان، فيما لم تتضح بعد هوية الضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن الاستهداف. دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى مواصلة خطط استهداف العاصمة اللبنانية بيروت ورفض معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك. وكتب بن غفير على منصة إكس أن الوقت الآن هو الوقت المناسب ليقول نتنياهو لا للرئيس الأمريكي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عمتم صباحا، ساعة ثانية من يوم جديد في عدد ثاني لهذا الأسبوع. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على نغمات والتقنيات عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. ما بين الإقليمي والمحلي، ما بين الاقتصادي والرياضي والمجتمعي، ننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين ونحن في ساعة ثانية بعدما كنا في الشأن الإقليمي. وهذه المرة الدور على أم صفا فيما يتعلق بإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم التي لا تتوقف بل تتزايد. أستاذ مروان صباح، رئيس المجلس القروي، أم صفا صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني من الصعب أن نجد كلام لنقول ماذا. الحمد لله على السلامة، نقول ماذا بالمال ولا بالعيال؟ ما في كلام يعبر ويعزي ويواسي.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الحمد لله على كل شيء.
0: ماذا حصل؟ أولا أم صفا لمن لا يعرف أين تقع.
1: أم صفا قرية صغيرة تقع شمال غرب محافظة رام الله والبيري، يبلغ عدد سكانها 720 نسمة، تبعد عن رام الله في وضع الطبيعي 18 كيلو، حاليا هي تبعد 50 كيلو بسبب الإغلاق المحكم منذ الحرب. قرية أم صفا لم تفتح ولا دقيقة من داخلها. نحن نجد صعوبة، نتعرض إلى اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين بشبه يومي. البؤر الاستيطانية محاطة بكل أراضي قرية أم صفا تم مصادرتها بالكامل، إغلاق محكم، انتشار للبؤر الرعوية للبؤر الاستيطانية بشكل كبير، حتى تقلص حجم القرية بشكل يعني لم يتعدى إلا 300 دلم ما تبقى من أصل 4800 دلم.
0: يعني من 4800 هذا مسطح القرية، 4800 بقي منها فقط 300 دلم. يعني وين ساكنين أنتو؟
1: ساكنين هو نحن ساكنين في وسط قريتنا، وبتم الاعتداء علينا في يعني في منتصف الليل مجموعة من قطعان المستوطنين، يعني اعتدوا أسوة يعني بباقي القرى والأهالي في القرية. تم الاعتداء علينا، حرك مركب الخاصة فيه ومركب الخاصة في أخوي، وحطوا شعارات عنصرية بالتهديد الموت العرب، وسوف والمطلوب رئيس المجلس، ومحاولة أخرى حرك سيارة عضو في المجلس القروي جاري، لأنه الله ستر بس أنا سيارته سيارة أخوي تم حركة بعين الله. نحن في قرية أم صفا صامدون صابرون، لن نرحل.
0: هي الهدف في نهاية المطاف ترحيل،
1: ونحن لن نرحل. هذه الأرض أرضنا، وهؤلاء غزاة مستوطنون يحاولون إرهابنا، ونحن آمنين في بيوتنا.
0: في أي ساعة كان الاعتداء أستاذ مروان؟
1: 2:30 بالليل.
0: ما حدا انتبه؟ يعني ما حدا لاحظ دخولهن على الأرض؟
1: لا، ما هم مع أنه أنا بيتي في وسط القرية، يعني مش على الأطراف. يعني تيصيل بيتي بده يعد بيوت.
0: فعمليا أنتوا اكتشفتوا أنه في اعتداء لما صار في حريق للسيارات؟
1: 100%.
0: هاي مش أول مرة يعتدى على أم صفا.
1: نعم، أم صفا تتعرض إلى اعتداءات شبه يومية. تم حرق عشرات البيوت، عشرات السيارات، الاعتداء على المواطنين بشكل كامل. التغطية الإعلامية قليلة هي التي لا تظهر حجم المعاناة، بس حجم المعاناة كبير جدا في قرية أم صفا.
0: طيب يعني الناس كيف بتعيش في ظل اعتداءات مستمرة؟ في ظل يعني الناس يبيتون ولا يعرفون يعني كيف راح يصحوا صباحا مع أي اعتداء، مع أي تخريب، مع أي أذى؟
1: وضع صعب جدا.

0: مجلس كهرباء كمجلس كهرباء ومصطفى أصبحنا عاجزين عن تقديم الخدمات، لا نستطيع جمع النفايات، لا نستطيع الحفر الامتصاصية، لا نستطيع حتى توفير المواد الأساسية ولا بأي شكل. حتى التجار، حتى الموردين تبعين الغاز، طلبة المدارس، يعني هناك عزوف عن الدخول للقرية بسبب الإغلاق المحكم، الاعتداءات المتكررة. أنت إذا بدك تدخل عم صفاء بدك تمشي مشي على الأقدام، وإلا سوف تلف طريق طويل جدا عبر عدة قرى.
1: فكل مزودي الخدمة يفضلون أن لا يأتوا إلى أم صفاء
0: 100%. يعني إحنا بكنا ممر القرى أصبحنا معزولين بشكل كامل، سجن مطبق على هذه القرية، تتعرض إلى اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين. أي تخيل أنك لا تستطيع أن تقبر أي واحد متوفي في مقبرة القرية إلا بتصريح
1: لهالدرجة.
0: لهالدرجة نحن نناشد كل المؤسسات الدولية، كل حقوق الإنسان، وناشدنا وبالناشد، ولكن لمن لا استجابة.
1: يعني لا حياة لمن تنادي في هذه
0: الحياة لمن تنادي.
1: في كاميرات في القرية، في أجهزة إنذار يعني لتحذيركم من دخول معتدين.
0: أخي العزيز، نحن قرية صغيرة، البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا هي يعني هي طاغية على كل البلد، هي طاغية على كل بلد بشكل كامل. يعني يستطيعون مراقبة وتحركات كل شخص بشكل كامل هو يعني نحن نفتكر للكاميرات بسبب أنه أصلا إحنا على شارع التكافي.
1: نعم. الآن بعد ما تم الاعتداء على الممتلكات، من يقوم بالتعويض؟ من يقوم بالمساندة؟
0: والله نحن نرفع يعني إلى الجهات المختصة، نعمل أن يتم التعويض، نعمل أن يتم مساعدة أهل قرية أم صفاء. يعني نحن كنا نأمل في زيارة من الوفد الوزاري أسوة بباقي القرى، لكن حتى اللحظة لم يحصل ولم يتم الاتصال بنا.
1: طب كيف تأتي المؤن إلى أم صفاء؟ يعني هناك حاجات حياتية، هناك أمور يعني.
0: والله بصعوبة، خلال صعوبة. يعني إحنا قبل فترة تمكننا من جمع 50 شوال طحين وتوزيعهم على أهل القرية بشكل كامل، وتوزيعهم على أهل القرية بشكل كامل مشان نقدر نساعد الناس. إن شاء الله الأمور تبقى أحسن بجهد ذاتي وشخصي جدا، نكون بتوفير قوتنا وقوت أولادنا وقوت عيلنا، لأنه إحنا أصبحنا في جزيرة معزولين عن العالم الخارجي.
1: في أي مؤسسات حقوقية، جمعيات، مجتمع مدني يحاول أن يؤازر أم صفاء؟ لأنه أنت تصف واقع لا يحتمل.
0: أقولك واقع صعب جدا، أني نقص في المؤسسة، طلبة المدارس، البؤر الاستيطانية لا تبقى القرية 50 متر بشكل يعني بشكل جنوني. المستوطنون يعني يعتدون ليل نهار على أهل القرية، على ممتلكاتهم، على أغنامهم، على الحيوانات، على كل شيء.
1: إذن أم صفاء عرضة للإرهاب والاعتداء. أشكرك أستاذ مروان صباح، رئيس المجلس القروي في أم صفاء، شكرا جزيلا لك، نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل. هذا ما تعيشه أم صفاء، قرية وادعة. استمعتم إلى الصور، إلى الصور الحياتية، للأسف الصور صعبة جدا ومؤلمة جدا. لحظات ونعود.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 96992 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر

إذن نحن في يوم من جديد كنا مع الصورة الموجعة من أم صفا بعد تعرضها لاعتداءات أخرى، وهي عمليا واقع متكرر. الأرقام مثيرة جدا عندما تتراجع مساحة هذه القرية إلى 300 دنم بعدما كانت 4800 دنم في الماضي، ليتحول الناس فقط ربما محبوسين في مربعات صغيرة.

0: استاذ علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا، وسعدت صباحا.
1: صباح الخير لكم جميع المستمعين.
0: اتصلنا لربما نطمئن على واقع الحال في كفر مندا بعد ربما لملمت بعض الامور.
1: اخي العزيز، واقع كفر مندا واقع جيد. كفر مندا بلده تعتبر قدوه ومثال للمجتمع العربي للامن والامان والصلح والخير والتسامح. الحمد لله رب العالمين. مرقنا يومين كانوا صعبات شوي صغيره، ولكن سرعان ما لجانا الى الحوار، الى العقل، الى التسامح، الى الصلح. وكيف بقول رب العالمين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. الاصلاح لن يكون بشكل وتيري دائم من اجل سلامه المجتمع والحفاظ عليه وعلى مصالحه ان شاء الله.
0: بين من ومن؟
1: الخلاف كان بين شباب من عائله خلايلي، وطبعا شاب من عائله زيدان. واحنا الخلاف تم حصره، ما وسعنا اكثر من هيك. وطبعا
0: كان في خوف، كان في خوف بين ان يتطور.
1: طبعا كل اشكاليه، كل حريق بده يبلش يبدا صغيرا. اذا تتركوا الحريق بحرق الاقدار واليابس زي ما قالوا. فاحنا بشكل سريع كان في تواصل، كان في تسامح، كان في تغافر، وطبعا الحمد لله قطعنا شوط مليح. وعشان هيك هي النقطه جدا مهمه، كل مشكله تبدا صغيره، إذا بتحصرها وبتحلها يمكن تحلها بشغلة صغيرة بجهد بسيط جدا.
0: سبب الإشكال محرز؟
1: بيني وبينك عند مشاكلنا عند العرب يعني فيش شغلة بتحرز، يعني كلها يمكن على موقف السيارة، يمكن يكون على ضربة سيارة خفيفة أو إشكال خفيف أو كلمة هون أو كلمة هناك. فعشان هيك إذا أهل الخير بتدخلوا المشاكل هاي الصغيرة قابله طبعا انك تغلب عليها، يمكن يعني تؤدي احيانا لقتل.
0: ما هو التساؤل، يعني كيف شجاعه او كيف مساله لا تستحق او لا تذكر حتى تتحول لتشكل ربما محور للصراع بين عائلات؟
1: اخي العزيز، الانسان يعني ظلوما جهولا احيانا، انه من امر صغير بتلاقي الكبر عنده، العنجهيه تبعته، انه انا ليش تسيب عن الشكل، بتطرب بعصبيه، بتطرب بكبر، بعنجهيه. فعشان هيك الامور بتكوى تطلع عن اطار الصحيح. فاحنا الحمد لله رب العالمين احنا رجعنا الى التعقل والعقل، وطبعا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. عدا عن ذلك المصلحين ان شاء الله موجودين، لانه اذا غير هيك بدك تدشن السفهاء هذول انه هم يعيثوا فسادا، الامور بتخرب.
0: السؤال، هل يمكن ان تامن شرهم؟ وهل تضمن فعلا بعد تفاهمات، بعد راية الصلح التي عقدت، فعلا أن تستتب الأمور وأن تسيطروا على هذه المجموعات؟
1: أخي العزيز، الأجواء كانت جدا إيجابية، الالتزام واضح، كان في تفاهمات واضحة، أنه كل عائلة من العائلات أيضا تبحث وضع البيت الداخلي إذا في إشكاليات. في شاب اللي هم شاذين ضالين ماشيين بطريق غلط، فعشان هيك أنا مطمئن.

0: من الشيء إن شاء الله متابع بشكل كامل، إنه مش هيكون في مشاكل عندنا إن شاء الله، وفي هيكون في تبعات لهذا الموضوع.
1: كان في التزامات أخرى بين العائلتين؟
0: في التزامات مبدئية وأدبية، إنه مصلحة كفرمندا هي العليا، الحفاظ على أمنها وأمانها وهدوءها، وكل عائلة تفحص شبابها، إنه في إذا في أي شاب بيسعى بطرق اللي هي غير صحيحة، يسعى في طرق اللي هي فيها عنف وإجرام وما إلى ذلك، نوقفه عند حده، نضربه على إيده، وإلا تخرق السفينة. ما بده يصيبنا كيف صايب المجتمع العربي. إحنا كل شاب من عائلاتنا من بلادنا من بلدنا إذا بيستعمل العنف أو الجريمة فإحنا بنوقفه بشكل فوري.
1: من تجارب سابقة، تجارب السابقة نجحت؟ لأنه هذا مش أول شجار، هذا مش أول صلح.
0: أخي العزيز، هذا كمان مرة، طالما المجتمع موجود والبشرية موجود، الخلاف هو طبيعة بشرية، ولكن الإصلاح هو اللي يكون في غالب، يكون في متابعة. وانت بكون في مشكلة، طبعا المشكلة مش مشكلة متكررة بين طرفين فقط لا غير، انما في اطراف مختلفة. يعني اليوم عند دار فلان، بكرة عند دار علان، فعشان هيك المشاكل موجودة شيء طبيعي، ولكن السعي للصلح هو واجب. يعني زي ما الآية بتقول، إذا ردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. التدمير يحصل لما يغيب الصلح والإصلاح، ويغيب الأمر بالمعروف عنها عن المنكر. إحنا وظيفتنا بشكل كامل إنه إحنا دائما نسعى على حل الإشكاليات بالعقل، بالحوار، بالكلمة الطيبة، وطبعا محاولات الإصلاح تبقى مستمرة بشكل دائم. وين في مشكلة عالجها، وهي صغيرة بكون أفضل. إذا كبرت ماذا بدك تسامح؟
1: كان في أضرار كان من المفروض أن تعوض؟
0: الطرفين في عندهم أضرار، فعشان هيك قلنا كل طرف يتوكل بالأمور اللي عنده ونحل الشغلة، والجهتين رضوا بالموقف تبعنا والحمد لله أصلحنا والصلح خير.
1: أضرار كبيرة؟
0: لا مش أضرار كبيرة، لا خفيفة.
1: ما محمولة
0: أيوة، واللي بعجز عن شغلة إحنا بنلقى أهل الخير بلقوا، وأنا بلقى إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، هذا ما نتمناه. من حيث الأمور المستقبلية، هل مثلا العائلتين في عندهن مجموعة مسؤولة كي لا تحتدم الأمور من جديد؟
0: أخي العزيز، إحنا العائلتين في علاقات طيبة جدا، اجتماعية
1: وفي نسب بين العائلتين
0: صحيح، ومن هي الجيرة، ولكن زي ما قلنا في حالات شاذة بالصحيح تعالج، والعائلتين في يعني نوع من المتابعة، فيهم خيرين فيهم طيبين، وإن شاء الله أنه المشاكل تكون مرة إن شاء الله.
1: إذن نحن سؤال، هل في بؤر أخرى تريدون احتوائها في المرحلة القادمة أستاذ علي؟
0: أخي العزيز، زي ما حكيت لكم، في المندبات آمنة وادعة مطمئنة، أهلها طيبين جدا جدا، الخلافات بتصير بتدخلوا أهل خير يعني من أطراف مختلفة وتحل المشاكل بشكل فوري. يعني هاي تقريبا بصير، يمكن تصير بشكل يوم، بتصير خلافات بين اثنين أو بين ثلاثة، إيش لما تنتهي المشكلة بين اثنين وثلاثة تكبر تصير مجموعات أكبر. فعشان هيك دائما يجب أن يكون اليد على النبض يعني، ومتابعة الأمور بشكل كامل.
1: بنيتوا مجموعة لتتدخل، يعني تدخل سريع، يعني حتى لا تتحول خلافات صغيرة إلى خلافات عائلية كبيرة؟
0: احنا أول شغل أهل النخوة في كفرمندا الحمد لله موجودين في كل أحيائها وبيوتها ومساجدها، ولكن أيضا في عنا لجنة إصلاح، في عنا لجنة حراسة اللي كمان اللي دور كبير في أرساء قواعد الأمن والأمان في كفرمندا.
1: أنا أشكرك أستاذ علي، نحن نتمنى أن تستتب الأمور والخير دائما، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الحال في كفرمندا.

0: أسياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك. الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.

إذن كما جاء على لسان ممثل الوالد من عرعرة، الأب يرفض جملة وتفصيلا أنه أطلق النار، وهذا أدى إلى مقتل ابنته، ويرفض أيضا جملة وتفصيلا أنه قام بتشويش الأدلة والتأثير على البيئة المحيطة، وقول كل ما نشر في الصحف خلال الحدث وما بعد الحدث عار عن الصحة. هذا ما يقول المحامي روتم كوهن من يمثل الوالد المعتقل بعد أن قامت المحكمة بتمديد اعتقاله وتوقيفه لأسبوع كامل.

0: نحن نتحول إلى الواقع الفلسطيني بعدما نشر من سيطرة إسرائيل على جزء كبير من قطاع غزة حوالي 70% وتهديدات نتنياهو بالهيمنة التدريجية. أستاذ محمد الرغمي صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بكم.
0: قناة الشرق الإخبارية، وفد من حماس يجوب المنطقة، السؤال هل جاء بجديد أم مكانك عد؟
1: ما زلنا مكاننا، يعني الوسطاء المصريين على وجه التحديد اللي بتابعوا الملف عن قرب هم لديهم قلق من مسألتين. المسألة الأولى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، توسيع السيطرة على 70% من القطاع وتصريحات كات العودة للهجرة الطوعية. المصريين عندهم هذا القلق إنه إذا ما لقينا حل ممكن الأمور تتدهور، لذلك عم بعمل اتصالات مع حركة حماس للبحث عن آليات تنفيذية للقرار الدولي اللي هو مستند لخطة ترامب. التطور الثاني اللي هي الإقليم، يعني إيران، لبنان، إذا في إمكانية للتوصل إلى حل هناك ليش ما يكون كمان يشمل حل في غزة، فهذا جهد مصر. هذا الجديد في الموضوع أن الجهود المصرية مستندة لهذول التطورين المهمين.

0: الآن لازلنا إحنا من ناحية حركة حماس وإسرائيل لازلنا على طرفي نقيض. حماس بتقول أنا ما بثق بالإسرائيليين نسلم سلاحي لأنه ثقت فيهم وثقت بالأمريكان بالمرحلة الأولى وما طبق.
1: وقدم الأراضي مستمر، يعني إحنا كنا يعني قبل يعني بعد وقف إطلاق النار كنا في 53%، ولكن المساحات التي تسيطر عليها إسرائيل تتسع يوما بعد آخر.
0: هذا صحيح، ومش بس هيك، أنه من يوم من أكتوبر 10 أكتوبر لما صار سريان وقف إطلاق النار لليوم قتلت إسرائيل أكثر من 950 حوالي 950 مواطن في غزة، فبالتالي ما كان في وقف إطلاق النار في وقف إطلاق النار. فبتقول لك أنا كيف بدي أثق يعني، وظلت تتوسع. فأنا بدهم سلاحنا أولا، ومش رح يلتزموا تاليا، لأنه ما في يعني الأمريكان أثبتوا أنه مش قادر، ما بدهم أو غير قادرين أو غير راغبين بالضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق. فطالما خلي إسرائيل تطبق الاتفاق المرحلة الأولى وبعدين احنا. لكن المصريين عم بيقولوا لهم اذا ما طبقتوا الاتفاق، ما هو الاتفاق صعب صحيح، لكن الاصعب منه عدم تطبيقه، فروحوا على تطبيق السلاح، على تطبيق الاتفاق، خصوصا موضوع سحب السلاح، وخصوصا انه انتم عندكم سلاح بس مش قادرين تستخدموه، فخذوا ثمنه سياسيا. يعني انتم عندكم سلاح، اسرائيل كل يوم تقصف، قتلت 950 ما رديتوا ولا مره ولا راح تقدروا تردوا. طيب اذا عندكم سلاح مش قادرين تستخدموه،
1: يعني مصر تقول مجد وسلاح لا يستخدم.
0: فهذا النقاش اللي دائر، المصريين يعني عندهم هاي المقاربة، بيعملوا اتصالات مع حماس، فمش عارفين هل حماس لازالت يعني ترفض فكرة نزع السلاح قبل تطبيق المرحلة الأولى، ترفض فكرة بحث موضوع السلاح قبل تطبيق المرحلة الأولى. بقول لك أنا بدي أشوف إسرائيل واقفة على الخط اللي ارتسم، مش داخلة زيادة كمان 20%، وبدأ أشوفها وقفت إطلاق النار، بعدين نبحث موضوع كيف نعالج موضوع السلاح. أنا موافقة على نزع السلاح لكن مش زي ما بدها إسرائيل. بدنا على المصريين بيقترحوا أنه يسلم السلاح للجنة، حماس بتقول لا، يعني نشكل حكومة وفاق وطني تكون قوية تدخل فيها السلطة، السلطة أضمن، السلطة مؤسسة، هاي اللجنة منعرفش يعني رأسها من رجليها، تابع على أمريكا، بديرها ملادينوف وملادينوف بديروا كوشنر. ففي كثير من طحن الماء في في في في الاتصالات، ما في تفاؤل بالتوصل الى اتفاق، لكن في جهود لربما تحدث اختراق وربما لا،
1: في جهود، ولكن هذه الجهود لا تشمل تسهيل الواقع الحياتي الانساني في غزه.
0: لا طبعا الواقع الانساني قاسي. شوف انا قرات مجموعه مقالات في اسرائيل مؤخرا اللي في شيء حكي عن التهجير، يعني اولا كانت قال هجره طوعيه رجع للموضوع، وفي واضح يعني مقال جدعون ليفي صحيح انه يساري متشدد متطرف، لكن بقول لك يعني انا يعني فكرته المقال انه طالما انت بدك تحول اهل غزه لا شعب من الجرحى والمعاقين والجوعى والجهل لا فيش تعليم، فاذا هاي وصف للتهجير. فبالتالي اعتقد انه وخصوصا بسنة انتخابات إسرائيلية متوقع يصير في غزو جديد، متوقع يصير في تهجير، متوقع أي شيء يعني، ومتوقع أنه أحد الكتاب هيك قرأت له بيقول أنه يعني أنت عليك أن تواصل الضرب في غزة لكي لا تعيد حماس بناء قدراتها، يعني من هون لعشرين سنة بدهم يضلوا يضربوا حتى يمنعوا حماس من إعادة بناء قدراتها. فالواقع الحياتي بيكون صعب جدا في منطقة فيها قصف يومي وفيها قيود على دخول كل المواد الغذائية ومواد الاستخدامات الإنسانية وعلى بناء الجامعات وعلى الطرق وعلى محطات المياه. فيعني حياة أهل غزة لا تطاق. أنا عندي أصدقاء بحكي معهم وكل لك أنا واقف على الصافف على الدور بدي أجيب لي جلن مي للأولاد يشربوا. أصلا هو فكرة الجلن هاي مش صحية لأنك تحطها في إناء بلاستيكي، فبالتالي يعني حياة غزة لا تطاق. صحيح
1: الوضع لا يطاق في هذه المرحلة. سؤال على من يعولون في حماس، هل على المساعي المصرية التركية إذ يجوبون أو ينتقلون من القاهرة إلى اسطنبول، أم ربما أملهم في أن تقوم أو أن تشمل غزة وبيروت في نفس البوتقة؟
0: حقيقة حماس ما عندها خيارات، يعني حماس الخيارات اللي مطروحة منها أحلاهما مر، يعني كلها خيارات مرة، إذا وافقت الخيار مر وإذا لم توافق الخيار مر. لكن هم بيقولوا لما يعني نضغط الأسئلة بيقولوا على الأقل

0: احنا على الاقل معنا سلاحنا نحاول ندافع عن حالنا، بس اذا سلمنا سلاحنا اسرائيل بتختلك مليون قصه وبتفوت على غزه، وبعديها بتصير غزه زي رام الله وزي نابلس وكل يوم اعتقالات
1: لانه فجاه استاذ محمد بدانا نسمع غزه ضمن الصفقه الاقليميه او ضمن الاتفاق الاقليمي. يعني في المرحله الاولى لم نسمع ان غزه تذكر، الان هناك بدايه للتلميحات بانه لا نتحدث فقط عن لبنان انما ربما ايضا عن غزه.
0: هذا ما يقوله الإيرانيون، ولا نعرف مدى جديتهم في هذه المسألة، وهل تقبل إسرائيل وهل تقبل أمريكا. في عقبتين كبار يعني أمريكا وإسرائيل، وفي كمان أنه إيران، يعني إيران طارحة غزة، ما نعرف إذا طارحتها بشكل جدي وأنها ستشترط أي صفقة بغزة ولا لا. من المستبعد أنه إسرائيل توافق على غزة، خصوصا أنها بتحتل 70% منها، وينسحب نتنياهو ضمن غزة، وبعدين حماس ظل في إيديها سلاحها. هذا مستبعد في حديث، لكن تقديرات أنه ما رح يعني ينجح، وأنه هذا مرتبط بسلاح حماس وبالجهود الخاصة بغزة وليس بلبنان وإيران.
1: ونحن سنتابع. أشكرك أستاذ محمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. صحفي الأستاذ محمد دراغمي، قناة الشرق الإخبارية، وفد وزيارات مكوكية، جولات للأسف على الأرض لا جديد، إنما الواقع الإنساني القاتم في غزة. نحن إلى الرياضة قبيل المونديال، زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
2: أهلا مصطفى، صباح النور.
1: نقترب من المونديال رويدا رويدا، والمثير ربما القوانين الجديدة التي تريد الفيفا أن تنتهجها لمنع هدر الوقت.
2: هذا واحد صحيح، إذا بتذكر من سنة أو سنتين عمليا بنشوف أن الحكام صار يزيدوا يعني أعداد هائلة جدا من الدقائق، مباراة صارت تنتهي بدقيقة 100 و105 مش بدون تمديد، هذا لأنه نظرا ل إضاعة الوقت. وحتى أرسنال يعني اتهم بالنهاية أنه كثير ضيع الوقت، هذا قانون صارم راح يكون، راح تلعب نتو 90 دقيقة قدر الإمكان. نحكي على حكينا عليه امبارح كمان قضية يعني مضايقة المدافعين بالركلات الحرة أو الركنية، هذا كمان سيتعتبر مخالفة. وقضية الركنيات يعني إذا كان فيها شكوك يعني الفار دي دخل بالركنيات، عادة ما تدخل الفار
1: بالركنيات وبالأصفر الثاني، يعني إذا كان
2: والأصفر الثاني لأنه دراماتي، لأنه
1: فيه ساعة يعني كارت أحمر
2: 100%. وطالما الحكام رجعوا كمان بالأحمر وأخطأوا والفار صلح الموقف، بتصور هاي لصالح كرة القدم مصطفى، يعني أنا أعتقد أنه كان في عنا هدف في الدوري الإسرائيلي يمكن مكان تل أبيب، اعتقد مكابي تل ابيب خسر المباراه نتيجه ركنيه كانت بالمره، ما كانتش مكابي حيفا، عفوا مكابي حيفا مضبوط، مكابي حيفا مباراته امام مكابي تل ابيب اعتقد كانت مش ركنيه بالمره وكان في هدف. فبتصور هذا شيء مثير وشيء مقبول، بس مصطفى رايك متفقين على انه قضيه الاوفسايد ما بعرفش اذا بيلغوها بالمونديال، الخط الواحد اذا ما كانش كامل الجسم خارج الخط المستقيم مع المدافع، ممكن ما اعرفش اذا بده يمشوها بهذا المونديال او بده يبداوها بالدوريات الاوروبيه الواطي، ما بعرف انا مش متاكد منه انا، بس بده بحث يعني عمليا.
1: الحكام سيشددون على قضيه هدر الوقت، مثلا حارس المرمى 6 ثواني مجبور تحرر الكره،
2: هاي طلع هاي اشكاليه يعني 6 ثواني، يعني مين يعني الحكم ضل مع ستوبر بس يمسك الحكم الطابي، يعني ممكن يبالغ، ممكن 7 ثواني، ممكن 6 ثواني، كان في حينه 8 ثواني، 8 ثواني. لا هو ممكن انت تتلعب الكره على الارض، دير بالك ممكن، بس ما تكونش بايديك، يعني هذا المقصود
1: صحيح. او مثلا
2: ممكن تمسك الكره 6 ثواني أو 8 ثواني انت بايديك وتزت على الارض وتاخذ على نفس ارجيله زي ما بيقولوا، وتضيع وقت.
1: هو في كثير مقترحات اخرى، مثلا لاعب يصاب يخرج ويعود بعد دقيقه، يعني حتى ما يصير وضع اللي فيه لاعب يحاول ان اضاعه وقت.
2: صحيح، كمان هذا في صالح كرة القدم مصطفى. آخر مدة عمالين نشوف مباريات خاصة الدوري الإسرائيلي اللي كله بالمجمل بتشوف 60 دقيقة تلعب كرة القدم،
1: أو مثلا أو مراحل التبديل، يعني لاعب بيعمل اللفة طويلة بالملعب عشان
2: لا، هذا القانون ماشي من زمان، يعني لازم الحكم يعني اللاعب حتى يخرج من المباراة يستبدل، إذا كان في آخر الملعب بيطلع من آخر نقطة مش شرط من عند الحكم الرابع. أنا أعتقد هذا بس يطبقوه في المونديال، يطبقوا في المونديال.

0: نسمع الفريق أتلتيكو 120-125 مليون يورو، مبلغ هائل جدا. منتعش فريق برشلونة اليوم لأنه أنسو فاتي بيع نهائيا بقيمة 11 مليون لموناكو.
1: السؤال من وين لبرشلونة كل هاي المبالغ عندك أنت على جوردون على جوردون 70، الآن إذا نحكي على ألفاريز 125، إحنا كنا نحكي على فريق على شفا إفلاس.
0: واحد اثنين، عملوا حساب على أنه الكامب نو رح يتسع لكمان 30,000 زيادة، بيعت الكابينة هاي الغالي الفي آي بي بمبالغ طائلة جدا. تنساش الرعاية، الرعاية بتدر عليه المبلغ 700 مليون مصطفى. وفروا على أنسو فاتي حوالي 34 مليون، وفروا عليهم كمان من ليفاندوفسكي مبلغ هائل جدا. أنسو فاتي ب 11 مليون وأجاره البروتو بالسنتين اللي باقيات له حوالي 26 مليون، هذا مبلغ هائل جدا نسبيا. وفي كاسادو بده ينباع، سمعت كمان امبارح بردلشي هذا السوري يعني بنفسه فيه وتسوء عليه.
1: سينتقل
0: لا ينتقل بس بشرط، لا اتفاقية غريبة يعني، يعار او حتى اذا بيع مع بنت يحق لبرشلونة انه يشتريه.
1: هذا موجود لدى كثير من الفرق، ريال مدريد عنده عدد كبير من اللاعبين بهذا الشكل، هي تبيعه وكأنه ولكن تستطيع صحيح. أن تشتري بمبالغ بسيطة هيك معني كوباز
0: عدة فرق، بيتيس مثلا بده يشارك ببطولة الأندية، ممكن يروح على بيتيس في الدوري الإسباني، يروح على أياكس أمستردام اللي بيبني الآن استراتيجية جديدة مع جوردي كرويف هناك. لا بردبجي يعني هو بلا شك هو محط أمل وتفاؤل كبير كما يبدو لي ببرشلونة، بس صعب يا أخي يفوت مع هاي النجوم.
1: صعب
0: جدا، لذلك بدهم يعطوه مجال إنه يلعب مع فريق اللي خاصة في الدوريات الأوروبية اللي يعطيه مساحة أكبر. وأنا أعتقد قادر هذا الولد السوري، أنا بقول قادر،
1: هو قادر، يحتاج إلى مزيد من الوقت يعني لاعب حتى يتطور مجبور يلعب.
0: بده وقت، أنا مآمن بيه، أنا شفت عنده قدرات هائلة جدا صراحة يعني. و في المنتخب المصري على ذكر الأخبار المونديال مصطفى، في مصر يتحدثون اليوم مش عن محمد صلاح، عن حمزة عبد الكريم اللي بتبناه عمليا بالمعسكر 16-17 سنة، وبتبناه محمد صلاح معه بالغرفة يعني بيعطيه كل المعلومات.
1: حمزة عبد الكريم مهاجم واعد الآن هو موجود في برشلونة، يعني
0: برشلونة نعم مستقبل واعد جدا، يقال إنه عنده حتى قدرات يعني تفوق ربما محمد صلاح. الحكي عن نجم عالمي قادم،
1: هو نجم رقم يعني 9، هو مهاجم رقم 9، هو مهاجم صريح حمزة عبد الكريم
0: 100%. نعم، وسجل هاتريك في المباراة الأخيرة لفريق الشبيبة على ريال مدريد، فازوا بالبطولة يعني. وعلى ذكر ريال مدريد كمان هناك الصراع على أشده بين ريكالمي المرشح للرئاسة وبين بيريز المرشح الحالي.
1: يوم الأحد الانتخابات في مدريد،
0: نعم، ضرب كلهم لريكالمي على أنه في حال استلم الإدارة راؤول راح يكون المانجر، هاي واحد. واثنين، هالاند راح ينضم لريال مدريد، طبعا مجرد فقاعات لأنه لا يمكن أنه السيتي يستغنى عن هالاند، هو مو مرتبط هناك لحد 36 أعتقد.
1: لا أدري إذا كان ريال مدريد بحاجة لهالاند أصلا،
0: وكمان يمكن ربما بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين مش بس على هالاند.
1: أشكرك زميلي بالسلام، شكرا جزيلا لك.
0: سعيد عزيز، سلامات، إلى اللقاء. سلامات.
1: إذن نقترب من المونديال رويدا رويدا، الخميس 11 من حسيران.

يومنا جديد، نحن نطوي عدد آخر، ساعة ثانية من هذا العدد. نشكركم على المتابعة، وللزملاء على الأداء، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين نغمات وتقنيات، محدثكم مصطفى شلعطة أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسنيحة شمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار في مرجليوت والمنارة وكرية شمون إثر تسلل طائرة مسيرة من لبنان. وتأتي الإنذارات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء نتنياهو، أسفر عن تفاهم يمنع استهداف بيروت ويؤسس لتهدئة متبادلة بين إسرائيل و

0: حزب الله. وخلال الليل تم اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، كما انفجرت طائرة مسيرة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفليه أثناء سفرهم في جنوب لبنان على طريق النبطية الخردلي. فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل، وذلك حسب ما ذكرت مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش عن مقتل ضابط طبيب وإصابة 7 آخرين إثر هجوم بمسيرات انقضاضية استهدف آلية عسكرية من نوع نمر في منطقة شقيف جنوب لبنان. بدأت جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستماع لشهادته في قضايا فساد ضده، والتي من المقرر أن تستمر حتى 2:30. وأفيد أن نتنياهو طلب من القضاء الخروج من الجلسة لدواعي أمنية، إلا أن القضاء لم يلتفتوا لطلبه. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح في حديث لإذاعة الشمس إن مجموعة من المستوطنين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبته ومركبة مواطن آخر، كما خطت شعارات عنصرية قبل فرارها من المكان. شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيا، وأفيد أن من بين المعتقلين 4 طالبات من جامعة بيرزيت شمال رام الله. افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر سفارة إسرائيل في جمهورية فيجي، وذلك بعد أن كانت الأخيرة قد افتتحت سفارتها في القدس خلال شهر أيلول الماضي. وبحسب وزارة الخارجية ستساهم السفارة في تعميق العلاقات والحضور الإسرائيلي في منطقة المحيط الهادئ بما يشمل مجالات التنمية والاقتصادي والأمن. في ملف العنف والجريمة قدمت النيابة العامة صباح اليوم لائحة اتهام ضد شقيقين من بلدة علوط بعد اتهامهما بمحاولة قتل أحد أقاربهما بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة على خلفية نزاع عائلي حول أراض. وبحسب التحقيق تعرض الضحية لإطلاق نار عدة مرات أثناء محاولته الفرار، ولاحقا عرض عليه المتهمان مبلغ 5 ملايين شيكل مقابل عدم التعاون مع الشرطة أو تقديم شكوى. عثر على امرأة 60 دون علامات حياة في بركة سباحة في ريشن لتسيون بدورها أقرت الطواقم الطبية وفاتها في المكان، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون

صباحكم خير مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في بيت العيلة. نتناول الكثير من مواضيع حول التربية اليوم في زمن تتسارع فيها التغييرات وتدخل التكنولوجيا إلى كل بيت، ويقضي الأبناء ساعات طويلة أمام الشاشات ومواقع التواصل. تزداد مسؤولية الأهل في تربية الأجيال الجديدة. التربية اليوم لم تعد تقتصر على توفير الطعام واللباس والتعليم، المهمة هي بناء شخصية متوازنة قادرة على التفكير والحوار والتمييز بين الصحيح والخطأ في زمن سيحكمه الذكاء الاصطناعي. أبناؤنا يكبرون في عالم مختلف تماما عن العالم الذي عرفه الآباء، عالم مفتوح على كل الثقافات والأفكار، يحمل فرصا كبيرة وتحديات أكبر. وأهمية أن نكون قدوة لأولادنا، وأن نمنحهم الوقت والإصغاء والمحبة إلى جانب الحدود وكل ما يتعلق بهذه المهمة التي تصعب من يوم إلى آخر. أبناؤنا لا يحتاجون فقط إلى المعرفة، يحتاجون إلى جذور تمنحهم الثبات وأجنحة تساعدهم على التحليق بثقة نحو المستقبل. صباحكم خير مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة.

في كل مكان تتابعونا شمسا نحييكم مستمعتنا مستمعين، أهلا بكم بيت العيلة من هاللحظات وحتى الساعة الواحدة. الكثير من مجالات من حياتنا اليومية نتناولها، بدأنا اليوم بالتربية، وللتربية أيضا حصة خاصة في برنامجنا، سنتحدث عن ما يسمى ببنات سيفورا. هل استمعتم لهذا المصطلح؟ الفترة الأخيرة أصبح مصطلح بنات سيفورا من أكثر المصطلحات تداولا بين الأهالي والمعلمين. فتيات صغيرات يتحدثن عن السيرومات والكولاجين ومضادات الشيخوخة والعناية بالبشرة وكأنهن نساء بالغات. تشير تقارير عالمية أن أطفال جيل ألفا أصبحوا قوة شرائية ضخمة في سوق الجمال والعناية بالبشرة. سنتحدث مع أخصائية نفسية تربوية حول هذا الموضوع. أيضا في بيت العيلة رح نحكي ونستضيف اليوم طلاب مدرسة المنارة من عرعرة، سيكونون معنا في الاستوديو، ورح يكون لنا أيضا فقرة مع أخصائية تغذية وحمية نتحدث عن الشمندر. فوائد كثيرة، بالتحديد عصير الشمندر. هذا وبعد إذن في بيت العيلة حتى الساعة الواحدة.

0: 11:14 دقيقة ساعة باستديوهات الشمس. بعد الفصل الإعلاني رح نحكي عن مصطلح بنات سيفورا. ماذا تعرفون عن بنات سيفورا، المصطلح اللي بيستخدمه اليوم الأهل؟ ويتحدثنا الصغيرات من جيل ألفا عن السيرومات والكولاجين ومضادات والعناية بالبشرة، وكأنهن نساء بالغات. رح نحكي عن هالموضوع مع أخصائية نفسية تربوية. تابعونا بعد الفاصل لنواصل في مشوارنا.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: كثير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد البرنامج، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. بنات سيفورا، يعني هذا المصطلح، هذا الموضوع من أكثر المصطلحات تداولا بين الأهالي والمعلمين ووسائل الإعلام. نتحدث عن فتيات صغيرات، يتحدثنا عن السيرومات، الكولاجين، مضادات شيخوخة، عناية بالبشرة، وكأنهن نساء بالغات. تشير تقارير عالمية إلى أن أطفال جيل ألفا أصبحوا قوة شرائية ضخمة في سوق الجمال والعناية بالبشرة. وهناك دراسات تقدر سوق العناية بالبشرة الموجه للأطفال والمراهقين بمليارات الدولارات، ووصل إلى نحو 4.6 مليار دولار عام 2023. هل نحن أمام موضة عابرة أم ظاهرة تستحق التوقف؟ دعونا نرحب بالأخصائية النفسية التربوية حنان بشير. تحياتنا.
1: يعطيك ألف عافية، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: نحييك. وطبعا يعني راح نحكي معك عن الجانب النفسي، ويعني كل ما يتعلق يعني بالتربية، ولكن هل هي بالفعل يعني ظاهرة من الممكن يعني تختبئ وراءها ظاهرة دعنا نقول نفسية، تتحدث عن الصحة النفسية لهذا الجيل؟
1: صحيح. أول شيء إحنا نحكي عن هاي الظاهرة، هي قضية مش مكياج وكريمات، هي مش قضية تجميل، بالأحرى هي قضية هوية وقضية تقدير للذات، قضية علاقة الجيل مع نفسه. لما نحن نحكي عن هاي الظاهرة إحنا ما نحكي عن متجر أو منتج، بل إحنا نحكي عن تحول نفسي واجتماعي عميق في أمام عيوننا، اللي بيصير مع المراهقات لما التغييرات الاحتيام هاي اللي نحكي عنها إني من 10 أو 12 سنة. فإحنا ما بلفت نظرنا كمية الانتاخ اللي عم بتكون، بقدر ما إنه إحنا بلفت نظرنا كيف أصبحت طفلة في العاشرة مرة بتفكر بمشكلات إم بالأربعين، وكيف أصبحت تخاف من التجاعيد قبل تعيش المراهقة، وكيف أصبحت البشرة قضية مركزية قبل أن تشكل تغطيتها. فهذا اللي بتبقنا في قضية بنات سيفورا.
0: يعني العناية، دعينا نقول، أو يعني تقليد الكبار، كل ما يتعلق به المكياج وحتى اللباس وما إلى ذلك، دعينا نقول عادة قديمة، يعني اعتادت البنات أيضا في الماضي يعني تقليد الأمهات وما إلى ذلك. ما المشكلة اليوم؟ يعني أي جانب نفسي يختبئ وراء بنات سيفورا
1: اليوم؟ إحنا لما كنا نطلع بالعشرين وثلاثين سنة كنا نشوف إنه بهذا الجيل كان جيل البنات 10 سنين لحد 12 سنة كانوا يعيشوا مرحلة إنجاز، لعب، صداقات، الهوايات، النجاحات الصغيرة هي كانت تبسطهم. اليوم إحنا بمحل إنه إحنا شفنا البنات بهذا الجيل صاروا يعني الفترة اللي هن عم بيعيشوا فيها هي مرحلة مختلفة. يعني اليوم حسب نظرية أريكسون بعلم النفس النمائي، إحنا هاي الجيل بيكون مرحلة الكفاءة والقدرة. فمفروض يقضي وقت، يعني يسأل حاله اليوم كيف أنا بدي أقضي وقتي، ففجأة كيف أنا بدي أظهر أمام نفسي وأمام المجتمع. فهذا التحول هو تحول خطير، هو بنتقل من بناء الذات لعرض الذات، ومن بناء الهوية لتسويق الهوية.
0: يعني ولكن من جانب آخر، يعني حنان، كل ما يتعلق يعني بالاهتمام بالمظهر الخارجي أمر طبيعي، خاصة في جيل المراهقة، يعني إلى أي مدى يختلف يعني الوضع اليوم عن الماضي؟
1: الجمال ولا مرة كان مشكلة، والعناية بالنفس ما كانت مشكلة، بالعكس إحنا منشجع الجيل العشر سنين لاثناعشر سنة إنه هني يهتموا بحالهم، نظافتهم الشخصية، يكون في عندهم اهتمام لنفسهم، أي وضعية طبيعية. بس لما أنا بكون بصل لمرحلة إن أنا جميلة وهذا الإشي هو الأساسي، وقيمتي من نفسي وقيمة قيمة وهويتي هي تنبني على فقط على منظور الجمال، هون احنا بصير عندنا مشكله. احنا بدنا انه هن كمان يكون عندهم ما يكون عندهم هشاشه نفسيه، يكون عندهم مفهوم الجمال هو مفهوم مكمل لقدراتي، لذكائي، نشاطاتي لشخصيتي. مهم جدا انه كمان الشخصيه تكون لها مهم اساس، يعني ما بكون الشيء متمحور حول الجمال فقط.
0: نعم. الان لماذا جيل الفا بالذات؟
1: جيل الفا هن اول جيل في التاريخ بتعلم معايير الجمال من المؤثرين، من التيك توك اكثر من تعلمها من الاهل والبيئه المحيطه. يعني زمان كانت البنات تتعلم تعرف حالها اذا هي قديش جميله او تقارن حالها من خلال خواتها، بنات عمها، القرايب، خلال صديقاتها بالمدرسة. اليوم فجأة البنات اكتشفوا العالم، هم بيشوفوا مؤثرين. صار صبايا صغار عم بيطلعوا ومع فلاتر مع في كل هاي الأمور. فاليوم زمان كانت تسمع انه قديش هي حلو او مش حلو من خلال المحيطين، ففجأة اليوم اختلف الموضوع.
0: طب يعني لو بدنا نحكي عن الجانب النفسي، يعني من وراء هذا الاهتمام، يعني من وراء هذا، يعني دعينا نقول هذا الصراع حتى، يعني انه يعني تريد ان تبدو اجمل من المؤثرة او تماما كالمؤثرة، يعني كيف يؤثر على الجانب النفسي لهذا الجيل؟
1: اليوم احنا بنقول اذا انا بدي اشتري منتج معين انا بشتري الفكرة نفسها. فإذا أنا اشتريت فكرة منتج للتجاعيد أو منتج للعناية بالبشرة معين، فشو القيمة اللي أنا من وراء الإشي اللي أنا اشتريته؟ يعني إحنا اليوم ما بنشتري منتج معين، بنشتري ما وراء الفكرة من المنتج. فاليوم ما بدنا نصل لمرحلة إنه يصير تسليق للقيمة الذاتية، إنه أنا بشتري المنتج إذا فأنا بصير جميلة، إذا ما اشتريته فأنا أقل قبول، إذا أنا حصلت عليه فعدد المتابعات عندي رح تزيد. إذا فأنا بدي الإنسان ما يكون مستهلك الأشياء اللي هي ما تكون ضرورية لهذا الجيل.
0: نعم. خلينا نذكر يعني من نهاية المطاف، يعني ترى اليوم يعني بنات في هذا الجيل بيشتروا مثلا كريمات لمنع التجاعيد، ويعني التجاعيد بعيدة كل البعد عن هذا الجيل. يعني كيف يعني وصلنا إلى هذا، دعينا نقول إلى هذا الإغراء في الشراء؟ يعني هل هي مواقع التواصل؟ يعني كيف نجحوا يعني في هذه الشركات استقطاب جيل من هذا النوع اللي هو بعيد كل البعد عن المشكلة نفسها؟ نعرف بأنه يعني عادة التسويق يعتمد على مشكلة يطرح لها حل، المشكلة هنا غير موجودة.
1: في بدي أحكي عن شغلة جدا مهمة اللي عم بتصير بجيل أكبر، اللي هي طبعا احنا دايما احنا المراهقة هي امتداد للأم، وكل ما كانت الأم أكثر ثقة بنفسها وأكثر عطاء وأكثر مصداقية مع مفهوم الجمال بتكون الطفلة أو المراهقة نسميها. إحنا اليوم إحنا صرنا نحكي عن جيل ألفا اللي هني خلينا نقول من وليد 2010-2024 اللي إحنا بنحكي عنهم، اللي متأثرين، اللي إحنا بنحكي عنهم بسملة الدراسي، اللي كمان هن متأثرين بدرجة جدا عالية من الأهالي. اليوم في مصطلح اللي هو سناب شات ديسفوريا، اللي بنحكي هو تشويه صورة الذات الناتجة عن الفلتر. صاروا في كتير كبار يروحوا عند دكتور التجميل ويطلبوا منه انه هن يعملن عملية تشبه صورتهن النسخة الرقمية منهن. فلما انا بصل لمرحلة انه الكبار
0: يعني الفلتر يعني عمليا يعني يطبق على ارض الواقع ومش بس في العالم الافتراضي.
1: صحيح.

0: بصوت بدي اروح اشبه الفلتر اللي انا بطلع فيه. فلما المراهق نفسه المراهقه تشوف انه امها كل الوقت عم بتحاول تصل لمرحله اللي هي شايفه حالها بالفلتر، ما بنتصور غير مع فلتر، فطبيعي انها هي تشعر بالنقص بمعين وتبلش تشتغل على حالها انها هي تكون اجمل. نعم. وتنتبه لكل هاي المنتجات سيفورا اللي عم تنعرض بشكل دائم على تيك توك مراهقات.
1: وبطبيعة الحال هناك شركات أخرى، يعني ليس فقط يعني هذه الشركة، ولكن يعني بشكل عام هكذا يعني سمي المصطلح. لو تحدثنا حنان وبدأنا اليوم البرنامج بحديث حول التربية ويعني المهام الصعبة اليوم التي تختلف عن الماضي، كل ما يتعلق بتحديات التربية، يعني أي رسالة تريدين يعني توجيهها للأمهات اللي بتابعونا
0: اليوم؟ أنا بقول أول إشي كثير مهم إن إحنا نفهم المراهقات شو اللي عم بدخل على عالمهن، سواء كان من السوشيال ميديا تيك توك كل هاي الأمور، شو عم بيشاهدوا، شو تأثيره عليهن، قديش كل منتج لما البنت بتسأل إمها إني أنا أشتري هذا المنتج، قبل ما إحنا نحارب إنه لا بديش وشو بدك تشتري وليش بدك تشتري، نفهم شو الدافع من هذا المنتج أنت بدك تشتري، شو بيعمل لك، قديش إنه لشو أنت الفكرة عندك، شو إذا اشتريتي شو ممكن يعمل لك، هل هو بيعمل لك حلو وكل هاي الأمور، أنا بدي يعملني أجمل، فافهمي قديش هي ثقتها بنفسها، وين تقديرها لذاتها، قديش هي بتشوف حالة جميلة، قديش هي بتشوف حالة أقل، حاولي تمدحي شكلها، لأنه كثير إحنا الولد ما بدنا يكون المراية الوحيد اللي هو بيشوفها، هو بس المراية لما للصبح أو لما بيطلع على المدرسة، بدنا كمان المراهقات يشوفوا إمهاتهم بيشوفوهن جميلات. كثير مهم نمدح الذكاء، الشجاعة، الإبداع، القيادة، كثير مهم إنه إحنا نفحص شو هني بيحبوا، رسم، هوايات معينة، ونرجعهم إن نلبسهم طاقية المرحلة العمرية اللي هني فيها، ما نطلع معهن لمراحل درج ونطلع فيه كأنه إحنا عم نتسابق مع الزمن، رح يصلوا لمرحلة الفورة ورح يصلوا لمرحلة العالية، بس لما أنا بشوف اهتمام عالي بهذا المحل أرجع أنا والمراهقة لمحل إنه أنا أخذت شوي لمرحلة العمرية. هذا اللي عم نشوفه كمان، بس أضيف شغلة مهمة، مدارس اللي إحنا نشتغل فيها اليوم من ضمن مدارس الحصانة النفسية، نشوف قديش الأمهات كمان فيهم بس تساؤل اللي فيه بنتي صح أو لا، هل أنا أسمح لها أو لا، فإحنا كل هاي الأمور عم نشغل عليها خلال كمان العلاج.
1: حنان بشير، شكرا لكل المعلومات، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية. إلى كل سنة.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. 11:31 دقيقة السابع استوديو الشمس. رح ننتقل لفاصل إعلاني, بعد الإعلان نواصل في بيت العيلة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. كمان شوي رح ينضموا إلينا ضيوف من مدرسة المنارة في عرعرة, ضيوف في استوديو الشمس مدرسة المنار أسف في عرعرة, ودائما سعداء يعني باستضافة مجموعات طلابية, وهذه الإمكانية طبعا متاحة هنا في إذاعة الشمس.

0: نحييكم في كل مكان. بدينا اليوم حديثنا عن جيل ما نسميه بسيفورا. تحدثنا عن المليارات التي يهدرها أطفال في البحث عن منتجات العناية بالبشرة. ولكن نريد الحديث الآن عن ليس عن العالم الافتراضي وإنما عن الواقع والمهن وكل ما يتعلق بسوق العمل. واليوم ضيوف أعزاء هنا في إذاعة الشمس من مدرسة المنار في عرعرة. دعونا نرحب بالطالبة جنى كبهة. كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا،
0: سعد
1: صباحك.
0: نحييك أولا، أهلا وسهلا طبعا في راديو الشمس. احكي لنا هيك جنى قبل يعني ما نحكي عنك طبعا ومستقبلك، قبل هذا يعني شو الهدف من زيارة الشمس اليوم؟
1: أولا إحنا طلاب مهنة للمستقبل، هي كلية تأهيلية تربوية بتهدف لإعداد الطلاب يعني للحياة العملية والاستقلالية من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية الاجتماعية والتشغيلية. جميل. وبالإضافة إلى ذلك مساعدتهم على اكتشاف القدرات وميولهم المهنية.
0: جميل. ويعني من يعني دعينا نقول من المسارات اللي اجيتوا يعني تشوفوها وطبيعة العمل وهذه المهنة هي راديو الشمس. كيفك انطباعك عن العمل الإذاعي؟
1: الصراحة
0: عجبك؟
1: أكيد. أنا إلي أكيد يعني بمجال فن الخطابة بلقي وأوقف قدام جمهور وكل هاي الأمور، ومش أول مرة يعني.
0: جميل جدا. طب جانا أحكي لنا هيك عن المجالات العمل اللي زرتوها أو يعني تعرفتوا عليها حتى الآن من خلال هذا المشروع، من خلال الكلية.
1: أولا كلية مهنة للمستقبل بتأهل الطلاب للانكشاف والانخراط لسوق العمل. ثانيا إحنا كثير بنطلع على أماكن عمل في المناطق وعدة بلدان إحنا زرناها، منها إذاعة الشمس، منها إذاعة مكان، منها كثير مؤسسات.
0: جميل.
1: يلي من خلالها الطالب بنكشف لسوق العمل بشكل

0: واضح أكثر وبشكل وجاهي. يعني
1: أنت بشكل شخصي فهمت أنه درستي إدارة أعمال.
0: أها.
1: مزبوط؟
0: صحيح.
1: وكيف يعني هيك شايفة حالك مستقبلا في أي مجال رح تنخرطي؟
0: الصراحة لكثير مجالات منها إدارة المشاريع. أنا حاليا بتطوع في مشروع اسمه أثر الفن، يلي هو تقديم ورشات لمجموعات ما بعد الظهر من الساعة 4 حتى الساعة 6.
1: جميل جدا. باقي الزملاء والزميلات اللي معك مثلا يحكي لنا عن المجالات اللي رح يختصوا فيها أو يعني حابين ينخرطوا فيها، في أي مجالات؟
0: أولا إحنا موجود عندنا في الكلية تخصصات اثنين، الأول إدارة أعمال، الثاني شيف حسب الطالب وتخصصه. طالب إدارة الأعمال عادة بنكشف لكل موضوع الإدارة، إدارة المكاتب، كل هاي الأمور وبس.
1: والشيف بطبيعة الحال كل ما يتعلق بعالم الطهي والمطاعم
0: أكيد طبعا.
1: شو بيختاروا أكثر، الطعام ولا الإدارة؟
0: نسبة كبيرة من الطلاب عندنا موجودين في تخصص الشيف، ونسبة تقريبا أقل بشوي هي تخصص إدارة، تخصص إدارة أعمال.
1: طيب يعني ذكرتي يعني إنه يعني زرتوا أماكن عمل، كيف بتشوفي اليوم يعني هذه المهمة إدارة الأعمال يعني في العصر الحديث؟ اليوم كله محوسب، مواقع تواصل،
0: أكيد.
1: كيف بتشوفيها؟
0: أكيد طبعا طبعا. على مدار السنين الإشي بيكون أكثر تطورا وأكثر شمولا وكل هاي الأمور. من سنة لسنة التطور والتكنولوجيا تختلف. اليوم إحنا في السنوات اللي هي أو فترات يلي هي أكثر تطورا، كل إشي موجود اليوم على التلفون، إذاعة الشمس، الأخبار، كل إشي بتناقل عن طريق التلفونات، وإنما كانوا قبل يتناقلوا عن طريق يعني الناس.
1: طبعا. طب أنت بتفكري يعني بإنشاء مصلحة خاصة فيكي ولا يعني رح تشتغلي بشركة أو مؤسسة؟
0: حاليا بتطوع وبقدم ورشات لفئات معينة من المجتمع في مجال الفنون، ولقدام إن شاء الله رح إن أدير مشروعي الخاص لحالي.
1: نعم. وجانا هيك حكي لنا شوي عن حالك، يعني من أين جئتي، عن البلد شوي، عن عرعرة، يعني من هاي المدرسة الأولى اللي بتزورنا من عرعرة.
0: أكيد إحنا أنا وصلت لكم هون الأصل جانا كبها من برطعة، العمر 20 سنة، تخصص إدارة أعمال سنة ثالثة من كلية مهنة للمستقبل اللي هي تابعة لمدرسة المنار عرعرة المثلث.
1: وأنت من برطعة قلنا؟
0: أكيد أنا من برطعة، ولكن بتعلم وبدرس في كلية مهنة للمستقبل تحت إطار المنار.
1: طب وكل الطلاب يعني من المنطقة، من منطقة وادي عارة؟
0: أكيد طبعا من منطقة المثلث عادة، من أقصى لجنوب.
1: طب يعني حكينا يعني عن الطلاب اللي كمان بيدرسوا موضوع الطعام والمطاعم والشيف. يعني بتشوفي أنه يعني هذا الموضوع اليوم، وقلتي أنه الأغلبية يعني ممكن تختار هذا المسار، بتشوفي أنه في مستقبل يعني في هذا المجال، مجال المطاعم والطهي؟
0: أولا الإشي بيجي عن شغف، إذا أنت كشخص بتحب المجال فأنت أكيد بتبدع فيه. ثانيا حسب الطالب وميوله طموحه قدراته، كل هاي الأمور بتعلق في الطالب وإيش هو حابب.
1: حكيتي لنا أنك كمان تتطوعي بأي مجال، وليش اخترتي التطوع؟
0: أولا أنا منذ صغري بحب التطوع، يعني لأسباب كثيرة، منها أنه أنا بحب أقدم الخير للناس، وثانيا أنه أنا بحب أشوف البسمة على وجوه غيري.
1: جميل. واليوم في شو بتتطوعي بأي مجال؟
0: أكثر في مجال الفنون، بقدم ورشات لعدة فئات مثل ما ذكرت.
1: الأطفال ولا يعني بشكل عام كمان لكبار؟
0: بشكل عام يعني لكل الفئات، ولكن عادة بقدم الورشات من يعني الأعمار تتراوح من بين 18 حتى جيل 20 لخمسة 25 سنة في كرة بسمة اللي هي برطع عين السهلة معاوية.
1: وأي مجالات فنية تختص فيها؟
0: أكثر كمان فن الخطابة، أنا يعني كثير بلقي بوقف قدام مجموعات وجمهور وكل هاي الأمور.
1: وحابة يعني تدمجي الأمر، كون يعني أنت اليوم ضيفة في استوديو الشمس،
0: أكيد
1: تدمجي الخطابة والإذاعة؟
0: أكيد.
1: حاب يعني تكوني جزء من طاقم الشمس؟
0: أكيد.
1: نتمنى هذا. جانا يعني جاءوا معك طبعا

0: طلاب طالبات من المدرسة وأكيد معلمات، شو حابة تحكي لهم؟ واللي بتابعنا طبعا الآن ببث حي ممكن في برطعة وعرعرة وكل المنطقة، شو بتحكي لهم؟
1: أولا أنا بسعدني وبشرفني أن اليوم أنا موجودة في إذاعة الشمس. تم اختياري من قبل الطاقم يلي بذلوا يعني أكثر من مجهود وأطلعوا لنا كل طاقاتهم على أساس أنه إحنا نتطور ونتقدم وننكشف كفئة خاصة، ننكشف للمجتمع بشكل أكبر وأعمق.
0: ونحن نتمنى لكم طبعا كل خير وأحسن، يعني الاختيار يعني جنت كل الاحترام لك. طبعا تحية لكل الطالبات والطلاب اللي جاءوا اليوم ضيوف، نحييهم. للأهل شو بتحكي؟
1: أولا الأهل بالنسبة إلي الدعم الأول والأخير والأكبر. الأهل نقطة ضعف مثل ما بحكوها،
0: ونقطة قوة.
1: أهل الحمد لله يعني بحمد ربي وبشكره مليون مرة ومرة إنهم وقفوا معي، سندوني، دعموني، وكثير أمور اللي أنا يعني ببسطني إن أشوف أنا فرحتي مقابلها فرحة أمي أو أبوي. أنا ما بصير إن أتقدم خطوة أو إن أنجح في خطوة معينة إلا وكانوا أهلي واقفين داعمين سندي وكل هاي الأمور ومشجعين.
0: جنى كمان نتمنى لك كل الخير، يعني أولا الصحة والسعادة، وطبعا تنخرطي في سوق العمل، ومين بيعرف كمان ممكن في إذاعة الشمس أو يعني المجال الإذاعي بشكل عام. ولكل الطلاب والزملاء اللي جاءوا معك كل الخير، ولطاقم المدرسة والإدارة ألف تحية. أهلا وسهلا
1: فيك أكثر. شكرا.

0: ما ينبنى، مش على خرائط، مش على شاشات، مش في الحكي ومش في الشرح. فيش حاجة اليوم نشرح وفيش حاجة نشرح شو المساحات وشو الخطوط وشو الأرقام الموجودة على الخريطة. الزبون بيجي بيمشي في قلب البيت تبعه قبل ما يشتريه.
1: يعني الفكرة هي نوع من ده أنا نسميها قاعة، صحيح، اللي يعني تصور البيت يعني كيف رح يطلع بعد التخطيط، ليس على ورق وليس على شاشة حاسوب.
0: مش بس بتصور، انت حكيت نقطة مهمة كتير. ليش بيصير مظبوط في قاعة اللي هي 500 متر مربع؟ احنا بنغلق نظر نعرض كل مخطط بكني ميدا بالضبط. يعني اذا عندك 20
1: واحد لواحد ما يسمى
0: واحد لواحد 20 سنتي موجودة على الخريطة، هي ال 20 سنتي اللي انا بعرض لك اياتها. مش بس بعرض لك اياتها، انا بحط لك الاثاثات، حيطان، كنباي، التخت، المطبخ، كله بحطه حسب التخنيط تبعك، حسب المخطط تبعك بالضبط. انت كل سؤال عندك بدك تسأله بالنسبة للمخطط تبعك، فيش حاجة تسأله. انت بتمشي في قلبه، انت بتشوفه. اذا بدك كمان تغير اشي، انت بتغيره على المحل.
1: ويعني بطبيعة الحال يعني وجدان يعني الامور في كثير من الاحيان يعني الفرق ما بين التخطيط والواقع، يعني هناك الكثير من الأخطاء دعنا نسميها، ويعني هناك المصطلح الشهير بأنه يعني في العمار دائما هناك ندم. وسؤال إلى أي مدى يعني هذا يقلص الأخطاء والندم؟
0: خيال أكبر ندم ممكن يكون هو في المطبخ. ست البيت لما تبني المطبخ تبعها بهم أنه كل إشي، بهم أنه كل إشي يكون مبني بالضبط كيف هي بدها إياه. فشو بصير اليوم؟ الناس بتخطط وبتبني وبشوفوا الاشي على الخرائط بتخيلوه حلو، بشوفوا الاشي بالصور بتخيلوه احلى، بس لما يجوا يبنوه في ارض الواقع كله بتغير فجأة. بشوف ببلشوا يشوفوا الصورة غير، ببلشوا يشوفوا انه كان ناقص هون شغلة، ولو انه كبرنا هون 30 سنتي، ولو انه زحنا الطاولة لهون. ليش تسأل حالك هاي كل الاسئلة؟ تعال على بلانكس في كرمائيل،
1: جميل،
0: بقلب القاعة. انا بعرض لك المطبخ، انا بعرض لك الصالون، انا بعرض لك غرفة النوم. مش بس هيك، بدي احكي شوي عن المعرض اللي احنا اليوم احنا فيه اللي هو بخص المصممين الادريخاليين. مش بس هيك، احنا عم نصادف هون كثير شركات بناء اللي هي في العبراني حضاروتي الزميوت اللي بيبنوا عمارات كبيرة،
1: مبادرين
0: بيبنوا عمارات كبيرة وبيبيعوا البنت هاوس وبيبيعوا البيت اللي في طابق 16 والبيت اللي في طابق 10. احنا في بلانكس عم نعرض لهم اشي هون بجنن كثير. احنا مش بس عم نعرض لهم البيت، احنا عم نعرض لهم شو الزبون رح يشوف من الشباك تبعه.
1: جميل.
0: طيب، يعني اذا انت عندك بيت بدك تشتريه على الشط، انا بورجيك شو انت بتشوف،
1: يعني بحجم الشباك وارتفاعه وما الى ذلك، يعني بالضبط شو المنظر اللي راح يعني يبدو.
0: المنظر هاي هي فيديو بالضبط، المنظر. انت بتشوف عمليا المنظر ايضا.
1: ونفهم بانه يعني هناك جانب اخر يعني دعنا نسميه كل ما يتعلق ايضا بتصميم الديكور، يعني التصميمات المختلفه ممكن تكون على ارض الواقع مختلفه تماما عن الورق، يعني كيف يخدم هذا ايضا يعني مصمم الديكور والمهندس وما الى ذلك من مهنيين.
0: حلو، احنا في اخر 10 سنين شفنا تقدم ملحوظ جدا في عالم اسمه الاتيوبنيم، التصميم الداخلي اللي هو اليوم الهتميوت، الصور الناس بيشوفوها على التلفزيون او على الشاشات او اذا بيصوروها على ورقة. انت عمليا عم بتشوف فيديو بجنن كثير حلو، فش عندي ولا كلمة حكي على هاي الفيديوهات. الاشي كثير حلو وكثير بفرجي كيف الدار رح تطلع، بس شو ناقص؟ ناقص انك انت تمشي فيها لقلب الدار، ناقص انك انت تشوف هاي الشغلات اللي حطوا لك اياها في الهدمية كيف هي بتبين عن جد. مش تستنى اسا انك تبلش تبني الدار وتنك تبلش تدهن الحيط في لون معين وفجأة تكتشف انه هذا اللون مش نفس اللون اللي انت شفته على شاشة الحاسوب. انت بدك تشوفه اسا في الواقع، بدكش يكون عندك اخطاء، بدكش تدفع مرتين لتصليح. فإحنا اليوم جبنا هاي الشغلة في بلانكس اللي انتو بتحبوا تقولوها PLNX. بلانكس اليوم جابت اشي كتير حلو خلاص فيش حاجة.

0: تسأل حالك اليوم عن أسئلة حخصه في المخطط تبعك، خاصة في الدار تبعتك، أنت اليوم بتيجي وبتمشي في قلب الدار تبعتك، بتشوف المساحات، بتشوف الأوض، بتشوف اللون البلاط، شكل البلاط، الحيطان، كل شيء في قلب البيت أنت بتشوفه عمليا. نعم. وأنت شايف كل شكل عم تدفعه.
1: جميل.
0: عشو عم تدفعه؟
1: أخيرا وجدان تشاركون زي ما ذكرنا في مركز معرض مركز البناء الإسرائيلي 2 و3 حزيران، يعني ما أهمية هذا الحدث ويعني للمهنيين بشكل خاص؟
0: بالضبط، ما أهمية هذا الحدث للمهنيين؟ احنا الاشي اللي احنا موجودين فيه في 2 و3 حزيران اللي هو اليوم وبكرة في استاديون نتانيا، الجميع اول اشي بيغبر يجي ويشوف شو بلانكس عم بتقدم وشو بلانكس جابت لهذا العالم، عالم البناء والهندسة والتخطيط، وبالذات اخرى مرة البعلي مكتوع اللي هني ادريخالي مع التقييم مصممين. كل حدا بيشتغل في هذا المجال عم نجيب لهم هون فكرة كيف هن بيقدروا يستعملوا ويستفيدوا من بلانكس عشان يوفروا على حالهم وقت وشرح للزبائن تبعونهم.
1: جميل.
0: خلص هن بيجيبوا الزبون تبعهم بيمشي في قلب الخريطة وهذا هو.
1: نتمنى لكم كل الخير وجدان غانم مدير عام شركة بلانكس بالنجاح دائما.
0: تسلم.
1: إلى اللقاء.

في الساعة الثانية الكثير من مواضيع، منها سنتحدث عن الشمندر، أخصائية تغذية وحمية غذائية رح تحكي لنا عن الشمندر وتحديدا عصير الشمندر، القيمة الغذائية، كيف نستفيد من الشمندر. وبعد رأس ساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها رح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني. نحن بانتظاركم.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. عثر على امرأة ستينية دون علامات حياة في بركة السباحة في ريش لتسيون. بدورها أقرت الطواقم الطبية وفاتها في المكان، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء الحدث في كريات شمون ومحيطها، وأوضح أن صافرات الإنذار دوت بعد رصد هدف مشبوه في منطقة تواجد قواته في جنوب لبنان. وأضاف أن الهدف المشبوه لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية واختفى عن أجهزة الرصد والتتبع. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم على طريق النبطية الخردلي. بدوره أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني. في السياق، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في كيفية نجاح مسيرة حزب الله في الوصول إلى قواته خلال الليل، وذلك حسب ما ذكرت مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم في غارات استهدفت وسط وجنوب القطاع. وأوضحت الوزارة في بيانها أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. من جانب، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته اغتالت 5 مسلحين في قطاع غزة ينتمون إلى فصائل فلسطينية مختلفة، وذلك خلال عملية قال إنها استهدفت إزالة تهديدات فورية عن قواته. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصاعدت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. وأضاف خلال حضور مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد أن نهاية النظام الإيراني هي السقوط. يشار إلى أن نتنياهو خرج من جلسة محاكمته في قضايا فساد لحضور مراسم التنصيب على أن تتجدد الجلسة في تمام الساعة 12:30. أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات. ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية سيؤدي إلى تغيير نوع العملية وجغرافيا المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب. وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. أحرق مستوطنون اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح في حديث لإذاعة الشمس إن مجموعة من المستوطنين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبته ومركبة مواطن آخر، كما خطت شعارات عنصرية قبل فرارها من المكان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم مستمعتنا مستمعين 12:06 دقائق الساعة. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني. تحية للزميلة ياسمين.

من غرفة الأخبار خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. كيف نطيل عمر الأجهزة الكهربائية؟ هل يختلف الوضع اليوم عن الماضي؟ سنتحدث لخبير في هذا المجال، وأيضا عن الشمندر، الفوائد، عصير الشمندر، يعني كيف نحافظ على القيمة الغذائية، والكثير من أسئلة نطرحها على أخصائية تغذية وحمية غذائية. كل هذا في ساعة من الزمن، مجموعة من أخبار وأغنيات. الجسار رح يكون محطتنا الأولى، أهلا بكم.

0: كيف نطيل حياة الأجهزة الكهربائية؟ هل يعني عمرها محدد؟ وهل بالإمكان يعني التأثير على ذلك؟ دعونا نرحب بمدير محلات محسني حشمال في كفر ياسيف وطمرة ماجد عويد، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم بجميع المستمعين،
0: نحييك. يعني إلها عمر الأجهزة الكهربائية أخ ماجد؟
1: طبعا في لها عمر الأجهزة الكهربائية، بس إحنا في كتير شغلات إحنا دائما نسعى زبايننا فيها اللي تطول بعمر الأجهزة الكهربائية ونحافظ عليها أكثر. يعني إذا بدنا نأخذ مثال من خلينا نبلش مثلا في الجهاز اللي حاليا عم نستعمله لكلياتنا.

0: والمكيف الكهربائي.
1: نعم.
0: المكيف الكهربائي بالأساس لازم الفلتر يتنظف من كل شهر شهر ونص يتنظف، اللي هو بنفتح الغطاء
1: صيف وشتاء صحيح؟
0: نعم نعم صيف وشتاء، مشان اليوم المكيف احنا بنستعمله صيف وشتاء، مش نعم. بس بالصيف بنستعمله، يمكن أكتر بنستعمله بالصيف مشان في فترات لما يكون الطقس فيها منيح ما بنستعمل المكيف كتير. المهم انه احنا لازم الفلتر بنفك نرفع الغطاء تبع المكيف الجزء الداخلي، فكه جدا جدا سهل، بنغسله في المي بننشفه منيح ونرجعه. هاي العملية لازم يعني على الأقل كل شهر شهر ونص تنعمل.
1: الآن يعني ماجد، هذا يؤثر على عمر المكيف ولا على يعني جودة عمله؟
0: على الشغلتين. ليش؟ مشان أول إشي لما يكون المكيف دائما الفلتر طبعا نظيف بعطي هواء أحسن، وتنين إذا نقعد فترة ما مننظف الفلتر إحنا منتعب المطور أكتر.
1: نعم.
0: فهذا بالتالي بيأثر على كمان عمر المكيف.
1: جميل. طب هاي بالنسبة للمكيفات، مثلا أي أجهزة بالفعل يعني بالإمكان يعني دعنا نقول إطالة عمرها أو عمر عملها بطبيعة الحال؟
0: مثلا هيك في مهم شغلة تانية، وهي شغلة كمان شغلة أمان إلها، اللي هي المهم موضوع الغاز. الغاز اللي احنا بنشتري، كل جهاز غاز احنا بنشتري من محلات كهرباء، في قانون بالبلاد طلع قبل كم من سنة انه لازم اللي يشغل الجهاز اللي هو فني غاز مختص. ممنوع، وهاي اليوم مش الكل بنتبه لها، مش الكل بعرفها. اليوم لما احنا نروح نشتري غاز من اي محل كهربائي بغض النظر من وين، لازم اللي يركب الغاز وفني الغاز اللي بيجي بركب لنا الغاز، ولازم يعطينا شهادة من هو يكون فني معتمد.
1: يعني ممنوع عمليا يعني تركيبه بشكل شخصي؟
0: نعم ممنوع. ليش؟ يعني حتى لو الواحد عنده غاز بده يفك غاز ويركب غاز بداله برضه ممنوع، أنا بحكي من ناحية قانونية. هذا واحد. تنين مشان اليوم الشركات إذا صار أي خلل في الغاز ما بتعترف بالكفالة إذا مش فني معتمد هو اللي ركب الغاز. وهي شغلة كتير مهمة، وكمان بتساعد إنه تطول لهاي. ليش؟ مشان ما يكونش فيه تسريب غاز، ما يكونش فيه
1: وكان يتعلق بضغط الغاز. صحيح، يعني ضغط الغاز أيضا مهم يعني على جودة يعني العمل الجهاز وعمره
0: 100%. إذا منكمل على الغاز مشان هو الغاز أكتر شغلات اللي لازم نعطي ملاحظات عليها مهمة. أول إشي كتير من ستات البيوت لما يكونوا عم بطبخوا بنسكب إشي بيستنوش لما يبرد الغاز شوي صغير دغري بباش ينطفوا فيه. لا، مفضل إحنا نستنى أكم من دقيقة عبين لا يبرد الروس الغاز، يبرد المسكات من الغاز، لما يبرد ساعتها بننظفهم بالأدوات التنظيف اللي إحنا منعتدين نستعملها دائما. هاي نقطة كتير مهمة.
1: ومواد التنظيف يعني ممكن يعني تقصر من عمر الغاز على سبيل المثال؟
0: ممكن إذا بنستعمل كتير أدوات تنظيف ومنخلط كتير أدوات تنظيف ممكن يتقصر بعمر الغاز. نعم. في شغلة تانية مهمة بالنسبة للغازات وبالذات الغازات الأزاز اليوم، هاي يمكن معلومة مش كتير بعرفوها بس المهم كتير يعرفوها. اليوم إحنا العرب منحب المتبل، البتنجان المشوي، نشوي البتنجان. اليوم البتنجان المشوي الجلد تبعت البتنجان فيها مادة اللي هي يعني زي يعني بالمرة ما يعني بتأثر بطريقة سلبية على الأزاز. فكثير مرات بتصير معنا حالات انه بيجونا زباين انه الغاز تبعهن الازاز اتفجر.
1: نعم.
0: احنا دغري اول سؤال نساله هل استعملته البتنجان مشوي؟ بقولوا لنا نعم.
1: طب شو نعمل يعني شو نعمل يا اخ ماجد؟
0: احنا البتنجان
1: يعني جزء من حياتنا.
0: نعم نعم، ممكن ينشوى بالفرن، ممكن ينشوى بطريقه ثانيه، بس الغاز اللي هو مش ازاز ما بيأثر عليه.
1: نعم.
0: غاز الازاز بيأثر عليه.
1: جميل. طيب هذا يعني بالنسبة للأجهزة اللي تعمل على غاز. ماذا مثلا عن البراد على سبيل المثال؟ هل هناك ما يطيل عمر برادنا؟
0: البراد مش كتير شغلات ممكن تطيل، بس طبعا ننبه انه يعني ولا مرة نترك الباب مفتوح مشان هاي الشغلة مرة على مرة ممكن تتعب المطور أكثر
1: وتؤدي يعني لتجميد ممكن أيضا القنوات الخاصة، ويعني بالتالي نجاته وبطبيعة الحال عمره راح يقصر
0: 100%، وبالذات الفريزرات كمان إذا بنترك الباب مفتوح بيعمل

0: طبق الثلج حوالين الباب. هاي الشغلة كتير مهمة.
1: طيب هناك ادعاء اخ ماجد بانه يعني الاجهزة الحديثة يعني عمرها اقصر من الماضي، وبيحكوا لك انه في الماضي كان البراد يبقى 20 و25 و30 سنة واليوم اقل، هل هذا الادعاء صحيح؟
0: انا بقدرش اقول انه هذا الادعاء مش صحيح، بقدرش اقول انه غلط يعني انا اليوم الاجهزة اللي كنا نبيعها من 30 سنة مش زي الأجهزة اللي بنبيعها اليوم. نعم في منه هذا الحكي، الأجهزة اللي كنا نشتريها بال 25 و30 سنة كان العمر الافتراضي تبعها أطول من اليوم،
1: وكانت مكلفة أكثر بطبيعة الحال.
0: كانت مكلفة أكثر، فاليوم يعني اليوم لما أنت تشتري براد عائلي كبير ابتداء من 2500-3000 شيكل، براد اللي هو من ناحية تصميم عصري وحلو أزاز وهاي، فاليوم الأسعار بتختلف كليا.
1: نعم. نعم. ولكن ومع هذا أنت تقول بأنه يعني دعنا نقول استخدامها بشكل ذكي أكثر، حمايتها والحفاظ عليها من الممكن أن يطيل عمرها.
0: طبعا طبعا، في كمان شغلة أنا بس حبيت أوضحها، هي شغلة كتير كتير مهمة وكتير مشاكل بتواجهنا مع زباين بالنسبة لموضوع المكانس الكهربائية على أنواعها. بغض النظر أي مكنسة أي شركة، أهم شغلة في المكنسة الكهربائية تنظيف الفلتر. الفلتر هو عنصر أساسي بالمكنسة الكهربائية، هو اللي بخلي المكنسة تشتغل أحسن، تشتغل بكفاءة عالية أو أقل. وممكن كمان إذا الفلتر ما تنظف بشكل دوري كمان يؤدي لإحتراق الموتور بالمكنسة. فمهم جدا جدا انه كل بعد مرتين ثلاثة استعمال المكنسة، مش بس انه ننظف الوعاء او الكيس اللي نغير الكيس تبع المكنسة او الوعاء تبع المكنسة اذا كانت مكانس دايسون او اي مكنسة تانية، مهم جدا ننظف الفلتر هو عنصر مهم بالمكنسة.
1: يعني ذكرنا يعني المقارنة بين الماضي والحاضر، أيضا هناك يعني مقارنة ما بين دعنا نقول البسيط والمتطور، يعني كل ما يعتمد على دعنا نقول ثورة معلوماتية ديجيتالية وما إلى ذلك، هل بالفعل يعني في هذه الأجهزة يعني الخراب أكثر المشاكل أكثر، أم أنه يعني هذا مجرد فكرة مسبقة؟
0: لا هذا مجرد فكرة مسبقة، بالعكس اليوم الأجهزة اليوم كتير متطورة. اليوم يعني إذا إحنا منيجي منحكي يعني اليوم المكنسة الكهربائية، إحنا قبل 10-15 سنة كنا نعرف المكانس العادية اللي إحنا منبيعها مع السلك، اليوم الشركات تطورت، الشركات صار في منافسة شديدة جدا بموضوع المكانس، شركات بلشت تعمل مكانس اللاسلكية، وقبل كم سنة عم بيطلع طلعت المكانس اللي هي روبوتي اللي هي لحالها انت بتعمل خريطة البيت وبتنظف البيت لحالها، مش بس بتنظف كتكنيس، بتنظف كتكنيس وكتمسيح وكشطف وككل الهاي. الإمكانيات اليوم كتير واسعة، حتى اليوم الغسالات إذا بدنا نيجي نحكي على الغسالات، اليوم الغسالة بطلت غسالة عادية زي ما إحنا بنعرف، الغسالة إحنا ممكن نبرمجها تشتغل بعد فترة من الساعات، ممكن ننزلها تطبيق، ننزل برامج إضافية عليها. اليوم الغسالات فيها كمان مواصفات تانية مثل الغسيل مع البخار.
1: نعم. وبتتعب اليوم الغسالات، يعني الغسيل اليوم أصبح يعني دعنا نقول بدورة شبه ليس فقط يومية وإنما يعني ممكن أكثر من مرة في النهار،
0: أكثر من مرة في اليوم، أكثر من مرة في اليوم. إحنا بيوتنا وأولادنا وهاي بحتاجوا ما شاء الله غسيل كتير، فمرات بشوف يعني في ستات بيوت بيحكوا إنه بدهن 3 و4 مرات بيستعملوا الغسيل في الغسالة في النهار.
1: يعني على أمل أن نكون منحنا الكثير من معلومات حتى يعني يستفيدوا منها لإطالة عمر الأجهزة الكهربائية. ماجد عويد مدير محلات محسن حشمال في كفر ياسيف والطمرة، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: أهلين، جزاك عافية، أهلا وسهلا،
1: إلى اللقاء. ونحن سننتقل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان نتابع في بيت العيلة.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي

0: إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في مخزني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع ب

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: أملا نريد الحديث حول الشمندر، يعني فوائده، كيف نستفيد من الشمندر. دعونا نرحب بأخصائية تغذية وحمية غذائية، هيا أبو عمر تحيتنا.
1: يا هلا،
0: نحييك. يعني ما هي فوائد الشمندر، ويعني هل هناك فرق يعني ما بين العصير والثمر؟
1: بالنسبة لفوائد الشمندر بشكل عام، بالأول الشمندر هو مشروب صحي غني بعناصر غذائية، فيها فيتامينات، معادن، زي ايرون، بوتاسيوم، فوليت، وكمان في انتي اوكسيدنت بتساعد تحمي خلايا الجسم. هلا الفرق بين انه يكون عصير او انه يكون شمندر كخضار، في فرق كتير كبير. الشمندر كخضار توفر كمية اكبر من الالياف الغذائية، اما عصير بيكون اسهل واسرع للاستهلاك، بس احنا بنفضل طبعا التنويع بين الطريقتين عشان نستفيد من جميع العناصر.
0: دائما يعني بنحكي او بنسمع انه يعني الشمندر مفيد للدورة الدموية، ليش؟
1: طبعا الشمندر مفيد للدورة الدموية لانه فيه مركبات احنا بنقولها نايتريت. هاي المركبات بتساعد انه توسع الاوعية الدموية وتعمل تحسين البلاد سيركيليشن اللي هي الدورة الدموية نفسها، بالتالي بيصير وصول الاكسجين للانسجة كتير افضل.
0: طب يعني الحكي ايضا يعني عن مساعدته في خفض ضغط الدم، هل هذا صحيح؟
1: صحيح طبعا. عصير الشمندر او الشمندر بشكل عام اذا احنا اخذناه بشكل معتدل بساهم انه يدعم صحة القلب، بيحافظ على مستويات ضغط الدم يكون طبيعية، بسبب انه هو فيه نترات وبوتاسيوم اللي هي بتساعد في توسيع الأوعية الدموية.
0: هيا بنشوف انه يعني كثير من الرياضيين بيشربوا الشمندر، ليش؟ يعني هل يساعد الرياضيين بشكل خاص؟
1: طبعا صح، لانه ممكن يحسن البرفورمانس تاعهم وهم عم بيتمرنوا، بتزيد عندهم قدره الجسم انه يتحمل. في رياضيين بيشربوه قبل ما يمارسوا هاي التمارين والنشاط البدني عشان يستفيدوا من الميزه هاي.
0: لو حكينا ايضا عن مضادات الاكسده الموجوده في الشمندر، يعني ما هي وما دورها؟
1: بالنسبة لمضادات الأكسدة اللي هي الأنتي أوكسيدنت، بتساعد إنها تحارب إشي إحنا بنقوله بالجسم فري راديكلز أو الجذور الحرة. هاي الجذور بتسبب زي تلف في خلايا يعني مع الوقت، فوجود الأنتي أوكسيدنت بيحارب هاي الفري راديكلز وبدعم الصحة بشكل عام.
0: لو حكينا عن أشخاص اللي يعني مفروض ما يشربوا الشمندر، يعني هل هناك فئات اللي لا تنصحين بها بتناول الشمندر؟
1: أكيد في أشخاص عندهم مشاكل متعلقة مثلا بحصوات الكلى، إحنا نفضلش إنه يشربوا إلا باستشارة مختص قبل إنهم يشربوا، خلينا نحكي بكثرة، مش طبعا مرة أو مرتين. كمان ممكن الواحد يلاحظ تغيير في لون البول أو البراز، يصير لونه أحمر بعد الشرب، هذا طبيعي، مثلا الناس مش لازم إنها تخاف من هاي النقطة،
0: هذا عادي.
1: غير هيك أي حدا بيقدر إنه يشربه بشكل معتدل.
0: ومع هذا يعني ما الكمية الموصى بها؟ يعني هناك مثلا كميات محددة لتناول الشمندر؟
1: أكيد بشكل عام كوب واحد تقريبا يوميا مع كمية، يعني بيعتبر كمية مناسبة لمعظم الأشخاص، مع أن احنا نراعي تنوع غذائي ما نعتمد على نوع واحد من الأغذية.
0: هيك نصيحة أخيرة اللي حابة توجهها للمستمعات والمستمعين بشأن الشمندر؟

0: أكيد عصير السمندر خلينا نحكي مشروب مفيد ومغذي، بس الأهم من هيك إنه إحنا نخليه جزء من بلانس دايت أو نظام غذائي متوازن، يعني ما إننا نعتمد عليه إنه هو الأساس اللي راح يضبط لنا كل جسمنا. فلازم ننوع مع الخضار والفواكه، ما نعتمد على نوع معين عشان نأخذ على هاي الفوائد.
1: طبعا في الأسواق في يعني ما هو يعني جاهز، يعني في أكياس، ويعني يعني وأيضا خضار اللي ممكن سلقها أو الاستفادة منها، يعني شو بتفضلي؟
0: أكيد طبعا إحنا بنلجأ للأشياء اللي نحكي لها أورجانيك، اللي هي الأصل، مش إشي مبكت ولا إشي جاهز. نرجع إحنا للأشياء اللي هي مقطوفة، خلينا نحكي كخضار، كحبة هيك معينة، إحنا نعملها عصير أو لا إحنا نقولها هي نفسها.
1: بدنا نتشكر كل المعلومات، الصحة والعافية نتمناها للجميع. يا أبو عمر شكرا جزيلا،
0: مع السلامة.

0: حسيته شوي شوي عالسكت بيموت.
1: الموسيقار الراحل ملحم بركات بعد الإعلان واصل في بيت العيلة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

نحييكم في كل مكان. حكينا عن الشمندر قبل الإعلان, وتعالوا نحكي عن الوجبات السريعة. هل هي ضعف إرادة أم أن الوجبات السريعة صنعت لتجعلنا عاجزين عن التوقف؟ يعني في كل مرة تقف أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام, تستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطا أو الشوكولاتة, وتلوم نفسك على ضعف الإرادة. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة, بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. بالنسبة لملايين الناس حول العالم, لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي, بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ بين الرغبة في الحفاظ على الصحة وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. كثيرون يصفون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا, وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان. ولكن هل يمكن للطعام الذي نشتريه أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الطعام, ولكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا, مما ينعكس مباشرة على السلوك الشرائي والوزن والصحة على المدى الطويل. تعالوا نحكي عن الدماغ. طوال معظم تاريخ البشرية كان الطعام نادرا وغير مضمون, ويتطلب يعني جهد كبير للحصول عليه. ولذلك يعني طور الدماغ البشري بطريقة يعني تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة مثل العسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. عندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة, يفرز الدماغ مادة الدوبامين, وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. والدوبامين لا يمنح الإحساس بالمتعة فقط, بل يعلم الدماغ تكرار السلوك اللي أدى لهذه المكافأة. في الماضي كان هذا نظام مفيد للبقاء, ففي عالم تسود المجال

والغذاء النادر، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة فائقة المعالجة الحديثة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية بدرجة غير مسبوقة. الإنسان اليوم لم يعد يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاط على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والرائحة والإحساس داخل الفم، مما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. ببساطة هي مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. تعالوا نحكي عن السكر أيضا. السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فتظهر دراسات التصوير الدماغي أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزوليمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغيير تدريجيا. يقول الباحثون أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغييرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. إنها يعني معركة ما بين يعني الإرادة في يعني تناول الطعام الصحي وبين شركات يعني يبدو بأنها تعرف الكثير عنها أكثر مما نتوقع.

نحن نقترب من نهاية بيت الليلة اليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعاتنا مستمعين. آخر لقاءاتنا رح يكون حول جهاز البيكيور ليزر، هذا اللقاء المسجل. خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء، عدي ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق وسعيد والأهم هادئ. لمن يتابعنا على الطرقات دائما رافقتكم السلامة، خففوا من السرعة. إلى

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. وأضاف خلال حضور مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد أن نهاية النظام الإيراني هي السقوط. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات. ودقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية سيؤدي إلى تغيير نوع العملية وجغرافيا المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة. وأضاف أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. قالت رئاسة البرلمان اللبناني إن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وأضاف أن بري أشاد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب. في السياق، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي درعي قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال درعي إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد حزب الله في هذه المناطق

0: متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الجيش أنه لا ينوي المساس بالسكان المدنيين. في بيان سابق أعلن الجيش عن انتهاء الحدث في كريات شمون ومحيطها، وأوضح أن صافرات الإنذار دوت بعد رصد هدف مشبوه في منطقة تواجد قواته في جنوب لبنان، وأضاف أن الهدف المشبوه لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية واختفى عن أجهزة الرصد والتتبع. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هجوماً بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفليه أثناء سفرهم على طريق النبطية الخردلي. كما أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 6 أشخاص وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني استهدف في المروانية. بدوره أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق دير الزهراني. في غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم في غارات استهدفت وسط وجنوب القطاع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اغتالت 5 مسلحين ينتمون إلى فصائل فلسطينية مختلفة، وذلك خلال عملية قال إنها استهدفت إزالة تهديدات فورية عن قواته. وذكر الجيش في بيان أن من بين القتلى سالم فايز حامد المنتمي إلى كتيبة الشجاعية التابعة لحماس، واتهمه بالمشاركة في تجهيز مواد متفجرة والتخطيط لهجمات قنص.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 27، طبارية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، الواحدة وست دقائق السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في ملفات محلية وكذلك تطورات في الكنيسة، وأيضا في قراءة تحليلية لما نشر اليوم صباحا حول الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو ودبلوماسية ترامب. ولكن محليا كنا قد تابعنا اليوم صباحا تفاصيل عملية الهدم التي كانت في محيط بلدة كابول. الجرافات التابعة لسلطات التنظيم وبحراسة الشرطة نفذت عملية هدم لثلاثة مباني في سهل كابول، والادعاء بالنسبة لسلطات التنظيم أن الحديث عن بناء غير مرخص على أراض زراعية، ولكن العائلة تقول أيضا بأن هذا المبنى أقيم بدافع أن هنالك عدم لا حل لديها في قضايا الأرض والمسكن، وهنا

0: لك حاجة أيضا للسكن، وبالتالي تم امتلاك هذه الأرض. نستذكر ما قاله رئيس المجلس المحلي في كابول سيد نادر طه، وأيضا المحامي معين عرموش وهو قريب صاحب المنزل تحدث إلينا قبل قليل.
1: الواقع أنه أمر هدم لثلاث بيوت اللي هن معمرين في نفس المنطقة، وخلينا نقول هن بيت واحد اللي موزعين لثلاث بيوت، أو خلينا نقول، ولكن أمر هدمه بالآخر للأسف. يعني هي موجودة في المنطقة اللي هن خارج التخطيط، منطقة زراعية، وإحنا شايفين أنه في هاي الحكومة لا بتعطيك مجال لا تخطيط ولا لأمور ثانية. فإحنا من هون كمان بنناشد المواطنين أنه عدم الاقتراب، عدم حرام على التعب، حرام على مصارينا، لأنه شايفين أنه أصلا هاي الحكومة، يعني وفي ظل هاي الحكومة دعاية انتخابية بالنسبة لهم هدم البيوت.
0: يعني أولا أنت عم تأكد لي أنه المبنى هو نحكي على ثلاث بيوت منفصلة، ولا مبنى من ثلاثة طوابق فيه ثلاث شقق سكنية؟
1: هني ثلاث بيوت حط بعض، اللي هني تقريبا يعتبر بيت واحد لنفس الشخص، لنفس الإنسان.
0: نعم، وهم بالمساحة الزراعية بين كابول وطمرة، يعني بس تابعين من ناحية النفوذ لكابول.
1: لا، تابعين من نفوذ لكابول، تابعين لنفوذ كابول وبسهل كابول، هني في سهل كابول.
2: نعم، واضح انه من المعطيات الموجودة انه لما سكن راح سكن في كابول او عمر في كابول، لانه في ضائقة سكنية في داخل مدينة طمرة، وعشان هيك اضطر الزلم يعساس يقوي بيته، يقوي عيلته، يقوي أولاده، يأمن مستقبلهم، اضطر انه يشتري أرض في كابول ويعمر في كابول. وهذا اللي صار، يعني على انه الأرض هاي راح تكون مقترحة للعمار، ولكن للأسف الشديد الاشي ما صارش الوقت في الفترات الملائمة.
0: ولكن يعني نادر طه رئيس المجلس بيقول هاي منطقة زراعية وهي خارج التخطيط، بعيد عن التخطيط، يعني لا يمكن إنقاذ هذا البيت، وبالتالي حتى ناشد الجمهور أن لا يرتكب هكذا أخطاء.
2: واضح مبدئيا هذا الحكي مقبول 100%، بس اللي فهمته من صاحب العمرة الأرض والعمرة إنه أخذ إشور من المجلس المحلي إنه هاي الأرض مقترحة أو قدمت كمقترح للعمار. وللأسف الشديد الإشي، يعني الأحداث اللي كانت هي
0: نعم. إحنا بنحكي على مبنى يعني في طور البناء، مبنى جاهز العائلات ساكنة هناك ولا كيف؟
2: لا، مش جاهز تقريبا، يعني بخلال أشهر قليلة راح تكون، كان بتكون مسكونة، ولكن لا الشرطة ولا اللجنة اللوائية ولا اللجنة اللوائية اعتبار ضائقة السكنية تاعت المواطن، ولا أخذت بعين الاعتبار التكاليف اللي تكلفها، ولا أخذت بعين الاعتبار.
0: بس أنا اللي فهمته إنه هني نصحوه إنه يهدم بشكل ذاتي، هو رفض، هل هذا صحيح؟
2: كان في قرار استؤنف عليه اليوم السبت اللي فات، ما عطوش قرار لاحترازي لوقف تنفيذ الهدم، وعلى اعتبار انه اليوم كان لازم يعطوا القرار. وللاسف الشديد انه الشرطه طبعا ايدها على الزناد وايدها على بظل الوزير
0: بنكفير
2: طبعا، ومستعجل على الشغلات هاي، ومش لا يكترث لا لقرارات محكمه ولا قرارات انسانيه.
0: والسؤال يعني ماذا بعد؟ لا أعتقد لا يمكن إنقاذ هذا البيت، وأنتم على مستوى طمرة، على مستوى كابول، في إيش نعمل؟ أديش في تخوف إنه هاي الخطوة تكون كمان تجاه بيوت أخرى في المنطقة؟
2: يعني الموضوع أمام القضاء، يعني أمام المحامي، المكتب المحامي اللي بيعالج الموضوع، الحكي على تقديم قضية تعويض على اتخاذ قرارات عشوائية من قبل الشرطة وهدم البيت في وقت خلينا نقول مش يعني غير قانوني او غير مقبول انسانيا.
0: إذن هذا المحامي معين عرموش قريب عدنان ياسين صاحب المنازل التي هدمت في سهل كابول. استمعنا إلى ما قاله صباحا نادر طه رئيس المجلس المحلي هناك، وتعقيب يمكن نقول باسم العائلة. ونحن الآن إلى قضية أخرى في الكنيست. اليوم كانت جلسة بمبادرة النائب عايدة توما سليمان حول إخلاء التجمعات السكانية في الضفة الغربية، ما سمي بتوسيع مخططات التطهير العرقي في الضفة واعتداءات المستوطنين، هكذا ينفذ الترانسفير تجمعات فلسطينية تحت الهجوم، ولكن

0: يعاني منها المواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد.
1: وطبعا أين الجيش في كل هذا المشهد عندما تحدث مثل هكذا اعتداءات؟
0: الجيش موجود الآن، يعني حضر، حتى أنه حضر أيضا الدفاع المدني الفلسطيني، وحضر كمان فرق الإطفاء الإسرائيلية إلى المكان، وصلت أيضا قبل قليل. والجيش موجود، يعني يحاول أن يعيد المستوطنين إلى مكانهم.
1: نعم، هذه الصورة للأسف الشديد، وأنا أشكرك على هذه المداخلة سيد رامي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: حياك الله.
1: إذن رامي نوفل صحفي من منطقة الجليطة شرق مدينة أذنة غرب الخليل، اعتداءات من قبل المستوطنين، وأيضا الطواقم التابعة لسلطة الدفاع والإنقاذ الإسرائيلية وصلت إلى هناك وتعمل على إخماد الحرائق. الآن إلى قضية أخرى، منذ ساعات الصباح تسريب بعض التفاصيل حول الاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترامب بدبلوماسية المعهودة كما يبدو استخدم ألفاظ فظة وهاجم نتنياهو، وصفه بالجنون وأنه يحافظ عليه وعلى أمور أخرى، وأنه بفضله لم يدخل السجن حتى الآن، كل هذه المصطلحات التي نشرت وبشكل كبير في الساعات الأخيرة. ولكن هذا الأسلوب يعني بات أسلوب معروف لترامب، والفرق والفجوة بين دبلوماسيته والدبلوماسية المعروفة في البروتوكولات والعلاقات بين الدول، وهذا برز في محطات عديدة في فترة رئاسته إذا كانت الأولى وأيضا الثانية، بما في ذلك مواجهات كلامية في المكتب البيضاوي مع رؤساء دول ومع صحفيين وأسلوبه الفظ. التقرير التالي للزميلة ياسمين غميض يوضح أيضا التفاصيل.
2: على خلفية التسريبات التي كشفت تفاصيل المحادثة الهاتفية المتوترة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإسرائيلي نتنياهو، والتي قيل أنها تضمنت صراخاً وعبارات حادة تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المعتادة، أعادت هذه التسريبات إلى الواجهة من جديد ظاهرة ما بات يعرف بدبلوماسية ترامب. ففي عالم السياسة اعتاد القادة على إخفاء خلافاتهم خلف البيانات الرسمية والعبارات المنمقة، لكن ترامب اختار منذ دخوله المعترك السياسي نهجا مختلفا، فالرجل القادم من عالم الأعمال والتلفاز يفضل المواجهة المباشرة على المجاملات والضغط العلني على الرسائل الدبلوماسية الهادئة.
3: Feel it in the future. God bless.
4: You don't know that.
3: God bless.
4: You
3: God bless. You will not have war.
4: Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem.
2: وبحسب التسريبات لم يتردد ترامب في توبيخ نتنياهو بسبب التطورات في لبنان، في مشهد يعكس أسلوبا بات سمة ثابتة في تعامله مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبالنسبة له لا قدسية للبروتوكول إذا تعارض مع ما يراه مصلحة أمريكية أو شخصية. مؤيدو ترامب يعتبرون هذا النهج تعبيرا عن الصراحة والحزم، بينما يرى منتقدوه أنه يحول العلاقات الدولية إلى ساحة استعراض إعلامي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي التقليدي. لكن المؤكد أن دبلوماسية ترامب لا تشبه ما عرفته واشنطن لعقود طويلة، ففيها تختلط السياسة بالتفاوض التجاري، وتتحول المكالمات المغلقة أحيانا إلى مواجهات مفتوحة، وتصبح الكلمات الحادة جزءا من أدوات الضغط والنفوذ تماما كما تفعل العقوبات أو القرارات السياسية.
1: إذن دبلوماسية ترامب، وبعد التفاصيل التي نشرت عن اتصاله الهاتفي بنتنياهو، واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض وبعض المقاطع أيضا، وفي مواجهات كلامية مع زيلينسكي مع أحد الصحفيين، وكذلك حول تعليقه على الحرب الإيرانية الإسرائيلية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

بابا. الدغى نزل عنده فرحنا، الدغى نزل عنده فرحنا، وضغنا حنة

رحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميج أنا مثل الحبيب مع حبيبه.
1: لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه.
2: صلوا على محمد مكحولة العادلة الله عليه.
3: يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. وأضاف خلال حضور مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد أن نهاية النظام الإيراني هي السقوط. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن قوته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات، ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية سيؤدي إلى تغيير نوع العملية وجغرافيا المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة. قالت رئاسة البرلمان اللبناني إن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وأضافت أن بري أشاد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب. في السياق، قال مصدر مقرب فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي درعي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال درعي إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة في هذه المناطق ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم على طريق النبطية الخردلي. كما أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 6 أشخاص وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني استهدف في المروانية. بدوره أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تنتين وثمان دقايق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا للجميع وين ما كنتوا، مرحب فيكم أكيد معكم على الطريق. بدنا نرفقكم ونكون معكم بعجقة السير، رحلة يومية اليوم يعني لمدة ساعتين من الوقت، من هلأ لساعتين هت تع هيك نبدأها من الأول أنا وياكم. تع نحاول ننسى تعب الشغل كله، نحاول ننسى العجقة اللي برا واللي حوالينا. نحن جايين اليوم لحتى شوي نحاول هيك نغير المود معكم، نضحك شوي، نسمع أغاني، هيت نعيش أجواء ممكن تنسيكم كل التاريخ. برنامجنا اليوم مش بس لإلي على فكرة، هو برنامجكم لإلكم، لقصصكم، لضحكاتكم، لتحدياتكم على الهواء مباشرة. مين جاهز معي؟ طيب بدي أقلكم أنه هيك بدنا نقضي اليوم ساعتين أنا وياكم على الهواء على فكرة، على 0460-10-101 واتساب الشمس، فتحته قدامي. بحب كتير تشاركوني حلقتي لليوم، يعني تخبروني شو في، تخبروني شو على الطريق، شو الاشياء اللي بتزعجكم على الطريق، كيف عجقة السير، اذا في هيك عجقة بمحل بحب تخبرونا لحتى كمان نحاول هيك نفيد الاخرين ياخدوا طرق بديلة.

يلا ابتدينا الحلقة لليوم. تع هيك رحب هلأ بكل اللي معي وعم يسمعونا. طبعا رانيا من وراء المايك في أداد هذه الحلقة، أنا وزميلي خليل حداد على الهندسة الصوتية عادي ياسين. على فكرة اليوم هيك بدنا حماس، بدنا هرمون طاقة الإيجابية يكون واصل لأعلى درجاته، هيدا المطلوب بوقت الذروة، الرجعة للبيت بعد نهار شغل وعجقة السير بتكون قدامكم. كتير بحب تشاركوني شو بتعملوا بالسيارة وانتو ناطرين بعجقة السير. في ناس بتغني، في ناس بتسمع، في ناس بتقعد تحكي مع حالة، في ناس ممكن تعمل طبيبة نفسية أو طبيب نفسي يسمع مشاكل ويحل ويحاول، في ناس ممكن تعمل مديتيشن هيك تنفس عميق روقان قد ايه بتكون، يعني كل واحد وشو هيك ميوله، شو بحب، وين بحس حاله بيرتاح أكتر. طيب يلا تعا هيك اخدكم لأول غنية، شو رأيكم بعجقة سير وما في غير؟ غنية قديمة على فكرة.

0: يلا مع هيدي العجقة وكل المتواجدين معنا هلأ على الطرقات أو لكل اللي بعده متواجدين معنا وهن بأشغالهم وبأعمالهم وكل أيضا كمان هيك اللي عم يسمعونا من بيوتهم من إلكن يعطيكم جميعا ألف عافية. منتمنى أجمل وأمتع الأوقات برفقتنا عبر إذاعة الشمس, الإذاعة اللي دائما بترفقكم وبتقدم لكم أجمل ما يكون. تعال نطلع لفاصل قصير, بعد الفاصل بدي أخذكم لأخبار جدا جدا رائعة مثل العادة. يلا فاصل ونواصل.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل, غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل, جلاية إلكترا ب 550 شيكل, غسالة إلكترا ب 490 شيكل, فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل, وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسة

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

يلا بنوجه تحياتنا طبعا لكل اللي معنا ولكل اللي عم يسمعونا بهدي الاوقات. فناني رزان نهري بنوجه لك تحيه من اذاعه الشمس، اهلا وسهلا فيك. وتكل اكيد كمان كل تحياتنا لكل اللي معنا. اذا واتساب الشمس هلا هيك على 0460101، كثير بنحب تخبرونا وين في عجقه سير، وين عجقه علقانه زهقانين مش عارفين شو تعملوا، افتحوا على راديو الشمس يلا فول فوليوم. بدي احكي لكم على فكره، كنت اليوم هيك عم بتصفح بتعرفوا هيك موجوده بالانستغرام وتيك توك وكل ما لهنالك، بتعرفوا اوقات ملايين الفيديوهات اللي بنمرق عليها يوميا في مقاطع هيك بتجبرنا نوقف عندها، مقاطع هيك بتحسوها بتهز قلوبنا وبتعلمنا دروس حقيقيه بالتربيه والامان. مؤخرا انتشر فيديو حصد ملايين ملايين ملايين المشاهدات لطفله صغيره، اوكي هي هيدي الطفله بطله جومباز ويعني عمرها 8 سنين. الطفله كانت بتتدرب على حركه صعبه كتير، وشفناها انه فشلت مره ومرتين وثلاثه، بالمحاولة الثالثة شفناها انهارت وبكيت وبلش الخوف والإحباط يتسلل لإلها. ولكن اللقطة هون اللي بدي أحكي عنها واللي سحرت قلوب الناس وهزت منصات التواصل ما كانت الفشل، ولا اللقطة اللي طبعا المدرب اللي كان معها واللي هو بنفس الوقت والدها، أوكي بيا الأب، هن هون شفناه وكأنه خلع عباءة المدرب الصارم وركع على إجريه عشان يكون أول شيء بمستوى نظر بنته، وبكل حب وحنان واحتواء شفناه مسك إيدها وقال الخوف بيسيب كل الناس، ولكن الشجاعة والإصرار هن اللي بيخلوك تنجحي بأي حاجة أنت تتمنيها. أول شيء هو ما جبره وما قال له إنه ما أثر على النتيجة، ولكن قدم له أهم شيء بيحتاجه أي طفل بلحظة انكسار، هو لأمان النفسي. شفنا قديش استمدت قوتها بعيون بيا، وقامت بكل ثقة وحاولت المحاولة الرابعة ونجحت ببراعة. واو، يعني هيدا الفيديو أنا بقول هيك بيثبت إنه البي مش مجرد شخص بيوفر طلبات مادية، الأب هو السند، هو جدار الأمان اللي ممكن تستند عليه ويستند عليه أي طفل أو أي ابن لما بحس حاله ضعيف أو ممكن يقع. بدي أقلكن إنه نحنا ساعتين على فكرة، الساعة التانية بدي أخبركن إنه الساعة التانية رح تكون لإلكن ومعكن، يعني رح نفتح خطوطنا بالساعة التانية لحتى نستقبل اتصالاتكن ولحتى نكون معكن بكل شيء، أوكي؟ في مسابقات، في جوائز رائعة جدا اليوم بحكي لكم عنها بالساعة التانية.

0: طيب بدي لكم انه كمان نحن بحلقتنا لليوم بدنا هيك طبعا نستضيف اصدارات فنانيننا، طبعا اصدارات فنانيننا المحليين، كل الاصدارات الجديده اللي عم بتكون وبتكون من قبل فنانيننا المحليين، لحتى نتعرف اكثر على اصداراتهم، نتعرف اكثر على اغانيهم الجديده ومشوارهم الفني وكل ما هو جديد. يلا تع هيك اذا جاهز على الهواء. اوكي يلا خلينا نروح ونرحب على الهواء مباشره بضيفي الفنان احمد فودي. مرحبا احمد، يسعد اوقاتك.
1: يا هلا ومرحب،
0: كيفك؟ منيح
1: الحمد لله، نشكر الله.
0: يعني بداية هيك أول شيء شو هالإصدار الرائع، شو هالغنية الرائعة، شو هالعمل الأكثر من رائع أحمد؟ مثل العادي يعني طبعا دائما بتفاجئنا بأشياء من عادية.
1: الله يسعدك يا رب، الحمد لله دائما.
0: طيب أول شيء بداية تعال نحكي شوي عن الغنية. الغنية أول شيء بعنوان الريم، طبعا إحنا رح نسمعها هلأ بخلال المشوار، ولكن أنا بحب اسمع منك أنت عن أول شيء شو هاي الغنية ومن وين إجت فكرة هاي الغنية.
1: أول شيء مرحب فيك أخت رانيا، أنت صديقة غالية علينا دائما يعني.
0: تسلام.
1: وتحية كبيرة لإذاعة الشمس، عن جد البرنامج اللي ولا مرة بنمل منه.
0: تسلام، شكرا.
1: الله يسعدك. الريم هي عبارة عن الغزال. الريم الغزال هي كلمات وألحان، كلمات معتز عزيز، ألحان ميلاد عزيز، ألحان سورية وكلمات سورية، وطبعا استوديوهات عنان أبو زيدان في المغار. الأغنية كتير حلوة، ستايل حلو. الريم هي الغزال، عمري ما شفت الريم توالف لرذيابي.
0: جميل. بتعرف لكل عمل فني فيه شرارة أو فكرة أولى، يعني قديش أول شيء هيك نحكي عن قديش استغرقت وقت هيدا الغنية لحتى تنضج وتصير جاهزة هيك لحتى تطلع على الهواء؟
1: هو صراحة بتعرف احنا مرينا بظروف الحرب يعني اللي كانت مفروض تنزل يعني من قبل فترة كبيرة، ولكن اجت الحرب وان شاء الله اسا حتى الاغنية يعني اسا عم تنشر منيح منيح.
0: في هيك حكايات وتفاصيل كواليس تحضير، كان في تحديات غير متوقعة اثناء التسجيل، احكي لي اكتر تفاصيل.
1: تفاصيل انا بوعدك فيه كمان اغاني جاهزاتني يعني الفتره القريبه ان شاء الله راح نبلش نبث فيهم.
0: جميل. صورت الغنيه فيديو كليب؟
1: الفيديو كليب طبعا بنوجه تحيه لاخوي وحبيبي جورج حيث اللي هو عملها على الاي اي، اللي اليوم الدنيا كلها موجوده في الاي اي.
0: مزبوط طبعا، كله مزبوط صحيح. كيف التفاعل؟ ما حكيتنا عن التفاعل.
1: التفاعل بجنن. هي صراحة الأغنية توقفت حوالي 3 أيام على اليوتيوب، يعني نسبة المشاهدات المفروض لازم تكون أكثر بكثير من هيك، ولكن توقفت والحمد لله، يعني كان في شوي خلل وحلينا الإشي. يعني إذا من جديد رجعت الريتم تبعها يطلع.
0: جميل جميل جدا. الريم يعني كان مهم لنا كتير. أول شيء نبارك لك طبعا بهيدا العمل الرائع جدا، بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية، ونحن طبعا بانتظار كل ما هو جديد للفنان أحمد فودي، هيدا أهم شيء.
1: الله يسعدك، وانتظرونا ورح يكون في كتير مفاجآت حلوة.
0: خلص، ونحن بانتظار المفاجآت أساسا أحمد. يلا يعطيك العافية، ونحن هلأ رح نسمعها على الهواء. شكرا، إلى اللقاء. باي باي.

يلا إذن هاي الغنية كانت للفنان أحمد فودي، أغنية على فكرة رائعة جدا، واو بتجنن حقيقة. يلا نروح نكمل مع أخبارنا وآخر الأخبار. شو ترند هلأ؟ شو طالع؟ شو في أخبار؟ واو سان ليفان توليتي جديدة، الغنية الجديدة، مين في مين سمعكم فيها؟ مين حدا سمع فيكم؟ تعرف أنه الفنان الفلسطيني ساعد سان ليفان فاجأ الساحة هيك امبارح على فكرة، وأطلق غنية بالتعاون مع النجم الصاعد توليت. أكيد هيدا الثنائي قدموا عمل على فكرة رائع جدا بعنوان نانو. وعلى فكرة أنا سمعت الغنية أول شيء، هي تعتبر هيك نقلة للصيف الموسيقي، وواضح أنه الغنية صيفية بامتياز. تعالوا هيك نرفع شوي المود لأعلى درجة، وحاول هيك أعطيكم هيك طاقة هلأ. هيدي الغنية الجديدة اللي بتجمع لأول مرة بين سان ليفان وتوليت ثنائي الفلسطيني العالمي. هيك شوي مخليكم تنسوا عجقة الطريق.

0: يلا تعال نطلع لفاصل، صار وقت الفاصل الإعلاني، بعد الفاصل نواصل وبنرجع لأخبار، كل أخبار الترند هلا على السوشيال ميديا منتابع بعد الفاصل.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا من الأخبار اللي ترند هلأ كتير على السوشيال ميديا، أكيد كلكم شفتوا خبر هيك اللي تصدر الترند وفعلا هيك هي بوجع القلب وهيك يعني بدق بالعمق. الشيف وصانع المحتوى اللبناني كتير قريب من القلوب حسين فياض، شفنا نشر صور وفيديو لمطعمه ومنتجع عرش الملوك بوادي الحجير بجنوب لبنان بعد ما دمر بالكامل وتحول لركام ورماد. طبعا شفناه هيك لخص وجعه بشكل كتير كبير وقال: ما كان جمعنا ذكريات وضحكات وتعب سنين، اليوم صار ركام وشي بوجع القلب، تعب العمر من هون راح. يعني أنا بقول هيك الحجر بيروح وبيتعود، بس الشغف والنفس الحلوة والروح الأحلى هي هيك اللي بتعطي دائما القوة واللي بتصنع الضحكة اللي ما بتموت.

بتعرفوا أوقات في هيك بحياتنا بشكل عام في روتين معين، هيدا الروتين

مين أوقات نحن منحس بملل، ما بعرف فيه أوقات ممكن يزعجنا، بس اليوم بدي أحكي عن الوعي بكير. الروتين هيدا الروتين الذكي اليوم في روتين ذكي كتير وعجيب بعلم النفس اسمه تأثير بنجامين فرانكلين. هيدا ما كان عنده منافس هيدا الشخص، ولكن كان عنده شخص هيك بحياته منافس سياسي بيكرهه بشكل كتير كبير. تعرفوا شو عمل عشان يكسبه؟ راح طلب منه يعيره كتاب نادر جدا من مكتبته. هلا المنافس شعر بالفضول والاعتزاز واعطاه الكتاب، ومن يومها صاروا اصدقاء مقربين. هلا كيف العلم، او كيف انتم اليوم اذا بتفكروا فيها كيف بتفسروها؟ العلم اليوم بفسرها انه لما انت اليوم اوكي بتطلب من شخص خدمه صغيره، طبعا مش مصلحه كبيره اكيد، عقله الباطني بيترجم الموقف كالتالي، انه انا ساعدت فلان اذا انا بحبه او هو شخص بيستحق المساعده. يعني اللي بدي اقول اياه اليوم انه بدل ما تتجنبوا الشخص اللي بحسسكم بالطاقه السلبيه، جربوا تطلبوا منه طلب صغير هيك وتسيسروا العلاقه بيناتكم. يعني ممكن مثلا تقولوا له واو من وين اشتريت هيدي القهوه اللي كتير زاكيه كتير طيبه، ممكن مثلا واو القلم كتير حلو اللي معك، فشوفوا ساعتها هيك السحر كيف رح يشتغل فعلا.

هيك اخذكم لخبر كثير على فكره مهضوم، حسيته عن جد كثير مهضوم. شركه طبعا تكنولوجيه يابانيه اخترعت يا جماعه مخده وساده، ولكن وساده ذكيه. تعرف هيدي الوسادة شو بتعمل؟ تتحرك لحالها، بتطبطب لك على كتفك إذا حستك أنت متوتر وأنت نايم. حرفيا هيك بتعمل، يعني تخيلوا الطبطبة صارت بالذكاء بالبلوتوث والذكاء الاصطناعي. بس هيك تسألت لما قريت هيدا الخبر، إنه تخيلوا هيدي الوسادة يعني بدل ما تطبطب ممكن يصير فيها خلل وتضربك. تخيلوها بس.

يلا عن جديد لكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات، أهلا وسهلا فيكم. نحن مع إذاعة الشمس معكم على الطريق دائما. فكرة أوقات هيك بتعرف بتكون ماشي بالسيارة إيهاب، أوكي، بتشوف كتير أمور هيك على الطريق عن جد، هيك أوقات بتستغرب. يعني أنا أغلب هيك أوقاتي بتكون عن جد على الطريق، رايحة على الشغل، رجعة من الشغل، من هون لهون، وبتعرف كل التفاصيل هاي، بتشوف إشياء غريبة، طقوس غريبة بتصير بالسيارة. اللي بتحس المدام قاعدة هيك ماسكة مكياج وعم بتزبط مكياجها، عم تتمكياج بشكل جدي يعني فعلا، واللي بتحس هيك

0: هيكي فاتح وليمة بقلب السيارة وعم ياكل وريته صحة إن شاء الله. أكيد هيدا طبعا هيدا كتير مهم. مش عم نحكي شيء بس إنه عم نقول نحنا الطقوس اللي ممكن تكون بقلب السيارة لحتى هيك بتعرف الواحد ممكن يستغل الوقت يضيع وقت فيه هيك وهيك.
1: تباعا تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد.
0: نسينا نقول اللي بيكون قاعد عم يحكي بالتليفون
1: انتبهوا ليه انقطعت انقطاع عن الدنيا وانت
0: حطوا التليفون على جنب اسمعوا راديو الشمس
1: ولحن
0: مع الاغاني الجميله هيدي بهيدي الاوقات بالذات
1: واسهر واقول لك
0: وجهزوا حالكم للساعه الثانيه. ساعتين كتير رح تكون هيك لذيذة حلوة مسابقة رائعة جدا مجهزيت لكم إياها هيك بتشغلكم عقلكم وتفكيركم ورح يكون معنا جوائز أروع كمان اليوم بانتظاركم.

مين فيكم هيك يفكر بأنه هيك شوي يلتزم بروتين جديد بحياته؟ يعني مثلا كمثال، مثلا من بكرة رح أوعى على الساعة 6 الصباح، رح روح أعمل سبار، رح أشرب مي وحامض، ورح أقرأ كتاب 50 صفحة. شو بيصير بكرة؟ بيجي ببلش المنبه 5 مرات يرن، وأنا يلا قلب سنوز، يلا بصحى مش الساعة 5، بصحى الساعة 8. هلأ الموضوع، السر هون عن جد، هلأ مش على فكرة السر مش بالكسل يا جماعة، السر إنه نحنا بنصدم عقولنا بقرارات بدها مجهود جبار. يعني في كتاب اسمه تكتيكات العادات الذكية، في قاعدة ذهبية هناك اسمها قاعدة لدقيقتين، بتقلك لما تبدأ عادة جديدة خليها تاخد من وقتك 2 دقيقة بس مش أكتر، أوكي؟ 2 دقيقة فقط لا غير. هلأ كيف يعني؟ يعني بدك مثلا تقرأ كتاب، اقرأ صفحة واحدة باليوم الأول، أوكي؟ بدك تلعب رياضة، جهز حالك، اعمل تمرين تمدد مثلا، مش دغري تروح على سبار، يلا ما بعرف شو تمارين قوة وكلمة هناك، لا تمارين تمدد ببساطة لمدة 2 دقيقة وانت قاعد. العقل البشري لما بيشوف هيدي المهمة هالقد هوينة، هالقد بسيطة، هالقد انه منا متعبة وما

لنا هالقد بده بحاجة إنه يعني مني مجهود، فمباشرة ممكن يتغير المزاج عندكم. هلأ عشان هيك فعلا كل ما بدكم تعملوا شي بحياتكم، أوكي، كل ما حبيتوا تعملوا أو تخطوا خطوة جديدة بحياتكم، ما تروحوا عليها هيك دايركت بشكل كتير قوي، شوي شوي، درجة درجة.

يعني على فكره بدي اقول لكم انه هيدي التجربه انا جربتها، يعني قررت انه انا اقوم اصحى الصبح من النوم ما امسك التليفون، لانه بتعرفوا نحن معودين ديركت بنوع من النوم بعدنا اساسا مش قايمين نمسك التليفون نتصفح وبعدين بنقوم نتخذ. هلا كنت في خبر كنت عم بقراه انه واطباء طبعا ومن خلال ابحاث بيقولوا انه اذا بدك هيك تتمتع هيك بطاقه حلوه تحافظ هيك على عيونك تشوف اشياء حلوه الصبح، اترك التليفون توعى من النوم، بتغسل، بتنزل تشرب قهوتك، بتطلع على الشمس، بتحاول شوي توقف بالشمس. كل هيدا الموضوع ممكن ياخد منك بس 10 دقايق. 10 دقايق اعمل هيدا الروتين وبعد هيك ارجع لروتينك العادي وشوف كيف، خبروني. خبروني بالنتيجة طبعا. أنا جربتها صار لي يومين، واو حبيت.

أعطيكم هيك نصيحة للأزواج بآخر الساعة الأولى هيدي، طبعا من خلال أبحاث بيقولوا لك يا جماعة أنه الأزواج اللي بيستمعوا بانتباه لشركائهم بيظهروا قدرة أعلى على التعامل مع النزاعات وحل المشاكل بشكل هادئ، وبيطوروا ذكاء عاطفي مشترك بيعزز الثقة المتبادلة وبيقلل من سوء التفاهم. بقى هيدا التواصل الفعال بيخليكم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وصائبة بحياتكم اليومية، وهيدا بطبيعة الحال بينعكس إيجابا على جودة العلاقة الزوجية وسعادتها. فكل من حابب يعيش بسلام وأمان ومن دون مشاكل، خدوا قرارات سوا. yeah. وصغوا لبعض طبعا. يلا مكملين معكم بعد شوي فاصل وأخبار على رأس الساعة، وبعد هيك بنرجع بنلتقي من جديد بيت ال... برنامجكم مرافقينكم وانتو على هيك بالشغل على الطرقات بالبيت، حتى هيك شوي نحاول نطلع من الأجواء اللي نحن موجودين فيها ونعيش جو هيك كتير نايس حلو لذيذ بعيد عن الضغط بعيد عن

0: يلا نحن لهون مننهي الساعة الأولى ونوصل لنهاية الساعة الأولى. بدي أخذكم هلأ مين منكم سمع ألبوم حمائل جديد؟ أغاني حمائل جديد واو روعة مثل العادي. حمائي كل محبي محمد حمائي
1: يلا كله يا محلاه طالع من عيني.
0: فاصل نشرة أخبار وبعدها بنرجع. كونوا جاهزين على 04 فكرة 60 10 101 واتساب وتليفون لحتى نكون سوا أنا وياكم. رح يكون معنا جوائز بالساعة الثانية. نسمع اتصالاتكم كمان حلو تخبرونا شو عم تعملوا إن كان على الطريق بالبيت بالشغل.

0: فروع محصنة حشمال في كل بلاد، وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.
3: الشمس دائماً.

عندك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. جمعنا كل الفائض من

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. وأضاف خلال حضور مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد أن نهاية النظام الإيراني هي السقوط. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن قوته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات، ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية سيؤدي إلى تغيير نوع العملية وجغرافيا المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة. قالت رئاسة البرلمان اللبناني إن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وأضافت أن بري أشاد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب. في السياق، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي درعي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال درعي إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة في هذه المناطق ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم على طريق النبطية الخردلي. كما أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 6 أشخاص وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني استهدف في المروانية. بدوره أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات آيس.

0: سنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا رجعنا بساعتيني على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. ساعتيني على الهواء رح نرفقكم فيها وإنتوا وين ما كنتوا طبعا، بالشغل، على الطرقات، علقانين بعجقة السير، ومنعرف قديش هلأ هيدي العجقة ممكن هيك شوي تتعبكم، ترهقكم، تخليكم شوي تعبانين، زهقانين، حابين تتسلوا أكتر، حابين ترفعوا من معنوياتكم، من طاقتكم شوي. نحن معكم هون لهيدا السبب موجودين اليوم.

طيب هيدي الساعة رح تكون مقدمة برعاية مفروشات القاضي. افتتاح بيتيلي وأربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت ب6/6. تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض، مفاجآت عديدة تانية. بيتيلي وأربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف الراشر الرئيسي، رح يكون في تنزيلات هائلة بفترة الافتتاح. اليوم جوائزنا مقدمة من مفروشات القاضي. جاهزين؟ جاهزين لكم شو الجوائز اللي ناطريتكم؟ اليوم ثلاث اكسسوارات فاخرة جدا رح تكون بانتظاركم من مفروشات القاضي.

المشوار ما تنسوا أبدا برنامجنا بهيدي الساعة برعاية مفروشات القاضي. نحنا بدي أقولكم نحنا هلأ رح نفتتح خطوطنا. فتحنا أوريدي فتحنا الخطوط على 04-60-10-101. في عنا هيك جوائز كتير مهضومة كتير خفيفة لطيفة كتير منا نقضي الساعة كتير لذيذة على الهواء. إذا حابين تشاركوا وتربحوا معنا يلا جاهزين. أنا جاهزة على فكرة. على فكرة بينفع كمان ما تشاركوا بالمسابقة، بينفع هيك تخبرونا شو عم تعملوا بالطريق وانتو موجودين هلأ على الطرقات، خبروني شو الطقوس اللي بتعيشوها وانتو قاعدين هيك ناطرين بعجقة السير، بحب اسمع.

الساعة الثانية، بلشنا بالساعة الثانية وقت الجوائز والهدايا. هلا اللي بتفرح القلب وهيك حاول تنسيكم تعب النهار، بدنا تركيز. اوكي تركيز عالي وتشغلوا لي مخكم شوي. المسابقة اسمها الكلمات المقلوبة، بدي اقلب لكم الكلمات اوكي، وبيكون معكم فقط 10 ثواني لحتى تعرفوا شو الكلمة. سهلة وهيك يعني أنا رح أقول كلمة، وعلى فكرة اخترت لكم اليوم كلمات متعلقة بالطريق، بالسيارات، بأجواءنا اليومية، بدنا نلفظها بالمقلوب وإنتوا لازم تقولوا لي الكلمة الصحيحة أوكي خلال بس 10 ثواني. يعني إذا بيمروا 10 ثواني وما عرفتوا الكلمة ما رح تربحوا ورح تنزلوا عن الخط أوكي. هيدي نقطة كتير مهمة. تمام يلا على 04-60-10-101 فتحنا الخطوط. يلا قولوا الله. ما تنسوا برنامجنا برعاية مفروشات القاضي. مفروشات القاضي اليوم واو مجهز لكم 3 جوائز اكسسوارات فاخرة للبيت، زينوا فيها بيتكم.

على 0460101. خليني ارجع لكم شو المسابقة لليوم. انا ببساطة كتير بسيطة على فكرة، الفكرة جدا بسيطة، انا رح اقول كلمة متعلقة بالطريق، متعلقة بالاجواء اللي انتو عايشينها هلا، اوكي؟ اليومية ببساطة رح الفظ لكم اياها بالمقلوب، يعني من الاخر للاول. مطلوب منكم تحذروا شو هي الكلمة الصحيحة خلال 10 ثواني، اوكي؟ مش اكتر. يلا انا بدي جهز التايمر على فكرة، بلشت الاتصالات شوي ورح نبلش ناخدها على الهواء. ما تنسوا انه مفروشات القاضي هيدا الاسبوع وتحديدا يوم السبت 6/6 افتتاح بيتي لأوربان بمفروشات القاضي، رح يكون في تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض، مفاجآت عديدة تانية كمان، اوكي؟ يلا

0: أنا جهزت التايمر، أوكي؟ أنتوا أكيد كمان بيزبط تجهزوا عشان تعرفوا حالكم إنه الوقت عم يمرق، أوكي؟ يلا تعال نبلش مع أول اتصال معنا لليوم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك أخت ليلى؟
0: أخت رانيا. أخت رانيا. رانيا أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. هلا هلا
1: سليم من الناصر، كيف حالك؟
0: أهلا يا سليم، كيفك؟

0: أهلين أهلين، الله يسعدك
1: يا هلا فيك. شو أخبارك؟
0: البرنامج الحمد لله الحمد لله. البرنامج برعاية مفروشات القاضي.
1: مفروشات القاضي سليم، مننا عم تحكينا؟ وين موجود؟ بالبيت، على الطريق، وين؟
0: أنا موجود بالناصري، الشارع الرئيسي بالناصري.
1: آه يعني على الطريق ما متواجد حاليا.
0: أيوة أيوة بالضبط.
1: جميل. عجقة أو رواء الوضع كيف؟
0: لا رواء رواء الحمد لله.
1: ممتاز
0: إن شاء الله بتضلها هادية. الله يهدي
1: إن شاء الله
0: سكان الناصري وأهل الناصري وكل الوسط العربي.
1: يلا جاهز سليم؟
0: جاهز.
1: يلا طيب، الكلمة أنا بدي أعطيك طبعا كلمة مقلوبة، أوكي؟ وأنت بدك تعطيني الكلمة الصحيحة ومعك بس 10 ثواني. تمام؟
0: تمام.
1: يلا. تقجع. يلا 10 ثواني.
0: تقجع.
1: تقجع. شو الكلمة الصحيحة؟
0: عشت عشت. تقجع. عشت.
1: خلاص صرت مارق الوقت. لا سليم يا الله.
0: ما بدي أكلم ورقة.
1: لا ما بدي شي، والله ما بدي شي، كتير عادي. يلا حظ أوفر. سليم يلا مع اتصال على 0460-1001. كتفوا اتصالاتكم، الوقت بطير. طلع واو. يلا تعال ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: مرحب.
2: شو الأخبار؟
1: يا هلا. أهلا يا تحرير، كيفك؟
2: الحمد لله منيحة.
1: تمام. يلا تحرير جاهزة؟
2: جاهزة.
1: يلا تقجع
2: الكلمة. ألقى.
1: برافو عليك. برافو. يلا تحرير اسم بوك بوك معنا.

0: يلا تعال نكمل مع اتصالاتكم على 0460101. انا بدي لكم الكلمه مقلوبه بقلكم اياها وانتم عليكم تعطوني الكلمه الصحيحه ومعكم فقط 10 ثواني، ولكن بدي اطلب منكم كل مين بيشاركنا اليوم على الهواء بليز برنامجنا برعايه مفروشات القاضي. اوكي، رح يكون في افتتاح لبيتي لي واربان بمفروشات القاضي، ورح يكون يوم السبت 6/6 تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت كتير بانتظاركم. تعال نقول على الهواء مرحبا لمين.
1: مرحبا.
0: مرحبا مرحبا. توطي لنا صوت الراديو بس لو سمحت وتسمعنا عن طريق التليفون وعلى السريع بليز. مرحبا.
1: أهلين.
0: أهلا وسهلا بمين؟
1: عبد الله.
0: عبد الله، مي كيفك يا عبد الله؟
1: الحمد لله.
0: تمام، جاهز عبد الله؟
1: يلا تمام.
0: يلا جاهز. رمز.
1: نعم.
0: رمز.
1: رمز.
0: يلا الكلمة الصحيحة عبد الله، عم بتقرب إنه ينتهي الوقت.
1: ايش الكلمة كمان مرة؟
0: رمز.
1: رمز؟
0: رمز. أنا عم بعطيك الكلمة المقلوبة صحيحة؟
1: كمان مرة مش سامع.
0: لا خلص خلص الوقت يا الله.
1: طيب يا
0: ديان يلا حاول كمان مرة. على الهواء مباشرة تعال نقول مرحبا لمين؟
1: لا محمد رياض.
0: محمد كيفك يا محمد؟
1: والله الحمد لله
0: تمام. من أين محمد؟
1: كابول.
0: من كابول، أهلا وسهلا محمد. مش أول مرة بتشاركنا، دايما بتشاركنا ما هيك؟
1: دايما.
0: يلا إن شاء الله يا رب اليوم بحالفك الحظ
1: إن شاء الله. يا
0: يلا
1: الله.
0: جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا رمز كمان، هيدا عطيتك كلمة مقلوبة، شو الكلمة الصحيحة؟
1: رمز. رمز.
0: رمز مش رمز.
1: رمز رمز رمز.
0: صعبة خلص. لا ما عطيتك واحدة صعبة. يلا حظ أوفر. جماعة والله كتير هويني والله والله. طيب صار وقت الإعلانات، بنطلع لإعلانات تجارية وبعد الإعلانات نعود لنواصل معكم المشوار.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: يلا رجعنا. اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات. طبعا لكل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات اخبركم شو القصه. قصتنا كتير هوينه كتير كبيره طيب يلا خلينا اول شيء نقول انه برنامجنا برعايه مفروشات القاضي كفر ياسيف. رح يكون في افتتاح لبيتي لأوربان بمفروشات القاضي يوم السبت 6/6. رح يكون في بهيدا اليوم تنزيل حقيقي على كل المعرض 30% تخفيض ومفاجآت كتير كبيره. شو بانتظاركم اليوم؟ 3 اكسسوارات للبيت فاخره جدا جدا. يلا تعال نبدأ مع اتصالاتكم بس هيك تكونوا جاهزين بليز لحتى نفوت دغري بالمسابقة. المسابقة بتقول بعطيكم كلمة مقلوبة أوكي وانتوا عليكم تصححوها ومعكم فقط 10 ثواني. يلا مع أول اتصال على الهواء على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبا مرحبا.
1: أم خالد معك من المكر.
0: أم خالد من المكر, أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟
1: البرنامج برعاية مفروشات القاضي.
0: الله عليك الله عليك
1: حبيبتي, يعني اليوم برنامجك كله مشقلبك حكي يعني
0: يلا جاهزة؟
1: يلا
0: رماز جاهزي. يلا رماز.
1: أمال
0: رماز رماز يلا قلبيها
1: أمور.
0: أي
1: أمور.
0: لا خلص خلص الوقت ولا غلط. لا يا يا جماعة كتير هويني, هقلبوا الكلمة أنا بعطيكم إياها من الأول, أنتوا روحوا من الأول للآخر بس.

0: يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة بنقول مرحبا لمين.
1: مرحبا الله يعطيك الف عافيه.
0: اهلا هلا هلا
1: جابر من الطيري.
0: اهلا وسهلا فيكم وبكل اهل الطيري، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: مننا عم تحكينا؟ تمام
1: من الشارع والله، مروحين من الشغل.
0: انتوا بالشغل على الطرقات يعني؟
1: مروحين على الطرقات.
0: شو في عجقه على الطريق؟
1: لا والله خفيف اليوم.
0: والله يلا لذيذ، هي عشان احنا معكم عم، او انه انا

0: بقول لك يمكن انتم مش حاسين لان احنا معكم عم نسليكم، ما هيك؟
1: اكيد طبعا، احنا دائما هيك بنروح في هذا الوقت نسمع بس رضا الشام.
0: يلا اهلا وسهلا فيك، بدي اعطيك كلمه على السريع. اوكي، كلمه مقلوبه. اوكي، اعطيني الكلمه الصحيحه. رادار.
1: رادار. رادار.
0: ايوه، برافو عليك. برافو عليك، وهيدا المطلوب. يلا شكرا شكرا شكرا. اسمك طبعا رح يفوت معنا بالقرعة اكيد. اوكي، تعال نكمل ونروح لاتصال جديد على الهواء. مفروشات القاضي، برنامجنا برعاية مفروشات القاضي. مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: مرحبا،
2: شو
0: يا هلا، مين معي؟
2: مفروشات القاضي. عبد الله.
0: عبد الله، اهلا يا عبد الله، كيفك؟
2: الحمد لله
0: منيح.
2: الحمد لله.
0: يلا جاهز عبد الله؟
2: يلا
0: يلا. دوقم.
2: دوقم.
0: يلا 10 ثواني، يلا قرب. يلا.
2: وقود.
0: ايه،
2: مقود.
0: مقود. مقود مقود. يلا يعطيك العافية.

0: يلا مع اتصال جديد على الهواء منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحب. أهلا وسهلا.
1: معك محمد.
0: أهلا يا محمد.
1: برنامج برعاية مؤسسات القاضي.
0: أيوة برافو عليك والله يا محمد. شو يا محمد؟ بالشغل بالبيت على الطريق وين؟
1: لا والله على الطريق.
0: على الطريق. الله عليك. كيف خبرنا كيف الأجواء هيك على الطريق هلأ هيك مع راديو الشمس؟
1: في أزمة بس بكون كله مروح.
0: بتأزم صحيح بهيدي الساعة. كيف متسلين على الطريق؟ هيدا أهم شيء. عم نحاول هيك
1: طبعاً
0: شوي نغير لكم جو.
1: طبعاً غضب الشمس دائماً نحن متسلين.
0: يسعدك شكراً كتير. يلا جاهز؟
1: طبعاً.
0: تشاش
1: طبعاً. إيش؟
0: تشاش
1: أشي؟
0: تشاش
1: تشاش.
0: يلا هقلبها.
1: تشاش
0: هقلب الكلمة. قرب يخلص الوقت.
1: شك
0: ايه؟ هقلب الكلمة خلص الوقت. يا الله يلا حظ أوفر. خذوا الكلمة هقلبوها يا جماعة. أيوة على 0-4-60-10-101. أنا على فكرة كتير مبسوطة من التفاعل. واو رهيب حلو. حتى على فكرة لو ما عرفنا ولو ما ربحنا بس حلو أجواء حلوة وهيدا الهدف. مرحبا لمين؟
2: مرحبا بحكي معك مصطفى.
0: هلا مصطفى كيفك؟
2: الحمد لله.
0: منين مصطفى؟
2: من دبوري.
0: يا هلا هلا هلا هلا مصطفى. مصطفى قدي عمرك؟ 11. يلا جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا تشاش.
2: ايه
0: تشاش؟ ايه هقلب الكلمة.
2: تشاش
0: ايه الكلمة؟ عم نقلك انا عم بعطيك كلمة مقلوبة اوكي بدك تعطيني الكلمة الصحيحة. تشاش
2: تشاش.
0: ايه خلص الوقت. يلا كمان مرة بعطيكم الكلمة مقلوبة عليكم تصححوا الكلمة أوكي ترجعوها للكلمة الصحيحة ببساطة جدا هوينة
3: المغنى حياة الروح.
0: أيوة
3: يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونرقص.
0: تعال نشوف إذا هيدا الاتصال رح يعرفها. مرحبا لمين؟
4: مرحبا أبو النور كيف حالك شو أخبارك؟
0: يا ميت هلا فيك.
4: البرنامج برعاية مؤسسات القاضي.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: يا هلا فيك.
0: يلا إذن مفروشات القاضي ما تنسوا أبدا افتتاح بيتي لي وأربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف. طيب يلا جاهز؟
4: جاهز.
0: يلا تشاش
4: أول حرف
0: تا شين ألف شين
4: تشاش.
0: شاشي برافو عليك شكرا. واو كتير سهلة. يا بنت السلطان. يلا إذن برنامجكم لليوم برعاية افتتاح بيتيلي وأربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف وهذا يوم السبت 6/6 تنزيل حقيقي على كل

0: المعرض 30% تخفيض ومفاجآت عديدة أخرى. بيتيلي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلات هائلة في فترة الافتتاح. ما تنسوا أبداً أنه 3 جوائز مقدمة من مفروشات القاضي، إكسسوارات للبيت فاخرة جداً. على 0460-10-101 بعطيكم كلمة مقلوبة، تعطون الكلمة الصحيحة وبخلال 10 ثواني ممكن تربحوا معنا. على الهواء منقول مرحبا لمين؟
1: هلا هلا، بتحكي هبة.
0: هبة أهلا وسهلا بهبة، كيفك؟
1: هلا الحمد لله تمام.
0: منيحة هبة؟
1: الحمد لله.
0: هبة جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا يلا. فيصر.
1: فيصر
0: أيوة.
1: رصيف.
0: برافو عليكي، واو ما أروعك، شفتي هيك كتير سهل يا جماعة. اسمك بفوت معنا بالقرعة. يلا شكرا.
1: باي باي.
0: يلا على الهواء مباشرة منكمل على 0460-10-101. يلا اتصال جديد، منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معي احمد اياد خطيب من الدور المثلث.
0: الاسم مش عم بسمعه منيح.
2: احمد اياد خطيب.
0: احمد المثلث. احمد من اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ طبعا انت عم تحكي وانت على الشارع، واضح من الصوت. مزبوط. يلا يعطيك ألف عافية. كيف الطريق؟ إن شاء الله منا عاجقة اليوم.
2: لا
0: مش عاجقة، طريق سالكة. يلا جاهز؟ جاهز. يلا تكسب. تو تا واو كمان، انتبه. أوكي مش ضمي، واو. إيه
2: بسكوت.
0: برافو. هيدا البسكوت هيدا البسكوت على فكرة بيسليكم وانتو على الطرقات.

0: يلا مع على 0460101. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية افتتاح بيتي لي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت عديدة أخرى. بيتي لي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلات هائلة بفترة الافتتاح. يلا تعال نقول على الهوى مرحبا لمين.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا،
1: شو اخبارك؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
1: مفروش رياض السنان من كاريه المشهد قضاء الناصر بلد صلاح الدين.
0: يا هلا فيك، اهلا اهلا استاذ رياض.
1: بدي اول شيء بديش اربح ولا بشي، بس من قد ما صوتك حلو بدي اسمع صوتك. انت مفروشات المفروشات شو نمره التليفون هن؟
0: المفروشات شو نمره التليفون هن؟ يلا
1: خربطت،
0: مش مسجل عندي. لا ضيق بس خلص ولا شيء، من راجعك خيي، من راجعك على الانتاج وبيعطوك اياه بالانتاج. تمام
1: طيب، كليلي بدي اسلم بس على راديو الشمس وكل المذيعين وكل اللي براديو الشمس، اسلم عليهم بالذات انت، خاصة انت.
0: شكرا،
1: بحب صوتك بلاي، انا بحب صوتك بلاي، بموت على صوتك.
0: شكرا شكرا كثير، هيدا من ذوقك والله. شكرا سعدنا فيك كثير، يسعدك، باي باي. يلا على 0460101 مفروشات القاضي، على فكرة موجودين على الشارع الرئيسي بكفر ياسيف. افتتاح بيتي لي وأوربان بمفروشات القاضي، ما تنسوا يوم السبت 6/6. تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت كتير رح تكون. ما في أجمل، بيتي لي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف، شو بتكون أجمل من هيك؟ تنزيلات هائلة بفترة الافتتاح، استغلوا هيدي النقطة. على 0460101 تعال نقول لمين مرحبا.

0: مرحبا.
1: مرحبا، كل عام.
0: يا هلا فيكي.
1: مفروشات رعايه القاضي.
0: لا، مفروشات القاضي كفر ياسيف.
1: مفروشات القاضي كفر ياسيف.
0: برافو عليكي. كيفك؟ مين معي؟
1: بايدي من جديدة.
0: ايه،
1: سيدة من جديدة.
0: سيدة؟ سيدة؟ سيدة. أهلا يا سيدة، كيفك؟ اسمك حلو يا سيدة. يلا سيدة، جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا. فراش.
1: فراش؟
0: لا لحظة، ايه؟
1: كل كلمة؟
0: لحظة. لا لا، مش فراش، سوري. رفاش.
1: رفاش؟
0: يلا هي قلب الكلمة على السريع، قربت ينتهي، قرب ينتهي الوقت.
1: شرفش؟ مش فرشة؟
0: لا.

يلا ما تنسوا أبدا أبدا افتتاح بيتي لي وأربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف يوم السبت 6/6، تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت عديدة أخرى. بيتي لي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلات هائلة في فترة الافتتاح. هيدي نقطة جدا مهمة.

0: يلا تعني خد اتصال جديد على الهواء مباشرة. مرحبا. ألو مرحبا. يلا اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: بحكي معك وليد الزالي من الطيرة. اتصلوا أصحابي كل الدشارك أنا ثاني.
0: يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا سندهم.
1: سندهم؟
0: سندهم.
1: مهندس مهندس مهندس.
0: برافو برافو برافو برافو برافو. على 0-64-10-101. والله لذيذ. طيب تعا هيك صار وقت الإعلانات. تعا نروح لإعلانات تجارية وبعد الإعلانات نعود لنواصل معكم المشوار.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

يلا رجعنا لكم، رجعنا لكم على 0460 10 101، مكملين معكم المشوار مع اتصالاتكم ومع مرافقتكم على الهواء مباشرة وين ما كنتوا، منرحب فيكم. ابتدينا والأجواء دائما هيك نار، هلا الأجواء على فكرة عم بتكون ما في أجمل من هيك صحيح. ما تنسوا البرنامج برعاية افتتاح بيتيلي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض، مفاجآت عديدة تانية. بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلات هائلة جدا جدا في فترة الافتتاح. معنا اليوم 3 اكسسوارات، جوائزنا هي 3 اكسسوارات للبيت، فاخرة جدا.

0: على الهواء. مرحبا، منقول لمين؟
1: أكتايد. مرحبا،
0: توطينا بس ما بعرف، مش عم نسمعك منيح بوضوح.
1: أعطيك العافية.
0: أهلين، هلا فيك.
1: برنامجكم حلو وعجبني.
0: شكرا. مين معنا؟
1: معك سائد.
0: سائد، أهلا يا سائد، منين عم تحكينا سائد؟
1: من نابلس.
0: من نابلس، أهلا وسهلا بكل أهالي نابلس. يلا سائد، عارف شو المسابقة؟
1: المسابقة برعاية مفروشات
0: القاضي.
1: القاضي، أيوه،
0: افتتاح بيتي لي وقربان في مفروشات القاضي. المسابقة بعطيك كلمة مقلوبة، أوكي، بدك تعطينا الكلمة الصحيحة خلال 10 ثواني. تمام؟
1: تمام.
0: يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: ريفوش.
1: ريفوش.
0: برافو عليك. برافو برافو برافو شوفير. يلا شكرا لاتصالك، سعدنا بصوتك.

0: اتصال جديد على الهواء، منقول مرحبا لمين؟
1: فراس جبرين من الفحم.
0: الاسم بس ما سمعته.
1: فراس.
0: فراس، اهلا يا فراس، كيفك فراس؟
1: انا الحمد لله
0: تمام فراس. يلا جاهز في جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا تنحش. تنحش.
1: تنحش.
0: الوقت. يلا على 0460-10-101 برنامجنا لليوم مقدم برعاية افتتاح بيتيلي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6-6. تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت عديدة تانية. بيتيلي وأوربان بمفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلتها

0: يلا تعال نشوف اتصال جديد بركي بيعطينا الكلمة الصحيحة. مرحبا لمين؟
1: ياسمين.
0: ياسمين أهلا ياسمين، كيفك ياسمين؟
1: الحمد لله.
0: يلا جاهزي ياسمين؟
1: آه.
0: يلا تنحش.
1: شحنة.
0: شحنة.

0: مكملين ومتابعين معكم. على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
1: محمد.
0: محمد هلا يا محمد، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: برنامجنا برعاية مين؟
1: ماضي.
0: نعم؟ مفروشات القاضي كفر ياسيف.
1: مفروشات القاضي، ايوه.
0: يلا جاهز. ترايس.
1: ايش؟
0: ترايس. يلا الوقت عم ينتهي.
1: ترايس.
0: ايه.
1: بيات.
0: ايه؟
1: بيات.
0: شو؟
1: ترايس.
0: ايه، اعطينا الكلمة الصحيحة.
1: يارب يارب يارب.
0: برافو، واو، الثانية الأخيرة.

0: وذلك يوم السبت 6/6. تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت عديدة أخرى. بيتي لي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. تنزيلات هائلة جدا في فترة الافتتاح. يلا مع اتصالاتكم مكملين، وتعني خد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب. هلا.
1: مفروشات القاضي، عشان يعني بطأتي أساب عليكم
0: يعني. ولا شيء. مفروشات القاضي كفر ياسيف، أهلا وسهلا فيك.
1: معك عبودي.
0: أهلا يا عبودي، كيفك؟
1: الحمد لله
0: تمام. يلا جاهز عبودي؟
1: جاهز، بس مخي بيستقبل ثلاث أحرف.
0: لا هيدي صعبة. يلا جاهز؟ بدينا التايمر. تسخر. تسخر.
1: تسخر. تسخر. تسخر.
0: يلا.
1: تسخر.
0: ايه؟
1: رخصة.
0: خلص. شو؟

0: على الهواء على 0460-10-101 مكملين مع اتصالاتكم. مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبتين، أهلا وسهلا. بمين؟
1: كمان عبودي.
0: عبودي، أهلا يا عبودي، كيفك؟
1: أهلا.
0: تمام، يلا جاهز عبودي. برنامجنا برعاية مين؟
1: برعاية مفروشات القاضي كفر ياسين.
0: برافو عليك، يلا جاهز؟
1: بس جاهز.
0: يلا تسخر.
1: تسخر؟
0: ايه كلمة مقلوبة. إيه برافو عليك، الله. إيه رخصة، أيوة. مع اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟ أوكي رح الاتصال.

يلا إذن إذن جوائزنا لليوم ثلاث اكسسوارات للبيت فاخرة جدا مقدمة من مفروشات القاضي. افتتاح بيتي لي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف يوم السبت 6/6. تنزيل حقيقي على كل المعرض, 30% تخفيض ومفاجآت عديدة تانية. بيتي لي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي, تنزيلات هائلة هائلة في فترة الافتتاح. مسابقتنا كتير سهلة كتير سهلة, بعطيكم كلمة مقلوبة قلبت لكم إياها, انتوا رجعون للكلمة الصحيحة ببساطة. والله كتير كتير سهلة والله. وهلأ معي كمان كلمة أسهل وأسهل, تخيلوا. يلا تعال نشوف شو معنا.

0: يلا معكم على الهواء مباشرة مكملين على 0460-10-101. بنقول مرحبا لمين؟
1: بحكي معك توني زعاتري.
0: توني أهلا يا توني، كيفك؟
1: هلا
0: منيح؟
1: طبعا
0: يا ميت أهلا وسهلا بتوني. يلا إيه البرنامج؟
1: طبعا
0: شو؟
1: يلا
0: نعم؟
1: حملتها على نفوشات سامعني.
0: يلا جاهز، برنامجنا برعاية بنفروشات القاضي. جاهز للمسابقة؟
1: جاهز.
0: يلا نوفلت. لا الصوت مش عم بيقطش، عم يمرق الوقت. توطي صوت الراديو بس لو سمحت.
1: صديق
0: وشي. يلا هلا بتصلك بصديق، يعطيك العافية. يلا مع اتصال جديد على الهوم.

0: مباشرة بنقول لكم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
1: إيتا
0: نعم

0: يلا تعال ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. مرحبا.
1: هلو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا بيك.
1: بحييك على أحلى برنامج. إحنا متعودين دائما على برامج دريد زرقاوي. أما عن جد بشجعك على هذا البرنامج.
0: شكرا شكرا كتير. شكرا.
1: جميل جميل جدا. متعودين نشوفك ببرامج ثانية نسمع صوتك.
0: مزبوط مزبوط. يعني هيك
1: بحيي لجميع طاقم إذاعة الشمس الرائعين.
0: الله يسعدك. مين معنا؟
1: محمد عازم من الطيبة.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: يا
0: هلا. يلا جاهز أستاذ محمد برنامجنا.
1: برنامج مفروجات القاضي كفر
0: يصيف. يسعدك. أنا يلا جاهز.
1: اتفضل.
0: الكلمة المقلوبة 10 ثواني بتعطينا الكلمة الصحيحة. نوفلت. نوفلت.
1: نو
0: نوفلت. نو نو
1: تليفون.
0: أيوة برافو عليك. الله برافو برافو. يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
2: إلك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟
0: يا ميت هلا. مين معنا؟
2: معك دين عيسى من كفر قاسم.
0: دين؟
2: أيوة رليجين.
0: يا هلا بيك. أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي كفر قاسم. برنامجنا برعاية مين؟
2: برعاية برعاية راديو الشمس.
0: برعاية مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. يلا جاهز للمسابقة؟ يلا قول الله. قول الله. يلا نيز بن.
2: نيز بن.
0: أيوة
2: بنزين.
0: برافو عليك. تحية لك. يلا مزبوط. خلينا نكمل ونروح مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة. اتصال جديد. تعال نقول مرحبا لمين؟
2: سؤال كان
0: يعني بعده معنا نفس الخط. يمكن نقول مرحبا. Hello. خط جديد. مرحبا.
3: ألو.
0: أيوة مرحبا.
3: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. بمين؟
3: آدم من دبوري.
0: أهلا يا آدم كيفك؟
3: والله تمام.
0: يلا آدم جاهز؟
3: أنا جاهز.
0: أنت جاهز. برنامجنا برعاية مين؟
3: مفروشات
0: مفروشات القاضي كفر ياسيف.
3: أيوة كفر ياسيف.
0: أيوة. يلا جاهز للكلمة؟
3: يلا
0: 10 ثواني. أوكي
3: بس 10 ثواني.
0: يلا رلوس.
3: ايش
0: رلوس؟
3: والله صعب يا اخي.
0: لا خي مش صعب والله. هقلبها هقلبها. ر ال واو اس. بدي احاول ربحون هالخلص الوقت لانه اي
3: روس روس
0: يا يلا خلص الوقت. يلا على 0-4-10-101 منقول مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: مرحبا.
4: بحكي روني زعتري.
0: أهلا يا روني كيفك؟ أهلا روني مرحبا.
4: الحمد لله الحمد لله تمام.
0: برنامجنا برعاية
4: مفروشات القاضي كفر ياسيف.
0: يلا جاهز؟
4: جاهز.
0: يلا رلوس.
4: نعم
0: رلوس. ولا شيء عم قلك الكلمة بالشقلوب. رلوس. يلا صحح لي الكلمة مرق الوقت. يلا
4: ايش الكلمة
0: يا رلوس؟
4: رلوس

حلقتي الأولى لليوم. إن شاء الله نكون قدرنا هيك نرسم الضحكة على وجوهكم وننسيكم تعب الشغل كل نهار وعجقة السير. يعني بتعرفوا تذكروا دايما أنه الطريق ممكن يكون طويل وعجقة، بس دايما المود الرايق والضحكة الحلوة اللي نحن عم نحاول نعيشكم إياها لحتى توصلوا بالسلامة، وهيدا الأهم. كنت معكم أنا رانيا من وراء المايك. خلينا نشكر أول شيء طبعا مفروشات القاضي، افتتاح بيتي لي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، تنزيل حقيقي على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت عديدة تانية. بيتي لي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي، تنزيلات هائلة في فترة الافتتاح. يلا تعال نشوف مين ربح معنا لليوم.

خلينا نبدأ نقول مين حالف الحظ اليوم وربح معنا ومين ما حالف الحظ بدنا نقلكن حظ أوفر ببساطة. بس أكيد راجعين ما تنسوا كل أسبوع رح نكون هون نحنا دائما موجودين. يلا تحرير تعال نقول تحرير من تمرة، ألف مبروك. تعال نقول كمان للفائز الثاني صالح من الطيري، الفائز الثالث هبة من أم الفحم. ألف مبروك جوائزكم تربحوها اليوم من مفروشات القاضي، ثلاث رح يكون اكسسوارات للبيت فاخرة جدا. طيب افتتاح بيتي لي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. ما تنسوا أنه تنزيل حقيقة على كل المعرض، 30% تخفيض ومفاجآت كتير كبيرة. بيتي لي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. يلا شكرا كتير لكم، أنا لهون بودعكم على أمل اللقاء معكم طبعا الأسبوع المقبل بهيدا البرنامج. بكرة رح كون معكم ببيت العيلة، ترجعوا معي على بيت العيلة. يلا بترككم مع أجمل الأجواء ما بيتش مع راديو الشمس. شكرا كتير أكيد لكم جميعا عن جديد.

0: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو أسبوعين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. وأضاف كاتس أن واشنطن صدقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على البلدات الشمالية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لا خيار آخر غير التفاوض، مشيرا إلى أن لبنان فقد أكثر من 3000 ضحية إلى جانب أكثر من 1,000,000 نازح. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة على جنوب لبنان. بالتزامن وصلت الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر الخارجية الأمريكية في جولة رابعة من المحادثات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود، مؤكدا سقوط النظام في نهاية المطاف. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء الإيرانية إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. تشهد منطقة الخليل تصعيدا خطيرا من قبل المستوطنين، وأحرق مستوطنون إسرائيليون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنى غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة إن قوات الجيش الإسرائيلي التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية. في غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم في غارات استهدفت وسط وجنوب القطاع. في السياق قالت مصادر مطلعة إن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. القدس 28، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، في النقب 32 درجة مئوية، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم وائل عواد من وراء الميكروفون في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. رأيتم الفرق كيف افتتح نتنياهو يوم أمس وكيف أنا في الصباح؟ بدأ بالحديث عن أنه أعطى التوجيهات لضرب الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني بأنه فهمنا بأنه حصل على الضوء الأخضر الأمريكي. قال لن نقبل وضع فيه تقصف بلداتنا فيما تبقى قيادة حزب الله محصنة في بيروت. تبع هذا التهديد تهديد من وزير الأمن كاتس، ثم تهديد مماثل من رئيس أركان الجيش إيال زمير. النشرات كلها خلال يوم أمس كانت بأن القصف الواسع على بيروت أبنية تنهار، سنشاهد ذلك خلال الدقائق أو الساعات القريبة، هكذا قالوا. مع اقتراب ساعات المساء بدأت الأخبار تتغير شيئا فشيئا بأن البيت الأبيض يؤخر الضربة لبيروت. يؤخر كما فهمنا يعني أن القرارات كانت مأخوذة، الأهداف موجودة، الطيارون في قواعدهم، الطائرات جاهزة، فقط كانوا ينتظرون الموافقة. هيا يبدأوا. مع بداية النشرات المساء تحدثوا بأن نتنياهو في محادثة طويلة، لاحقا سمعنا بأنه كانت حادة، حتى قالوا بأن ترامب استخدم كلمات نابية بحق نتنياهو حسب بعض وسائل الإعلام، لم يؤكدها شيء ولم ينفيها بالمناسبة. ولكن الأجواء العامة في البداية كانت وكأن الزعيمان يتفقان على التفاصيل، فقط التفاصيل، متى الهجوم، كيف الهجوم. ثم فاجأ ترامب بأنه غرد، هي كلمة غرد حلوة يعني من تغريد عصافير، بس يعني غرد على ثرو سوشيال، وسيلة التواصل الاجتماعي التابعة إله اللي بغرد فيها هو، بأنه هنالك هدنة، هدنة، وبدأت هدنة بين كتير أقواس. طبعا هو إعلان عن هدنة في قلب الهدنة، وهي هدنة كان فيها ملان إطلاق نار. أو يعني المشكلة بأنه بيحكوا عن هدنة وكل الوقت في اختراقات من الهدنة، وإسرائيل تقصف في لبنان، وحزب الله بمسيرات وقذائف اتجاه إسرائيل، يتوسع ذلك شيئا فشيئا من منطقة الحدود أعمق حتى صفد، وأمس دوت سفارات الإنذار حتى منطقة الكريوت يعني تقترب من حيفا، ولكن ما أعلنوا عن انهيار الهدنة.

اختراقات للهدنة دون إعلان عن انهيار الهدنة. المهم انه اهل سكان شمال اسرائيل في حال يستشيطون غضبا كل الوقت بانه نحن نصوت في تل ابيب وننتظر القرار من واشنطن. ننتظر القرار من واشنطن. وليبرمان ايضا علق على ذلك امس، قال لسنا جمهوريه موز. جمهوريه موز يعني هاي بانه لسنا تابعا لاحد، هذا المصطلح. قال جنودنا يقتلون، يجب ان ندمر الضاحيه كلها. قال يجب ان نشتايح الضاحيه، يعني نسويها في الأرض. ولما أوقف ترامب أعلن عن الإعلان الهدنة ولا قصف في بيروت، ليبرمان قال هذا ليس رئيس وزراء، عن نتنياهو طبعا قال عنه هذا دمية. رئيس المعارضة لبيد أيضا قال تحولنا إلى دولة تحت الوصاية. بن كفير ممتعد أيضا جدا، بس تعرفوا بن كفير بيحكي بأدب، يعني أساسه مع نتنياهو وهو بالإتلاف، مش من عادته الأدب، ولكن هون بحكي بأدب. قال له سيد رئيس الوزراء قوي من يقول لرئيس الرئيس أمريكا نعم، ولكن ذلك عندما يكون ممكنا. المفروض الآن نقول له لا، يعني بكل ما تنصاع للتعليمات الأمريكية، ولكن لا يستطيع طبعا نتنياهو ذلك. هذه الهدنة كهدنات سابقة، المجتمع الإسرائيلي سمع من الأمر، كما سمع من الأمر في الهدنة التي كانت مع إيران. في الهدنة التي كانت مع إيران المجتمع الإسرائيلي عارفة من رئيس الوزراء الباكستاني كونها هي الدولة الوسيطة ولاحقة من الأمريكان. وفقط بعد أيام خرج أول تصريح إسرائيلي رسمي. أمس أيضا سمع المجتمع الإسرائيلي بهدنة مع لبنان، طبعا تحت كتير كواس، القصف ما زال مستمر في جنوب لبنان، ومسيرات حزب الله أيضا ما زالت تضرب. ولكن أمس أيضا سمعوا عن الهدنة ليس من حكومتهم إنما ولا من حدا من الوزراء، هذا نتنياهو والوزراء بس بيحكي إذا في تصعيد، إذا في حرب بالهدن مجبور المجتمع الإسرائيلي يصغي لمن هم خارج إسرائيل. أمس مثلا أصغوا لترامب. هو ترامب قال أمس نقطتين غريبات، غريبات جدا. أولا قال لن تدخل قوات بيروت، القوات التي في طريقها إلى بيروت ستعود أدراجها. المشكلة ما كانش في قوات في طريق لبيروت، يعني القوات إذا لأنه دخول قوات إلى بيروت يعني وكأنه بلمح أنه وكأنه راح يكون كان في اجتياح بري للضاحية. ما في حدا ولا في إسرائيل حكوا عن اجتياح بري للضاحية، حكوا عن قصف في الطائرات. إما ترامب يقصد بذلك كان الطائرات، وإما كان مفكر بأنه في قوات راجلة بري أو ببهر، ببساطة ببهر. النقطة الثانية بما غرد ترامب بأنه ممثلين كبار جدا أجريت محادثات معهم مع حزب الله وافقوا على وقف إطلاق النار، إسرائيل لن تهاجم وهم لن يهاجموا. يعني عمليا لمح أمس وكأن هنالك مباحثات وكأنها مباشرة بين حزب الله وبين واشنطن، هذا موجود. ولك مرة ترامب ما عرفش يعبر ولازم يقول شيء وإحنا العالم يفسر بعدين شو يمكن قصده ترامب. بالمقابل في لبنان حوالي مليون لاجئ بين عشرات القرى الحدودية، الأمور للتهجير تم حتى ما بعد الليطاني حتى وصول قلعة الشقيف. بالمناسبة قلعة الشقيف تعرف إسرائيل في اجتياح لبنان في 82 احتلتها قبل 44 سنة، وقبل 26 سنة انسحبت منها. الآن في الجيش الإسرائيلي روجوا الموضوع بأنه انتصار استراتيجي كبير وعسكري، كثر في إسرائيل قالوا لا مش إسرائيل، يعني كانت قلعة الشقيف في 82 مهمة، كان فيها منظمة التحرير، كان فيها مسلحين، كان فيها قناصة. اليوم ولا حدا بيدعي بأنه المسيرات بتطلع من قلعة الشقيف ولا الصواريخ تطلع من هناك، فبقولون ليش يعني انتصار نوعي؟ يعني في انتصار معنوي ممكن، في انتصار رمزي في الوصول إلى هناك ممكن، أما انتصار عسكري شو جاب تجاب يعني.

0: هو مش هذا موضوعنا اليوم هي المقدمة، ولكن أيضا تهديدات إيران أمس كانت ملفتة وتحدثوا عنها طويلا. إيران جمدت المحادثات أمس مع واشنطن، وهي المحادثات التي كان دائما ترامب يعطي خط نهاية لها، معكو 48 ساعة معكو 72 ساعة قبل ما أنجن وفجر منشآت الغاز ومنشآت البترول والطاقة وأوقع كمان الصورة في إيران، ولكن لاحقا صار يمدد بدون إعلان تمديد. يعني هو كان المفروض الهدنة أول إشي 30 يوم، بعدين مدت لحالها، والإيراني ما زال يفاوض. المهم أيضا إيران قالت أو جمدت المحادثات وقالت بما أنه إسرائيل تريد أن تخلط ضاحية ندعو سكان شمال إسرائيل أن يخلوها. يعني بالموضوع كان في تهديد مقابل تهديد. أيضا في إسرائيل بيسألوا هل كان هذا التهديد هو الذي أثر على ترامب. إعلانات ومنرجع بعد شوي.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن تطورات يعني مفاجئة كانت أمس ما بين الصباح والمساء، ما بين التصريحات والتهديدات، وما بين ما أقره ترامب مساء. ويعني بما معناه ترامب قال له صورة ماخذ قرار، نتنياهو قال ترامب صورة ماخذ قرار في الحكومة، ترامب قال له أنا صورة كاتب بوست، مين أهم؟ عن جد مين أهم؟ إذن هذا هو الوضع، ولكن الأمور في لبنان طبعا ما زالت صعبة. كمان منطقة الحدودية في إسرائيل ما زال الناس يعني فيها في وضع صعب، بمعنى مسيرات قذائف قلق كل الوقت، مسيرات لا يمكن أو يستصعبون تكنولوجيا أيضا اعتراضها. تعرفوا الأسباب اعتراضها؟ لأنه هي مربوطة بكابل طويل بسموه الألياف الضوئية، فلما بتكون عن طريق الموجات بيسيطروا عليها بتقدر الرادارات تمسك الطائرة المسيرة، لما بيكون بالكابل الرفيع صعب يمسكوها، تقريبا مستحيل يمسكوها. فحطوا الشباك، بنفعش يلفوا كل الدنيا بشباك، ما انتوا عارفين. فأيضا في سيل الوضع يعني عمليا الأمور عادت إلى قبل تهديد الأمس، الأمور ما عادت لحالة سلم، عادت إلى أول أمس، عادت إلى أول أمس. مسيرات شغالة، الجيش الإسرائيلي موجود في عدة نقاط في لبنان، توغل لا حديث الآن عن عودة، حوالي 1,000,000 إنسان كانوا في الجنوب في الأجواء المريحة الهادية، أيضا الآن هم تحولوا إلى لاجئين، تعليم الأطفال، مستشفيات، بعض حوالي 40 قرية على الحدود مسحت في الكامل في لبنان. شو معها هاي؟ كثير من الأسئلة دون أجوبة حتى الآن، فالأمور عادت إلى أول أمس. مهم الموضوعنا اليوم اللي إذا تحبوا تشاركوا فيه، موضوع قانون منع الأدان من جديد. قانون منع الأدان الأول كان بأنه مسموح الأذان، ولكن أن طبعا أولا مهم تجديد عن نقطة معينة، نوايا القائل، عندما تعرف من القائل تعرف نواياه. يعني لما يأتي القائل

قانون من بن كفير ومن قائمته تعرف بأنه يعطى الموضوع عناوين يحاولون إبداءها وكأنها منطقية وكأنها ليست من دوافع عنصرية. يعني العنوان الكبير تبع الموضوع أنه الأذان وكأنه يعني لا سمح الله بتعاملوا معه وكأنه مشكلة بيئية، بيحكوا عنه وكأنه مشكلة بيئية، أنه يجب أن ينخفض وجودة حياة السكان ويجب أن نعرف بعد المسجد عن البيوت. شو بعد المسجد؟ ما المساجد بين البيوت؟ يعني هل يجرؤون أن يقولوا مثلا للبوك، يعني نحن مع حرية العبادة، البوك جرس الكنيسة والأذان، إني غايد بحكي فقط هنا عن الأذان. وأنا أفكر أنه هاي مرحلة اللي بشوف كنائس القدس شو بيصير فيها وغير القدس، ممكن يفهم أنه أيضا هاي مقدمة للتضييق أيضا على الكنائس، لأنه الدافع هو باعتقادي نفس الدافع. الآن القانون الجديد بيقول يبدأ الأمر بأنه الأذان مبدئيا ممنوع. أي مسجد بده يقدم بده يطلب موافقة، منين الموافقة؟ من أشكال من يريدون سن القانون، وقد تصل المخالفات في حالة الأذان إلى 50,000 شيكل، إلى 50,000 شيكل. لا الأذان مشكلة بيئية، وإن كان هنالك مطالب، أو يعني مثلا في الضفة الغربية ناقشوا الموضوع قبل سنوات طويلة يعني، وخطرت على بالهم برأيي فكرة كانت مريحة لهم وهي جميلة، توحيد الأذان في بعض المناطق حسب خصوصيتها. بمعنى بدل أن تتداخل الأذانات في بعضها البعض، الأذان والأذان يدخلوا بعض، إنما إذا المساجد قريب من بعضها بيكون في أذان بأذنه في مسجد واحد والصوت بيطلع في كل الأماكن. هون بنحكي عن ترتيب للأمور، تنظيم للأمور، تعامل مع الأمور وفق الحاجة المجتمعية. لما تكون المنطلقات عنصرية ومنعرف مين اللي قالها ومنعرف رأيه بكثير أمور سابقة، هون بضوي الضي الأحمر. ولما بتم الحديث مع أو عن الـ الأذان وكأنه مشكلة بيئية يجب أن يأتي بن كفير وينظمها، هنا أكيد يعني ممنوع أو بستغرب خلينا نقول من كل حدا يحاول أن يقرأ الموضوع وكأنه مشكلة ارتفاع صوت أو عدم ارتفاع صوت. ارتفاع الصوت أصلا إذا كان يمكن أن يناقش بين مسؤولي المساجد، بين مسؤولي البلد، بترتيب مجالس محلية، إن كان هنالك موضوع أصلا، إذا كان هنالك ملاحظات في بعضها ترتب داخليا مش بقانون بسنه بن كفير. بس واضح الإذان بالإضافة كونه نداء للصلاة ولشيء ديني، ولكن أيضا فيه شيء بتعلق في هوية المكان، فيه شيء بتعلق في هوية المكان، وهناك معركة كبرى على هوية المكان. فحسب القانون الجديد الأصل اللي بحاول يمرروه، وهو مر حتى الآن في لجنة الكنيسة ولاحقا بطلع القراءة الأولى والثانية والثالثة، طبعا كان في تضييقات على الأذان في بعض المساجد، بن كفير بعد أخذ السماعات بعض الأماكن في النقب مثلا وغيرها. الآن بدين كل مسجد يؤذن دون موافقة الحكومة الحالية اللي احنا عارفين فيها. فالأصل بتحول القانون من مسموح مع تنظيم، بين قوسين تنظيم مدعى في القانون السابق، انه الان بده يصير وكأنه ممنوع في كل مكان. سؤال، ما العمل؟ ما العمل امام حالة كهذه؟ والمشكلة الثانية واللي بدنا نناقشها معكم اذا بتسمحوا لي، اللي في السياق، بانه العنصريين شايفين الخطط عم تمشي وحدة ورا وحدة وفق ما يحلو ويروق لهم. الان خلال شهر سبتمبر حتى شهر اكتوبر، يعني بشهر 9-10 في عنا انتخابات، وعلى جبهات مختلفة من إيران ما احنا شايفين فيش حسم، في الضفة متوتر الوضع كل الوقت، ولكن مش عارفين يساوي الضم كيف حلموا فيه سابقا، في غزة فيش حسم، ولا على جبهة في حسم، على لبنان طبعا فيش حسم. فبالتالي بدأوا العنصريين أشياء ثانية يقدموها لمن يعني يرتوون من إيذاء الآخر وبث سموم العنصرية تجاه الآخر. بس ما العمل؟ ونقطة مهمة وبدي أناقش أنا وياكم، نحن كمجتمع في حالة بلادة في التعامل. آخر تحرك كان مظاهرة سخنين قبل
حوالي 4-5 أشهر، واللي تلتها حمست

0: لمظاهرة تل أبيب في موضوع الجريمة العنف. بس للتذكير تذكير في بيان اللي كان للجنة المتابعة سابقا جاء في أقرت لجنة المتابعة، هذا البيان كان بالضبط بعد مظاهرة تخنين وتل أبيب، أقرت لجنة الشروع بتحضيرات الإضراب عام وشامل لجميع العاملين والمرافق سيستمر لثلاث أيام، كانوا متحمسين يومها بعدين راحت الحماسة. يرجى خلاله تعطيل الفعاليات الاقتصادية، عدم الخروج للعمل، التواصل مع مهنيين، نجاح الإضراب. ثانيا الإقرار لجان للعمل في قضايا العنف بخصوص برنامج تصاعدي وقف لمكافحة الجريمة، وأقرت خطوات تنظيمية ونضالية. طبعا هذا البيان كلياته بالآخر ما شفناش منه شيء، لا الإضراب ولا الخطوات التنظيمية ولا التصعيد، عارف مش سوت اللجان، والجرائم عم تزداد كل الوقت. لأن هذا عدم التهديد بخطوات ديمقراطية عدم تطبيقها. دعوة المتابعة قبل أيام لمظاهرة في جديد مكر بعد إطلاق النار الرصاص على رئيس المجلس هناك وعلى نائبه، المظاهرة كانت هزيلة جدا جدا هزيلة، عشرات أو مئات قليلة شاركوا. ينظر بن غفير، ينظر من حوله إلى مجتمعنا، يرى لا يستطيعون التنظم، يرى بأنه إذا على قتلهم يصدرون بيانات ثم لا يفعلون شيء، نفسهم قصير، يخرجون للشارع ثم بنضبوا، يقتلون بعضهم البعض في كبير صغير بالعيد مش بالعيد، طفل 7 سنين، مرة عمرها 70، شاب في النقب في الشمال في المثلث في كل محل في المختلطة. وفوق هذا كلياته نقاشات مستمرة في موضوع أن يقيموا قائمة مشتركة بيختلفوا تقنية ومش تقنية وشو يعني تقنية، على أساس اللي قبلها مش شارة تقنية. هلا مش قال إنه إقامة القائمة المشتركة ستحل المشاكل، بس بقول إنه لما بيجي هدول اللي بده يحاول يسنوا قوانين مثل قانون عدم رفع الأذان، بتطلعوا على مجتمع قدامهم لا عارف يتنظم ولا عارف يتظاهر ولا عارف يحمي حاله ولا عارف يتخذ خطواته، لما يساوي خطوة بيطلع نفسه قصير، وينظموا حالهم في قائمة مش عارفين، وبهلكوا حالة بهلكوا مجتمع النقاش، حينها يتجرؤون علينا أكثر بأن يتفننوا، ببطل بدنا نرتب الأذان، ممنوع حدا يأذن بلا إذن، وشو بدنا نساوي؟ يعني هل سيتحرك مجتمع يمنع عنده الأذان إذا لم يتحرك لأنه أولاده يقتلون؟ ما هذا سؤال يسأل على الطاولة وإني أتناقشه أكيد. فما رأيكم؟ ما رأيكم أمام هل سلوكنا يشجع الأطراف الأخرى على في تفنن في قوانين جديدة؟ وبرأيكم ما العمل؟ وتعليقكم على الفكرة التقليع الجديدة محاولة سن قانون منع الأذان من جديد. للمشاركة بينكم الاتصال 04-60-10-101. لتوضيح الأمور، حديثنا عن موضوع الأذان التي ستصل مخالفته في القانون الجديد إلى 50,000 شيكل، ما العمل، وهل بلاد تحركنا، بطء تحركنا، ضعفنا في التحرك في خطوات ديمقراطية. يعني القرارات اللي أخذتها المتابعة في البيان الأجابة على سخنين كان قرار كله قرارات ديمقراطية وقانونية وممتازة وعكيفك إذا بدك، أيضا لم تنفذ. فبيجي السؤال الآن، هل عدم تنفيذ، هن كروا البيان ترجموا الهنية، وهن سألوا أكيد شو صار مع مظاهرة جديد مكير، أجوا صار شيء، سألوا أكيد طفل اللي انقتلت في قد عمرها، مين اللي عمل، ليه عمل، في موضوع مثلا في عددنا القتلى في المحل الفلاني تحركت البلد، حط حالك محلهم، بتطلعوا على محل فيش فيه حركات، وبعدين بدي يقرروا نقرب عليه ولا ما نقربش. بلادة حراكنا بتشجع. محادثة أولى كان مطلع لنات. ألو مرحبا،
1: يعطيك العافية،
0: هلا بيكي. هلا بيكي،
1: حبيت أشارك معكم بالكلام.
0: تفضل، مين معي؟
1: مع سميع
0: مستمع. أهلا بيكي.
1: أهلا بيكي. فحقيقتين اللي هي رفع الأذان، هذا بديش أجادل فيه لأنه معروف مشروعيته وأهدافه وكثير أمور فيه، لا بأكثر من حاجة صهيونية بالمصطلح.

0: النهار الثاني اللي هو الأكل والوقفات الجماعية اللي انت بدك تحكي عنها، انه حتى لما بيكون في دعوة لمظاهرة او مشاركة او مسيرة ما بيكون في مشاركة.
1: بقول انه هاي عدم يعني مش عارفين سوا، مشتركة، عنف مستمر، حركات ندعو لها، بيانات منطلعها وبالآخر منسويش إشي ومننسى، هذا بشجع يعني انه بقعدوا على الطاولة بحطوا هاي المعطيات.
0: بدي أسألك سؤال، انه ايش السبب بحسب رأيك انه ما فيش مشاركة من الناس وجمهور المواطنين كلها، مع انه كان حتى على اول ايار كنت تلاقي الاف واعداد كبيرة وبحد ما توسعش والشوارع على مدى عينك والنظر اختفت هذه الجماهير، في سبب
1: مظبوط؟ يعني أنا بعرف إنه في مرات ناس بتميل بتقول بأنه في عدم ثقة بالقيادة، بس في مظاهرة سخنين كان في القيادة دعت على مظاهرة تل أبيب برضو كانت ناجحة.
0: أنت قلت عدم ثقة بالقيادة، لكن في عندك الحس القومي، الناس عندها حس قومي، عندها انتماء وعندها قدرة إن توقف وتقول للي هو لا، بس برضو إنه إحنا في واحد من المستمعين قبل كم يوم قال انه مش انه البنت الشباب الصغيرة زي ما صار بهذا الاكتوبر ما حدا سأل عنها انه اكلوها قضايا كبيرة. الاشي الثاني انه فقدان القاضي، القاضي ما في قاضي، لازم نخترع قاضي، المجتمع لازم يخترع قاضي، القيادة الصحيحة، مش القيادة انه اشوف واحد عم بالتلفزيون بمقابلة تلفزيونية عمليا أو حتى بالراديو للمذيع اليهودي اللي بحكي بالعبري قاعد عم ببهدله وهو إنه أوكي يسمع بالأخير يقول لي رد كلمتين، هذا قالي مش قاضي، مع احترام لجميع أعضاء الكنيسة، مع احترام لجميع الناس اللي بتقول إنه هي قاضي، لا هاي مش قاضي، قاضي أنت لازم تكون نموذج يحتذى فيه، يعني في وقفة عشان أمر معين اللي هو كل قضايانا إحنا العربية كمجتمع عربي اللي هو مهدور بالمرة، مهدور ثقافته، مهدور شبابه، مهدور دمه، مهدور أمور التعليمية، إذا نأخذ الأشياء من الأمور التعليمية للأمور القومية وبتدخل بيناتها كمان كتير قضايا اجتماعية، عمليا ما في قاضي، القاضي بس إنه بيروحوا على الموائد اللي يتصور ويروحوا، وأكبر دليل كانت مظاهرة اللي كانت بالمكر أو وقفة المكر بعد ما إنه تم إصابة بليغة لرئيس مجلس ونائبه. أنا ما بشرع إنه أوكي رئيس المجلس والنائب إنه
1: مثل الجمهور هيك،
0: لا هنا غير هيك، إنه لما بيكون الأمر بتعلق بالوضع العربي بيكون تحسين المناصب وتبيينها واختيارات عبارات اللي هي
1: هالأدي
0: وجودي، لا يا
1: عمي
0: الغلط غلط والصح صح.
1: كل اللي بدي أسألك شغلة بس أساس، أنا بعرف إنه في ناس تربط دائما القاضي وهيك بشكل سريع بس وبين أعضاء الكنيسة، مع إني بعرفش ليش إحنا بنوصل دائما القاضي بأعضاء الكنيسة، بس كمان مثلا بتذكر سابقا كان في حركات طلاب جامعات، حركات شعبية، كشافات، نوادي، لجان شعبية، يعني إحنا يعني كمان هاي اختفت، ما هو يعني
0: هاي صارت موجودة هاي الحركات، مين اللي ثمرها؟ أوكي السياسة الممنهجة تمام، لكن بقوة مين؟ بسيطرة مين؟ القاضي اللي هم كمان من أعضاء كنيسة لأنه عملوا حركات منفصلة، صار اللي بيكون مع اسم بيكون قاعد مع واي، والإشي الثاني كمان المجالس لما قامت كل الأطر الاجتماعية في مجالس لسنوات قامت حتى النويبية اللي هي لدعم الأطفال في ضائقة.
1: صحيح
0: أمر صحيح، المحلات الرياضية روح على أي مدينة أو على أي مستوطنة أو على أي خلينا نقول كيبوت أو مشاب فيها لعب أي نوع رياضة، إن كان سالي إن كان بينج بونج إن كان أي رياضة بتلاقيهم بيتمرنوا يوميا، ولكن عندنا بيجي المدرب يوم بيعطي المفتاح القاعة لطالب طالبين بيكون في أكثر إيش، وبالآخر بيجي بيقولوا لنا عندكم مباراة قطرية، بيروحوا لا محضرين ولا أي شيء، ما في تنافس، ما في وحدة، ما في ألفة، إيه منا ما تحكي عن الأمور اللي هي بالمجتمع صار في عنا عدم انتماء، وهاي المصطلحات اللي بيقولوا لي إياها المعلمين والمعلمات اللي أنا عتب عليهم كثير كبير، بيقولوا أن تربوية لكنها هي ماشي محو القومية ومحو الهوية، لأنه لما أنا بفتح كتاب لغة عبرية علمني الصوم والصلاة ورمضان بيعلم لي إياها أشياء غلط، والمعلم اللي بتعلم اللغة هذه عمليا محجبة بتعلم حسب المنهاج. لما في عندي سؤال، إمتى قامت شركة الكهرباء في إسرائيل أو خطوط البرامة تحكي شركة الكهرباء شركة الحديد في إسرائيل بيرسلوا لي إياها من التاريخ اللي كانت فيها تركيا، لكن هي إسرائيلية. لما أنا بدي أعلم الأولاد غلط، وعندي الأولاد عارفين إنه هذا غلط، بس مجبورين يكتبوا بالامتحان الجواب.
1: هو إذا عارف إنه غلط بيكون غلط. فهمتي؟ بس أنا بوافق النقطة جدا مهمة حكتيها، بأنه إذا خلصنا إذا بلشنا بالتفاصيل تزبط الأمور الكبيرة، بنفعش نحكي على الأمور الكبيرة. شكرا كتير، أعطيك العافية.
0: لذلك
1: أنا مجبور أطلع إعلانات، تفضلي.
0: جملة صغيرة، اللي هو دور القاضي اللي هي محوة دور الشباب. لما في إشي اسمه ناس بتقول لك إنه بدي موحد وهذا، أنا بالنسبة لي ما فيش إشي اسمه أعضاء كنيسة، لأنه لا يمثلوني ولا يمثلوا أي شيء إلا بيكونوا داعمين لدعاية الديمقراطية الإسرائيلية. وشكرا لإلك وللمستمعين اللي تحملوني.
1: سلم إيديك، شكرا كتير ويعطيك العافية. شكرا على المشاركة. أنا بدي أطلع إعلانات سريعة وراء في مجموعة من المحادثات، إعلانات سريعة جدا وبنرجع.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: عدنا بعد إعلانات سريعة وباخذ مكالمة. مرحبا، هلا بيك.
3: كيف حالك يا محترم؟
1: الحمد لله. مين معي؟
3: حبيبك الرياض سليمان من كريت المشهد.
1: هلا استاذ رياض.
3: قديش تيس للشباب كلها اللي مروح بيطلع قديش شيش من عند القدس لل الحفول الى عند شو مسكر، كله مسكر. اول شغله كل ليله مسكر، انا رايح بس مسكر.
1: انت رايح من الشمال لطريق القدس؟
3: ايوه طريق القدس مسكر. الله فاتح، لا فاتح، واللي مروح مسكر.
1: اوف، للجهتين.
3: جهتين شيء
1: الوضع. طيب، ما احنا مش فاضيين، مش فاضيين يضبطوا شوارع، قاعدين بالحكومه شغال مشغله باشياء
3: ثانيه.
1: بيشتغلوا باشياء ثانيه.
3: خلينا نحط النقاط على الحروف.
1: تفضل.
3: اسمعني، حكيت قبل شوي في خرابيط السماعات والأذان. ونك هيك نقطه صغيره، يعني دي انه اشترك. احنا بدنا نحكي واقعيين ولا بدك نمسك بعض؟
1: لا، تعال
3: وقعين.
1: تعال نحكي.
3: إذا لو إنه الكلس الأكثر بسكروه، في حدا بسأل من الرؤساء العربية العالم؟ كل الرؤساء هذولا شو بدك أحكي كثير، بجوز بكرة يسافر يكون اسمين عندين، كل الأول حدا حكى شيء؟
1: لا، بيانات.
3: سكرت الكنيسة، سكر الكنيسة، قامت القيامة في العالم. فلازم هيك بلاش نحدد احنا الاشي علينا كاسلام، الاشي علينا احنا.
1: لا، كمان الرهبان والراهبات والكنائس وكنيسه الميد بتتعرض لاعتداءات يعني كثير.
3: بس على الاذان احنا بدناش نفوت اسمه، هن تعرضوا ممكن، لكن هذا جد. فتعال عنا كثير، يعني احنا من الم المشهد. تعال اسمع البواق اللي بتصوح روح
1: لا انا قصدي اقول لك انه كل ما هو اخر يتم الاعتداء عليه، كمان طبعا لا أقصى بالأساس أغلب اعتاد عليها.
3: بس كمان بقية ما حدث سأل عنه جالي احنا بنحكي احنا هون ساكنين. وكيف الأخت قالت وبدنا نطلع الشارع، وبرجع أقولها أنا بالراديو الشمس، وأنا مستمع راديو الشمس، أنا صرت حاكي اليوم مرتين راديو الشمس، وأنا بسمع كل البرامج تاعته. أنا بدي أفهم شغلة واحدة، أنا أخرى مرة بسأل على عضو الكنيسة ولكن لا تهد، بلاش تقطع نصيبي أنا، وانش خليني استفيد، بس أنا ما نمش عني نيش، خليني استفيده. إسا أنا بسأل، إذا أنا طلعت مظاهرة ونحبسي، أنا وضع صعب ماديا، أنا طلعت مظاهرة وصيبي، شو أساوي؟ بسألك سؤال، جاوبني شو أساوي؟
1: أنا بدي أجابك.
3: لو ما حدث سأل عني
1: بدي أجابك. اسمع، أول شغلتين. أول طبعا نحن بنفكر أنا بأنه لازم تقام لجان للدعم بدون شك، ممنوع ترك الناس تحمل، ولكن
3: أيوة
1: اصبر شوي. بس بالإضافة لذلك بعرف انه في ناس تدفع ثمن شخصي، ولكن الشعوب بالمجمل مرات تدفع ثمن. واحد، اثنين، صمتنا بالمقابل عم بكلفنا رواحنا يا زلمه.

0: ماشي ماشي انا
1: صمتنا مظبوط لما بنحكي عن يعتق الناس بس صمتنا عم بكلفنا ارواحنا.
0: انا بدي اروح الى الوطني ولكن انا بسال سؤال ليش ما يكونش عندنا من عبر
1: صحيح
0: اللي عاملين برامج اللي قاعدين يهطروا وباخذوا كل واحد سياره
1: شكرا رياض
0: ليش بسووش بسوناش برنامج اللي إلنا احنا نكون لسه بالبرنامج تاعنا والله يا عمي احنا نعين محاميه 10 محاميه وبدنا نعين لا سمح الله صوت الظاهر حدا ازيك نقف معاها وقفه جديه
1: هذا قاعدين يهطروا تعرف اخي رياض احكي لك انه بتذكر لما صارت احداث نثن زاده قتل 4 شهداء في شفا عمر اعتقل ان شاء الله اعتقل وقتها اعتقل شباب وقتها اللجنه هناك وقفت محاميين وقفت مع العائلات والعائلات شفت
0: شيء كثير
1: فهذا مزبوط شكرا رياض عشان في كثير محادثات
0: بس تحياتي لاهل المشهد البلدي كلمتين
1: تحياتي
0: ولابو عمار ابو عمار ثاني ما طلعت بقول لك اطلع على راسي كله طلع ابو عمار
1: يعطيك العافيه عزيزي شكرا شكرا معك يا محادثة مرحبا الو
2: الو
1: مرحبا هلا بيك معي
2: محمد مصطفى من
1: تحت هلا بيك يا مصطفى
2: بالنسبه للاذان يعني انا استغرب انه اسرائيل قاعد بدها تمنع الاذان بينما في مصر ممثله كبيره كبيره معروفه بس نسيت اسمها يا ريت اتذكر يعني كانت في المقابلات انه المؤذن بجعر ويا ريت في تجعير متوكل مصر
1: عليك تعرف طبعا كلمة بجعر واضح بأنه فيه هدف للمس إسا في مرات ناس بيجوا بيقولوا لو نرتب الموضوع قلت لك في الضفة قبل سنوات حكيت قبل شوي عملوا أذان موحد في بعض المناطق هناك واضح النية يعني فاهم واضح النية هيا نرتب أمورنا أما كلمة بجعر واضح فيها مس مقصود وكمان قانون بن كفير واضح أنه فيه مس مقصود
2: أقصد إذا دولتنا المصرية الإسلامية ما عقبت الشاي الممثل شو رايك باليهود اللي
1: بدي
2: معاك
1: بالفلسطين مثلا وطلع هون كمان يمكن الفرق انه الموضوع بطل بس رايي بدي يسنوا قانون الاصل لا ولا بدي اقضي بده يطلب اذن فاهم
2: حلو ليش فرنسا بدول اوروبيه اللي بيمنعوا الاذان او لازم مثلا بصوت معين ليش يعني باسرائيل مش فرنسا يعني اسرائيل انا بقصد ليش يعني باسرائيل الكل لازم يصير
1: ثورة
2: يعني ضد
1: انا بقول لك ليش اولا لانه في تاريخ للحكومه هاي والحكومات المتعاقبه بس بالذات هاي الحكومه بالمس بالمقدسات لانها مقدسات واحد اثنين لان هاي الحكومه لا تستطيع منع صوت الرصاص وقتل الناس في الشوارع وتريد منع الاذان ما هو إذا أنت بتمنع الرصاص وبتقول له مش للناس أنا بعمل على جودة حياة عندكم ضل والله الصوت عالي شوي ولا واطي شوي الناس بتسمع وبتناقش أما أنت تارك صوت الرصاص في كل محل ومش عارف تسكته وتارك صوت الجريمة في كل محل وأنت نفسك بتساوي يعني أقصى الحكومة طبعا أصوات صوت العنصرية مش عارف تسكته صوت المستوطنين حرق البيوت والناس في الضفة مش عارف تسكته إسا من شاطر على صوت الأذان فبتصير تحز بنفس الواحد بالإضافة لما أنت بتعرف المتحدث نيته
2: بس اسمح لي يعني أنت قاعد بتحكي مع ناس اسمح لي مجتمع مية يعني بالقتل مش راح يطلع مظاهرات ولا عنده قوة ولا حول وما طلع الأذان هذا إشي شرع الله يعني إسلامي ديني بحت يعني لازم تبقى فعلا معارضة معارضة قوية قوية جدا جدا حتى لو قلت للعمال ما تنزلوش إذا بنعوا الأذان في حدا بنزل بنزلوش يعني بنزل
1: معناته أنت بتوافقني باللي قلته قبل شوي بأنه لما هن بشوفوا تنظيمنا ضعيف مظاهراتنا ضعيفة نقتل بعضنا ومش عارفين فوق هذا نساوي مشترك هذا يزيد من تجرع العنصرين علينا
2: صح اليوم بغزة كديس كتلوا ناس ونعيط على قدام الشاشات انه راح اطفال وراح في حدا تحررت الأعراض جمنت والكل شيء جمن كأنه في شعب بعرف منه من فضاء بنكبر منه ولا لا
1: فهمت عليك يعني أنت توافق على فكرة خمولنا في الحراك يزيد
2: خمول
1: من تجرع الآخرين
2: خمول كوي يعني
1: شكرا عزيزي شكرا شكرا تكلافي إذن منشوف أنه في

0: موافقة بالمجمل على القول بأنه خمولنا عدم تنظمنا. إحنا مفروض نتنظم عشان ندرأ الخطر عن أنفسنا، عشان نقدر نرد على العنصريين، عشان نقدر نقلل من الضرر القادم علينا. الجانب الثاني من عدم تنظمنا مش إنه لا نستطيع أن نستفيد من ذلك لدرء الخطر، مش بس عدم تنظمنا يشجع الآخر علينا بأنه يجي فكرة جديدة، ما بتطلع علينا بكل مين هدول، مين هدول ولا إشي، هدول لا على المستوى السياسي عارفين يعملوا إشي، ولا على المستوى الثقافي عارفين، أو ثقافيا وضعنا جيد، قصدي أن ينظموا أنفسهم بقصد، ويستغلوا ثقافتهم لتنظيم أنفسهم. وأحد السياسيين مرة قال لي جملة جميلة قاسية بس صحيح، يعني قصدي قال نحن أبطال النجاح الفردي وأبطال الفشل الجماعي. يعني بتشوف في عنا ملان قصص نجاح، في كل بيت في قصص نجاح، في كل حارة في قصص نجاح، في شباب وصبايا ناس رائعين، تلاقيه ممتاز في الجامعة، بتلاقيه محاضر في الجامعة، بتلاقيه عنده مكتب هندسي كبير، بتلاقيه شريك مركزي في مكتب حسابات كبير في تل أبيب وهون وهون، بتلاقيه بيطلع بريت البلاد ويستقبل في أهم حافل في العالم، بيأثر وبيكتب وينادى عليه وفنان مهم. ولكن على مستوى التنظيم المحلي في عنا مشكلة كبيرة، عنا مشكلة كبيرة. وهي مش عدم التنظم لا يؤدي فقط إلى أننا لا نستطيع الاستفادة من هذا التنظم لكي يحمي أنفسنا، إنما بالآخر هاي المعطيات إخوان ومرة أخرى يتبسم بدون ما أشوفهن، بدون ما أشوفهن يسألون ماذا عن مشتركاتهم، بكل بعض مش عارفين ينظموا حالهم، بيبتسموا في ابتسامة سخرية على طاولة اتخاذ القرار، ابتسامة الشماتة هاي، بقولوا إذن بإمكاننا أن نتجرأ عليهم أكثر. إذا كل اللي سويناه مش عارفين يتنظموا، معناته نقدر نكمل. إذا كل اللي سويناه مش عارفين يعملوا نفس طويل من أجل حياتهم، حياة أبنائهم، معناته نقدر نكمل. إذا بصير يتعامل مع الغضب والتنظيم تبعنا بأنه خليني نفسه يحلوا عنا، يعني نفسه غضبهم، خليني يطلعوا يفضفضوا يومين وبعدين خلص يروحوا يكبعوا من ينقلعوا، طيب فطبعا يتجرؤون على أخذ أفكار جديدة، وبين قوسين على إبداع، وبين قوسين كلمة إبداع حلوة يعني، بس هنا بصير في إبداع أفكار جديدة للاعتداء و للتجرؤ أكثر والأخذ أفكار أكثر. إذن موضوع الأدان مقابل خمولنا، خمولنا وتشجيع ذلك وقضية الأدان، بإمكانكم الاتصال على 04-60-10-101. ماذا نستطيع أن نفعل؟ والموقف من موضوع الأشوز يعني سنتفرج كيف يتم مصادرة المساجد، المكبرات الصوت، أو في المساجد تأخذ مخالفات 50,000 شيكل، نستنى وراها يقولوا بدناش كمان إجراس يوم الأحد. يعني لماذا التنظم يعطي انطباع لمن يتآمر للعنصريين بأن هدول جماعة بيعرفوا يردوا هدول جماعة. وكما مرة قرارات المتابعة الأخيرة كانت، تذكركم في البيان، يمكن في حاجة تذكركم البيان، بنود البيان هذا قلنا قبل حوالي 120-130 يوم، أقرت يعني في قرار لجنة الشروع بتحضير لإضراب عام شامل لجميع العاملين ومرافق استمر لثلاث أيام. شو تحسنت النقطة في هذا القرار؟ شو تحسن؟ يجرى خلاله تعطيل فعاليات والتواصل مع مهنيين والتواصل مع نظام، ليه وينهن؟ قرارات لجنة العمل الشعبي اللي مش عم بحكي بس هذا كنت كام متابعة وكمان لجان الشعبي وكمان غيره. معي محادثة، يا مرحبا.
1: أو مرحبا،
0: هلا بيك، مين معي؟
1: الحمد لله،
0: استنى انا عادي. هلا بك، تفضل.
1: بالنسبه لموضوع الاذان يعني سنه كثير ركضنا فيه واهميه، يعني مين شايفه وضع من كثير؟ بعد احنا المجتمع العربي شعب مجتمع تعبان. انا يوم بدي انظم مسيري او احتجاج اكس موضوع بخص الوسط العربي، مين بدنا ندخل؟ اباك الناس نافعين، ولا حدا نافع، ولا حدا نعطينا محملنا مسؤوليه ان احنا نطلع طلع صوته، لأنه أنت لك الحق تحكي. موضوع الأذان موضوع هذا.

0: مش مذكر نقاط لا في الله لو من المجلية فش عن ضراب تحوث النراب مفضل لا
1: والنعم بالله.
0: من قبل الأدان مثلا جدنا بتبكي نبكي أحيانا قبل نبكي على القانون الأدان نتوقع تصلت أربعة وخمسة صليين ضمن المؤذن والإمام عايش نحفر على الأدان يصلي بالأول عشان الأدان يطلع. شكرا لك هذا اللي عندي.
1: شكرا كثير أهلا بديك. يعني المستمع العزيز بكل ببساطة الموضوع بأنه عندما نتبرع بين قوسين عندما نتبرع للآخر بأن نفقد هيبتنا أمامه وعدم تنفيذ القرارات وعدم التنظم وعدم الإسراع بأن نشكل أنفسنا معا هذا يفقدنا هيبتنا أمام من يترصد فينا وبدون هيبة أمام من يترصد فينا بتزيد أفكاره وبتزيد جرؤته على تطبيق أفكاره. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا يعطيك العافية.
1: هلا بيك.
2: مضبوط أنا سايق سمعت الراديو هيك وحبيت أشارك رأي عشان نريد.
1: تفضل عزيزي مين معي؟
2: معك مواطن من الشمال.
1: هلا عزيزي تفضل.
2: الموضوع اللي بتحكي فيه كتير مهم والإشي كتير بقهر يعني استوصلت مكبرات الصوت بكرة الله أعلم شو راح توصل وأنا حسب رأيي كمواطن يعني من المجتمع العربي بنضل إحنا ساكتين هذا الإشي فإحنا راح تيجي علينا أيامات أسود من سواد الليل. فأنا حسب رأيي كل واحد لازم يأخذ حاله مسؤولية ويفكر بالمجتمع قبل ما يفكر بنفسه. يعني إذا اليوم أنا باجي بقول أنا مخصنيش وهذا مخصوش وهذاك مخصوش فإشي طبيعي إنه البني آدم ببالي راح يستخف فيه يعني
1: طيب.
2: هذا الشيء مفهوم ضمنك. فأنا حسب رأيي كل بني آدم لازم يأخذ حاله مسؤولية ويبادر بأي إشي صغير. يعني فش حاجة أنا أستنى أقول القيادات وأقول ركبوا عملوا مساووا مساووش. يعني لو كل واحد بياخذ حاله لو ينظم مظاهره لحاله انا وانت وهو وفلان وعلان بنزل على الشارع بتظاهر بعبر عن رايي ليش اخلي اللي بالي يستحقر فيه يعني ويطلع علي بسرعه. احنا الحمد لله شعب عندنا كرامه وعندنا مبادئ بس اني زي ما تقول غطوا العاطل بالمنيح. وبحب اوجه انا رساله صغيره بس للقيادات اللي قاعده على الكراسي. طبعا مش الكل الا ما يكون في ناس بتخاف ربنا انتم موكلين ومسؤولين عن شعب كامل. فبتمنى بس منكم شغله واحده اشي بسيط قبل ما تفكر بالكرسي وبالمصاري وبالمش عارف ايش فكر انه في ناس منطقتك مسؤوليه وانت عامل عنها مسؤوليه ويوم من الايامات راح تسال عليها مش كل شيء مصاري مش كل شيء كراسي.
1: شكرا كثير على رايك عزيزي سلم ايديك. شكرا شكرا. إذن شايفين بأنه في حالة إجماع بأنه إذا اهتممنا في الأمور الصغيرة إذا مربي الصف انتبه للطالب اللي بالصف اللي عنده مشكلة وإذا الأب اهتم في عائلته وإذا رئيس المجلس سأل مين عين وعين بناء على قدرات مش على مصلحة وإذا التفكير اتجه بهذا الاتجاه بالمجمل اهتمينا في الأمور الصغيرة في شعبنا فحينها بتزبط الأمور الكبيرة. لما منسكر النادي وكفلنا البينج بونج وكفلنا كيف حكت مشارك قبل شوي وسكرنا والملعب صار عشوائي الشغل فيه والمدرسة بدها تحط صح حد الموضوع ومسؤول قسم النظافة مش فارقة معه ضاق مش فارقة معه ضاق مش فارقة معه نصبح مجتمع متآكل نصبح مجتمع تعبان وشمس هل كان يسهل افتراسه ويسهل التفكير كيف يكون الهجوم عليه. يعني إذا أسكتنا صوت سلاحنا ورفعنا صوت وحدتنا وتنظيمنا حينها لن يسكت لا صوت الأذان ولا صوت جرس الكنيسة لأنه حينها رفعنا ما يجب أن يرفع وخفضنا ما يجب أن يخفض. أما إذا رفعنا صوت السلاح وخفضنا صوت وحدتنا وصوت تنظيمنا ونفسنا كان قصير سيتها الآخر بتطلع بحط الوراق قدام بحط المحتويات قدام بقول والله هويني ما يهويني ليه ما سوياش ما يسهلي ما بقدر أهجم فيش من يرد مرة أخرى مين يرد قانونيا ديمقراطيا مش عارف إيش مش عارف يتنظموا لا في الشارع ولا شعبيا ولا مش عارف ايش باخدوا قرارات تنفذش ولا في إقامة قائمة ولا يعني ولا في نجاح لمظاهرة مشتركة. لمظاهرة متابعة.

الحليصة مثلا بحطوها مثلا أولاد بحطوها لأولاد الكرمل, بمعنى إهمال شرطة في الكرمل يمكن يصير فيهن تقريبا زي تحت إذا بسحبوا النوادي من البلدات الإسرائيلية اليهودية, وإذا بصير في عندهم عنف وما حدا بيسأل. أصلا وجود شرطة على رأسها وزير مثل بن غفير, شوفوا الجريمة في المجتمع الإسرائيلي قد صارت, مجتمع كبير, جريمة كبيرة صارت في المجتمع الكبير. أمس كان تفجير في النكب, انقتل 2 قلنا عرب, تفجير سيارة ترى يهود. وقبل كمان كم يوم وهذا أيضا مؤسف, كان في كمان تفجير سيارة قبل أيام في العفولة كمان طلع شاب يهودي. فعمليا اللي بقوله بأنه هذا الفوضى عندما تصل للآخر بتصرفش أحسن منا, بس إحنا بما أنه تحت الخبط لازم نكون منظمين أكثر ولازم نكون أرقى ولازم نهتم بشكل أفضل بكثير, بنفعش غير هيك. ومرة أخرى من يتجرأ الآن على يقول تعا نسكت لنا الأدان, تعا ممنوع يقدم بلا ما ياخذوا أذن منا, تعا نسكر الأقصى وبراها, شو رأيكم نسكر القيامة وسكروا الكنيامة وسكر, لأنه ما في, إحنا تبرعنا بين قوسين أن نفقد هيبتنا أمام التنظيمات وأمام الحكومة. بتطلع على الطالب بيقولوا إذا هدول هيك لاحتهم مش عارفين يرتبوا حالهم بشيء, إذن هم فريسة سهلة. على الأقل نشعر الآخر بأنه إحنا يا أخي مش فريسة سهلة. أقول لك شو فريسي بس مش سهلة, منيح أما مش سهلة. كان معكم وراء الميكروفون وائل عواد, شكرا جزيلا لكم. نسمع شوي صغيرة في يونان ونطلع على إعلانات. إلى اللقاء.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيفات صومت مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيفات صومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: تمام الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو أسبوعين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. وأضاف كاتس أن واشنطن صدقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على البلدات الشمالية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لا خيار آخر غير التفاوض، مشيرا إلى أن لبنان فقد أكثر من 3000 ضحية إلى جانب أكثر من 1,000,000 نازح. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المروانية، كما شن الجيش غارات على بلدتي السلطانية وبئر السلاسل جنوبي لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة على جنوب لبنان. بالتزامن وصلت الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر الخارجية الأمريكية في جولة رابعة من المحادثات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود مؤكدا سقوط النظام في نهاية المطاف. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. تشهد منطقة الخليل تصعيدا خطيرا من قبل المستوطنين، وأحرق مستوطنون إسرائيليون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنة غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة إن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية. في غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم في غارات استهدفت وسط وجنوب القطاع. في السياق قالت مصادر مطلعة إن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمية. القدس 28، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 32.

درجة مئوية، أما في إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم على مدار الساعة في برنامج الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية: تصعيد خطير ولافت في الضفة الغربية، عصابات المستوطنين تقوم في هذه الأثناء بمهاجمة بيوت المواطنين وحرق عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون في الخليل. من الضفة إلى غزة، غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، وهل تخطط إسرائيل لعملية عسكرية في غزة قريبا بالتزامن مع وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة؟ والأخيرة تحذر من عودة سيناريو التهجير. على وقع التصعيد في لبنان، جدل إسرائيلي وانتقادات بعد قرار ترامب تعليق الهجوم الإسرائيلي على بيروت. كاتسي يؤكد: نسقنا مع واشنطن معادلة جديدة، بلدات الشمال مقابل بيروت. العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، ونبدأها من الخليل. عصابات المستوطنين تقوم في هذه الأثناء بمهاجمة بيوت المواطنين وحرق عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية مدمع، وسط إطلاق نار عشوائي على المنازل وكل من يحاول الوصول لإخماد النيران. ليس فقط، بل قام الجيش وفق شهود عيان باعتقال المواطنين في المنطقة خلال عمليات إخماد النيران. للوقوف عند كافة التطورات اللافتة في مشهد الخليل، ينضم إلي دكتور رامي نصار، رئيس مجلس قروي مدمى. مساء الخير لك أستاذ رامي.
1: مساء النور، حياك الله حبيبي.
0: خلينا نبدأ معك من التفاصيل، يعني ضعنا في صورة المشهد والحدث الذي حصل في القرية.
1: يعني حاليا أنا بحكي معك من وسط النيران.
0: حتى الآن لازالت النيران مشتعلة.
1: نعم، إحنا في المنطقة الجنوبية الشرقية. أشعلوا النيران، وصلت النيران للمنازل. كان في دوريات للجيش الاحتلال منعت الشباب المواطنين من الوصول إلى المنازل.
0: دكتور رامي، كي توضح لنا متى بدأت فعليا، يعني عملية الحريق في أي ساعات، كيف بدأت فعليا؟
1: حوالي الساعة 3.
0: ثلاثة عصرا.
1: نعم.
0: هل
1: منع الدفاع المدني من الوصول، منع الشباب من الوصول. هاجم المستوطنين منازل المواطنين، كسروها بالحجارة، حاول إشعال نيران في المنازل نفسها.
0: هل نتحدث هنا عن مجموعات كبيرة من المستوطنين أم عن أفراد؟
1: لا، نتحدث عن مجموعة لا تقل عن 50 مستوطن.
0: هذه المرة الأولى التي يتم فيها عمليا الاعتداء على القرية؟
1: دائما هذا. ليس أول مرة.
0: وهذه سياسة جديدة، يعني عمليا سياسة الحرق. هل هناك من مخاوف عمليا من اتباعها في تلك المناطق أو في الضفة؟
1: كلها مناطق مهددة بالحرق والتهجير.
0: لماذا تحديدا هذه القرية؟
1: لا أعلم لماذا، لكن ربما لأن أبنائها صامدون.
0: لا، يعني القصد أيضا، هل موقعها

0: استراتيجي قريب من مستوطنات معينة؟
1: الموقع استراتيجي يقع تقع بين ثلاث مستوطنات وبور استيطاني جديد، تقع تحت الشارع الالتفاف الفاصل، وتقع تحت مستعمرة تسار، وهي من أسوأ المستعمرات في المنطقة.
0: دكتور رامي، قبل قليل ذكرت أنت بأن هناك منع عمليا لوصول الطواقم لإخماد الحريق، هل تقصد الطواقم الفلسطينية أم الإسرائيلية؟ هل تعتمدون على الإسرائيلية؟
1: لم تحضر الطواقم الإسرائيلية،
0: لم تحضر
1: الطواقم الفلسطينية، الدفاع المدني، الإسعاف، الهلال الأحمر، الشباب، المتطوعين، منع من الوصول.
0: إلى أي مدى المناطق التي نتحدث عنها، المناطق الزراعية، تضر عمليا اقتصاديا بالمزارعين، بالسكان هناك؟ هل يعتمدون أصلا على يعني الزراعة أكثر من أي نشاط آخر؟
1: أهالي معدم فلاحين، الفلاح أنت تعلم على ماذا يعتمد، إما ثروة نباتية أو ثروة حيوانية. تم الهجوم على مواطن لديه مزرعة أغنام وحاول حرقها.
0: هل لديك معلومات أكثر عن كم نتحدث من الدنومات؟
1: نتحدث عن مئات الدنومات،
0: مئات الدنومات،
1: مئات أشجار الزيتون، آلاف أشجار الزيتون.
0: هل الشرطة تتواجد في المكان؟ الشرطة الإسرائيلية أقصد،
1: تم
0: الشرطة،
1: تم التواصل مع الارتباط العسكري الفلسطيني والمدني الفلسطيني. وتم حضور الشرطة الإسرائيلية لكن كان متأخرة جدا. هناك مواطنين تم حرق جزء من منازلهم، تم حرق سياراتهم، تم إتلاف ألواح الطاقة الشمسية لديهم، المزروعات كافة حرقت، الجبل كامل حرق.
0: دكتور عمير، فقط يعني للتوضيح، من أي مواقع يعني يأتون المستوطنين؟ يعني هل من مواقع محددة، من بوار استيطانية محددة معينة؟
1: الذين نزلوا اليوم إلى القرية كانوا من منطقة، من جهة مستعمرة يتصار. هل هم من يتصار نفسها؟ لا أعلم. هل من مستعمرات أخرى؟ أيضا لا تعلم.
0: فقط في الختام، كان هناك حديث من قبل مواطنين على أن خلال عمليات إطفاء النيران تم عمليات اعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي، هل هذا صحيح؟
1: نعم، اعتقلوا الشباب، اعتقلوا، ما أنت تعلم، شاب مندفع. يعتقل الشباب حتى لا يصلوا إلى، ولا يحاولوا إسعاف جيرانهم.
0: نعم. إذن دكتور رامي، أولا أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى أيضا السلامة لكم في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله دكتور رامي نصار، رئيس مجلس قروي مدمع، على الأحداث التي حصلت أو تحصل في هذه الأثناء، حريق أو حرائق تقدر بمئات الدنومات على الأقل وفق تقديره الأولي، بعد قيام عشرات أو مئات المستوطنين عمليا بحرق عشرات الدنومات، مئات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لهذه القرية. هناك اعتقالات كانت من الجيش الإسرائيلي، ويصعب على ما يبدو في هذه المرحلة إطفاء الحرائق. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في ملفاتنا لهذا اليوم من الحصاد الإخباري.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: جددنا تحية في الحصاد الإخباري، نواصل وإياكم في ملفاتنا بعد أن توقفنا عند الأحداث في الضفة الغربية. ننتقل وإياكم إلى ما يحصل في غزة وتحديدا في المسار السياسي، إلى أين تجري الأمور. قلق مصري من إمكانية عودة سيناريو التهجير بالتزامن مع وصول وفد من حركة حماس للقاهرة. دعونا نستمع إلى ما قاله وتحدث به اليوم الصحفي محمد رغمي من قناة الشرق في حديثه لإذاعة الشمس.
1: ما زلنا مكاننا، يعني الوسطاء المصريين على وجه التحديد اللي بتابعوا الملف عن قرب هم لديهم قلق من مسألتين. المسألة الأولى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، توسيع السيطرة على 70% من القطاع وتصريحات كات العودة للهجرة الطوعية. المصريين عندهم هذا القلق إنه إذا ما لقينا حل ممكن الأمور تتدهور، لذلك عم بيعمل اتصالات مع حركة حماس للبحث عن آليات تنفيذية للقرار الدولي اللي هو مستند لخطة ترامب. التطور الثاني اللي هي الإقليم، يعني إيران لبنان، إذا في إمكانية للتوصل إلى حل هناك ليش ما يكون كمان يشمل حل في غزة. فهذا جهد مصر. هذا الجديد في الموضوع أن الجهود المصرية مستندة لهذول التطورين المهمين. الآن لازلنا إحنا من ناحية حركة حماس وإسرائيل لازلنا على طرفين نقيض. حماس بتقول أنا ما بثق بالإسرائيليين نسلم سلاحي لأنه ثقت فيهم وثقت بالأمريكان بالمرحلة الأولى وما طبق.
2: وقدم الأراضي مستمر، يعني إحنا كنا يعني قبل يعني بعد وقف إطلاق النار كنا في 53%، ولكن المساحات التي تسيطر عليها إسرائيل تتسع يوما بعد آخر.
1: هذا صحيح، ومش بس هيك، أنه من يوم من أكتوبر 10 أكتوبر لما صار سريان وقف إطلاق النار لليوم قتلت إسرائيل أكثر من 950 حوالي 950 مواطن في غزة. فبالتالي ما كان في وقف إطلاق النار في وقف إطلاق النار. فبتقول لك أنا كيف بدي أثق يعني، وظلت تتوسع. فأنا بدهم سلاحنا أولا ومش رح يلتزموا تاليا، لأنه ما في يعني الأمريكان أثبتوا أنه مش قادر، ما بدهم أو غير قادرين أو غير راغبين بالضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق. فطالما خلي إسرائيل تطبق الاتفاق المرحلة الأولى وبعدين احنا. لكن المصريين عم بيقولوا لهم اذا ما طبقتوا الاتفاق، ما هو الاتفاق صعب صحيح، لكن الاصعب منه عدم تطبيقه، فروحوا على تطبيق السلاح، على تطبيق الاتفاق، خصوصا موضوع سحب السلاح، وخصوصا انه انتم عندكم سلاح بس مش قادرين تستخدموه، فخذوا ثمنه سياسيا. يعني انتم عندكم سلاح، اسرائيل كل يوم تقصف، قتلت 950، ما رديتوا ولا مره ولا راح تقدروا تردوا. طيب اذا عندكم سلاح مش قادرين تستخدموه،
2: يعني مصر تقول ما جدوى سلاح لا يستخدم.
1: فهذا النقاش اللي دائر. المصريين يعني عندهم هاي المقاربة، بيعملوا اتصالات مع حماس، فمش عارفين هل حماس لازالت يعني ترفض فكرة نزع السلاح قبل تطبيق المرحلة الأولى، ترفض فكرة بحث موضوع السلاح قبل تطبيق المرحلة الأولى. بقول لك أنا
0: إذن بين الانتقال إلى المرحلة الثانية والمفاوضات المستمرة، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن تسجيل ضحية وإصابة العشرات خلال 24 ساعة الأخيرة مع استمرار الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. في السياق أيضا تقارير إسرائيلية مفادها بأن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية واسعة على غزة. مساء الخير للصحفي من غزة علم صباح، مساء الخير لك. بداية يعني تطورات ميدانية في غزة تحديدا، يعني استمرار الغارات الإسرائيلية، أولا كيف يبدو المشهد الميداني؟
3: نعم أدهم، قبل دقائق غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة بصاروخين على منطقة مواصي مدينة خان يونس، بالتحديد شمال مواصي مدينة خان يونس. هرعت قبل قليل سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى المكان المستهدف الآن، وبشكل أولي انتشال شهيد وعدد من الإصابات، فيما لا يزال هذا الحدث مستمر، ولا تزال الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني وتحاول الوصول إلى عدد من المصابين، وربما يرتفع عدد الشهداء في خلال الوقت القريب القادم. فيما أيضا بعد ظهر اليوم أو عند ظهر اليوم أغارت أيضا الطائرات المسيرة بصاروخ على منطقة مواصي مدينة خان يونس، وبالتحديد بالقرب من صالة قديم وهي وسط مواصي مدينة خان يونس. نقلت الطواقم الطبية 15 إصابة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي وإلى المستشفى الكويتي في منطقة المواصي. فيما أيضا واصلت المسيرات الإسرائيلية قصفها للمنطقة الوسطى، إذ استهدفت سيارة مدنية على شارع صلاح الدين بالقرب من مدرسة تتبع للأونروا، وارتقى على إثر هذا القصف شهيد وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. فيما أيضا تواصلت الغارات الإسرائيلية عند فجر هذا اليوم، قصفت أيضا الطائرات المسيرة بصاروخين مجموعة من المواطنين في منطقة الزوايدة، وعلى إثرها انتشرت الطواقم الطبية شهيد وعدد من الإصابات وصلوا إلى أيضا مستشفى شهداء الأقصى.
0: نعم، على ضوء هذا التصعيد علم، إلى أي مدى يعني يرتبط أو ترتبط عمليا بالتقارير الإسرائيلية بأن إسرائيل تدرس عمليا توسيع نطاق العمليات أو تخطط لعملية عسكرية واسعة على غزة، وهل من دلالات لذلك ميدانيا؟
3: يعني لحتى الآن ما يحدث أدهم، القصف هو من الجو عن طريق الطائرات المسيرة والطائرات الحربية والطائرات أيضا المروحية التي تشارك بشكل يعني واضح جدا في القصف على قطاع غزة. بالنسبة إلى المناطق الشرقية، يعني التحرك للجيش الإسرائيلي هو تحرك اعتيادي، تحرك روتيني يكون بشكل يومي، لم يرصد أحد ولا يستطيع أحد أيضا حتى أدهم أن يرصد حشودات عسكرية أو تقدم إسرائيلي مثلا ملحوظ أو مشبوه أو ما إلى ذلك، لأن الجيش الإسرائيلي على المواقع الشرقية وعلى المناطق الشرقية هو في مناطق محصنة لا ترى بالعين المجردة، وهو غير مكشوف أصلا للمواطنين أو حتى للصحفيين أو حتى لأي شخص كان من قطاع غزة. لذلك نحن في هذه الأخبار نتجه دائما إلى التقارير الإسرائيلية أو إلى الأخبار الإسرائيلية، لا يستطيع أحد من قطاع غزة مشاهدة حشودات عسكرية أو
0: بسبب الأوضاع. طيب خلينا نتحول معك إلى نقطة هامة أيضا، نريد أن إذا كانت لديك معلومات ترتبط عمليا، كما تحدثنا أو سمعت قبل قليل يعني هناك مفاوضات جارية في مصر، ولكن في المقابل هناك اجتماع هام عقد بين رئيس المخابرات التركية ووفد حماس في اسطنبول. أولا، ما هي دلالات هذا الاجتماع وأهميته تحديدا في هذه المنطقة في هذا التوقيت، وأيضا مع استمرار الضربات الإسرائيلية والغارات على قطاع غزة؟
3: يعني شوف أدم، احنا في غزة هنا يعني ما بنعرف أي شيء عن الأخبار هذه، ما في أي مصادر رسمية بتطلع بتحكي سواء عن مفاوضات مباشرة أو حتى مفاوضات غير مباشرة أو حتى أي لقاءات. احنا هنا في غزة فقط يعني بنموت بدون ما نعرف أي حاجة. الناس في قطاع غزة ما بتعرف أي أخبار، ما بتطلع أي أخبار، لأنه فعليا ما في أي وفد فلسطيني أو حتى شخصية فلسطينية بتطلع بتصرح للإعلام بشكل رسمي إيش بيصير في المفاوضات. فيعني إحنا ما بنقدر نحكي أي إشي على اللي بيصير برا غزة، لأنه إحنا ما بنعرف إشي. فعلى ثانك دائما بتكون مداخلاتنا إحنا كصحفيين مرتبطة بالأحداث،
0: نعم، أكثر في الأحداث في الأحداث الميدانية. طيب على الميداني فقط في الختام، هناك حديث بأنه اليوم تم خروج عمليا لأول مرة أكثر من 40 طالبا للدراسة عبر معبر كرم أبو سالم، هل فعلا من تفاصيل لديك أيضا عن هذا الموضوع؟
3: صحيح، يعني أدمي من عدة أيام القنصلية الإيطالية كانت بتنسق مع الاحتلال الإسرائيلي لخروج عدد من الطلبة الحاصلين على منح دراسية في إيطاليا. منذ عدة أيام تخرج يعني عدة دفعات من طلبة المنح الدراسية أو الحاصلين على المنح الدراسية، ولكن اللافت أن أمس عندما خرجت الدفعة التي تتكون من 40 طالبا، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أحد الطلاب على معبر أو على حاجز كرم أبو سالم في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، واقتياده إلى منطقة مجهولة. عائلة هذا الطالب أفادت، وهو بالمناسبة هو دكتور، واستشهدت عائلته في خلال هذه الحرب على قطاع غزة، قالت أنها فقدت الاتصال به بشكل كامل، ومن يعني بالحديث مع الطلاب الذين كانوا يتواجدون في نفس الدفعة التي خرجت، قالت بأن الاحتلال الإسرائيلي اقتاد هذا الطالب وطالبة أخرى إلى مكان مجهول، ومن ثم بعد وقت قصير أرجع الطالب أو عادت الطالبة إلى الدفعة واستكملت مسيرها، وتركوا الطالب متواجد مع الجيش وتم اقتياده إلى منطقة مجهولة، واللي حتى الآن لم يفصح أحد عن مصير هذا الطالب. بالمجمل أدهم، الغارات الإسرائيلية متواصلة، عمليات
0: لم تتوقف.
3: أيضا أريد أن يعني أوضح نقطة معينة.

0: نقول مساء الخير للعميد منير شحادة، خبير عسكري واستراتيجي من لبنان. مساء الخير.
1: مساء الخير، تحية لك ولكل المستمعين.
0: بداية، يعني هذه الجولة الحساسة، دعني أقول الرابعة، كيف يمكن قراءتها بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي؟ ماذا تحمل؟ وتأتي يعني بعد تصعيد لافت وكبير جدا خلال الأيام الأخيرة.
1: يعني بغض النظر عن التصعيد والجولة، إذا كان رقمها 4 ولا أي رقم آخر، اشتراك لبنان بهذه المفاوضات كان بضغط أمريكي. الهدف منه كسر التابو، إذا صح التعبير، كون لبنان لم يكن بحال بأي حال من أحوال يفاوض إسرائيل بشكل مباشر. هذه المرة الأولى التي يرضخ فيها لبنان لمفاوضات مباشرة، ذهب فيها إلى أمريكا وتحت ضغط النار، حتى أنه لم يستطع أن يطلب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل لكي لا تكون المفاوضات تحت
0: ضغط. يعني أفهم من كلامك بأنه قرار المفاوضات حتى الآن هو ليس قرار سيادي؟
1: ليس قرار سيادي من ناحية واحدة، وهي أنه يريد أن يقول لكل من يعني له علاقة بالحرب الدائرة في المنطقة أن لبنان يفاوض عن نفسه. يعني لا يريد لبنان أن تكون إيران لها دور في أي موضوع يتعلق بالحرب على لبنان. هذا ما يفعله لبنان حاليا، يريد أن يقول أنه أنا أفاوض عن نفسي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحققه لبنان من هذه المفاوضات، والكل يعلم أن إسرائيل لن تقدم للبنان شيء. طبعا لبنان لديه مطالب واضحة: انسحاب إسرائيل، ووقف الاعتداءات، وتسليم الأسرى. وطبعا إسرائيل جوابها واضح: اذهب وانزع سلاح المقاومة، وانزع سلاح حزب الله، وتعالى.
0: السؤال: هل لبنان لديه أوراق ضغط حقيقية؟ يعني بمعزل مثلا عن القوة التي تمتلكها إيران في أي مفاوضات، هل لديه أوراق ضغط عمليا في هذه المفاوضات؟
1: يعني حتى الورقة التي كان يمكن أن يستعملها كورقة ضغط هي المقاومة، صنفت الحكومة اللبنانية المقاومة خارج عن القانون، فأصبحت كل الأوراق يعني ليست بيد الحكومة اللبنانية. هي تعتمد أنها هي السلطة الشرعية في لبنان، ولديها اتصالات دبلوماسية مع دول فاعلة غربية وخاصة أمريكا. تعتمد على هذا الموضوع، أنها اتصالات رئيس جمهورية بالرئيس ترامب يمكن أن تؤدي إلى ضغط على إسرائيل لوقف الحرب. ولكن نحن نعلم أنه منذ أشهر وإسرائيل تقوم بإبادة عمرانية في جنوب لبنان.
0: السؤال سيد منير، بناء على الشق الدبلوماسي والسياسي والاستراتيجي، من أقوى اليوم في لبنان باتخاذ القرار، الرئاسة أم نبيه بري الذي عمليا تدخل بشكل واضح في سياق المفاوضات في هذه المرحلة؟
1: هي ليست مبارزة من هو الأقوى، هي
0: صاحب التأثير،
1: الميدان الذي يتكلم. الميدان هو الذي يتكلم. يعني هلا لنفترض مثلا ان وصل هذا الفريق المفاوض مع الفريق الإسرائيلي الى وقف اطلاق النار، وحزب الله لم يلتزم، ماذا ستفعل الحكومة؟ واحد. لنفترض ان إيران وصلت الى استطاعت بالضغط على امريكا وبتهديدها الذي استعملته البارحة بإغلاق باب المندب أو قصف شمال إسرائيل، وصلت إلى أن تنسحب أو توقف إطلاق النار إسرائيل، هل سوف تطلب الحكومة في لبنان من إسرائيل أن تستمر بإطلاق النار؟ يعني فإذا من يفاوض على الأرض هو الميدان أولا، والحرب الإقليمية
0: معروفة. ماذا تقصد بالميدان؟ وضح لنا مثلا أكثر. تقصد بأن صمود حزب الله عمليا، وأيضا ما يقوم به في المناطق الجنوبية، هي التي دعت إسرائيل عمليا لوقف، يعني عمليا الضربة التي كانت على بيروت؟
1: لا، الضربة على بيروت الذي جعل إسرائيل تهدد بضرب بيروت هو الميدان في الجنوب، ولكن الذي أوقف ضربة بيروت هو تهديد إيران بقصف الشمال الإسرائيلي وباستعمال ورقة باب المندب حتى وقطع التواصل بينه وبين أمريكا، مما أجبر الرئيس الأمريكي على الضغط على إسرائيل على إلغاء موضوع قصف الضاحية.
0: نعم، ولماذا يقول إسرائيل؟ تفضل.
1: الذي جعل إسرائيل تهدد بقصف الضاحية هو ما يحصل في جنوب لبنان، كونها تتلقى خسائر يومية بالأرواح وبقصف وتدمير الأليات، حتى أنها اليوم أعلنت إسرائيل أنها سحبت الأليات الثقيلة أو عدد كبير من الأليات الثقيلة من جنوب لبنان لأنها تتعرض للقصف. السفير الإسرائيلي البارحة في مجلس الأمن الدولي كان يتحدث عن هذه الطائرة المسيرة الصغيرة الزهيدة الثمن، كونها أنه تشكل خطر كبير على إسرائيل. إذن هذه الطائرة التي لم تستطع إسرائيل حتى الآن إيجاد حل لها، التي جعلت بن غفير وسموتريتش يتحدثون عن انتقام بشكل كل طائرة مير 10

0: عدنا إليكم من جديد، جددنا التحية في الحصاد الإخباري، نواصل وإياكم في ملفاتنا لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند التطورات في لبنان وانعكاساتها أيضا الداخلية وأيضا الأمنية وأيضا قراءة في المفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية. بين هذا وذاك أيضا، ما الذي حصل بين ترامب ونتنياهو؟ ما كشفه موقع إكسيوس عن تفاصيل جديدة خلال المهاتفة التي جرت أثارت انتقادات إسرائيلية داخلية حول تحول إسرائيل إلى دولة وصاية يتحكم بها ترامب. بين هذا وذاك، هل كشفت أيضا المكالمة عن أزمة ثقة بين ترامب ونتنياهو؟ دعونا نتوقف عند هذا التقرير حول الدبلوماسية وأيضا ما حصل في تصريحات أو من تصريحات ترامب.
1: على خلفية التسريبات التي كشفت تفاصيل المحادثة الهاتفية المتوترة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإسرائيلي نتنياهو، والتي قيل إنها تضمنت صراخا وعبارات حادة تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المعتادة، أعادت هذه التسريبات إلى الواجهة من جديد ظاهرة ما بات يعرف بدبلوماسية ترامب. ففي عالم السياسة اعتاد القادة على إخفاء خلافاتهم خلف البيانات الرسمية والعبارات المنمقة، لكن ترامب اختار منذ دخوله المعترك السياسي نهجا مختلفا. فالرجل القادم من عالم الأعمال والتلفاز يفضل المواجهة المباشرة على المجاملات والضغط العلني على الرسائل الدبلوماسية الهادئة.
2: Feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God bless. You will not have
3: Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem.
1: وبحسب التسريبات، لم يتردد ترامب في توبيخ نتنياهو بسبب التطورات في لبنان، في مشهد يعكس أسلوبا بات سمة ثابتة في تعامله مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبالنسبة له، لا قدسية للبروتوكول إذا تعارض مع ما يراه مصلحة أمريكية أو شخصية. مؤيدو ترامب يعتبرون هذا النهج تعبيرا عن الصراحة والحزم، بينما يرى منتقدوه أنه يحول العلاقات الدولية إلى ساحة استعراض إعلامي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي التقليدي. لكن المؤكد أن دبلوماسية ترامب لا تشبه ما عرفته واشنطن لعقود طويلة، ففيها تختلط السياسة بالتفاوض التجاري، وتتحول المكالمات المغلقة أحيانا إلى مواجهة مفتوحة، وتصبح الكلمات الحادة جزءا من أدوات الضغط والنفوذ تماما كما تفعل العقوبات أو القرارات السياسية.
0: إذن مكالمة ترامب ونتنياهو أثارت جدلا، وأيضا الكشف بأنها كانت مليئة بالشتائم والإهانات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. نقول مساء الخير لنادين سندل، الصحفية مختصة بالعلاقات الدولية الأمريكية الشرق أوسطية. مساء الخير.
4: مساء الخيرات، أهلا بكم.
0: بداية، إلى أي مدى يعني صدقت أو ربما يمكن القول بأن هذا التقرير الذي كشفه موقع إكسيوس هو صحيح؟ لأنه هناك مصادر إسرائيلية تقول بأن ما حصل هو غير دقيق ولم يكن.
4: تحياتي لكم مستمعين. بداية، لا بالتأكيد إكسيوس دائما لديها مصداقية كبيرة في تتبع المصادر والتسريبات التي تحصل لها أحيانا حصريا من يعني أخبار مهمة وخلف الكواليس. لا بالتأكيد ما حصل هو حقيقي، ولكن ربما الانتقادات أو محاولات تكذيب إكسيوس تندرج تحت بند أنه يحاولون تخفيف وطأة رد الفعل الإعلامي على ما حصل بين ترامب ونتنياهو. يعني هذه المكالمة كانت خطيرة وسابقة بين أي رئيس أمريكي وزعيم إسرائيلي، وهي تعبر عن استياء فادح لدى الرئيس الأمريكي ترامب من سلوك صديقه المقرب ترامب، يعني نتنياهو عفوا. يعني الآن ترامب هو في أزمة، يحاول أن يعني يعمل كلوزينج أو ينهي أو يختم اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أن نتنياهو
0: السؤال كيف يمكن قراءة هذه المحادثة أو المهاتفة المتوترة في سياقها وفي توقيتها؟
4: في سياقها واضح أن رئيس ترامب ليس مستاء فقط من هذه المرحلة، واضح أن لديه تراكم استياء متراكم مما حصل سابقا. تحدث له بأن صورة إسرائيل لدى العالم أصبحت سيئة، وأن موقفه سيء، وأن ترامب دافع عنه، يعني استخدم ألفاظ بذيئة في هذا الوصف ليحافظ على منصبه ويحميه من السجن. هذا كله يعني أنه التوتر وصل إلى حده الأعلى بين رئيس ترامب ونتنياهو. نتنياهو أيضا تراجع عن ضرب بيروت، العاصمة بيروت، لأن كل ذلك كان من شأنه أن يلغي تماما الاتفاق، كما هددت إيران بأنها ستلغي كل المفاوضات. ولكن الهجوم ما زال مستمر على لبنان، ربما ليس على بيروت، ولكن القتال ما زال قائما.
0: نادين، هل هناك رغبة أمريكية فعلية بأن يتوقف القتال في لبنان؟
4: نعم، هناك رغبات الأمريكية هنا مختلطة قليلا. لدى أمريكا رغبات كثيرة بخصوص لبنان، أولا أن يتوقف القتال، ثانيا أن ينزع سلاح حزب الله، ثالثا أن تأخذ الدولة اللبنانية مبادرتها الكاملة في السيطرة على الجيش وعلى أي سلاح قد يمتلكه لبنان، رابعا أيضا تأمل أن يكون هناك سلام بين إسرائيل ولبنان. يعني هذه الآمال المختلطة تبدو بعيدة منال، ولكن في الوقت الحالي، في الظرف الآني، تريد أن يتوقف القتال، تريد من نتنياهو أن يتوقف، وتريد أيضا من حزب الله أن يتوقف، ولذلك حصل هذه المكالمة.
0: السؤال من الجانب الأمريكي، هل يمكن قراءة، أو ربما توضحي لنا أكثر، هل يمكن القول بأن اليوم واشنطن باتت ترى بأن نتنياهو هو العقبة أكثر مثلا من أي طرف آخر في المنطقة بشأن توصل إلى اتفاقيات لوقف الحرب، إلى تسويات، إلى اتفاقيات، إلى سلام، إلى تطبيع؟
4: أعتقد أن الصورة ليست بهذه الشمولية، ولكن هناك استياء من تصرفات نتنياهو. ولاحظ أن ما حصل في غزة لم يذهب بعيدا عن الأذهان، هو حاضر بكل قوته، ولكن الحديث يعني الإعلامي يتصدر موضوع إيران. لكن التراكم كما ذكرت لك، هناك الرغبة الأمريكية بأن يتوقف نتنياهو عن هذا التصعيد الذي أساء لأمريكا كحليف لإسرائيل. ليس فقط، يعني الموضوع ليس فقط عن الأزمات الإنسانية وما حصل من قتل للأرواح، أيضا تنظر أمريكا إلى صورتها كداعم لإسرائيل على أساس أنها دولة ديمقراطية، ولكنها تقوم بهذا القتل وهذا التعذيب وهذه التفجيرات وهذه الأسلحة الثقيلة ولا تفرق بين عسكري ومدني. هذا يشوه يعني من عدة نواحي، بالإضافة إلى الناحية الإنسانية، بالإضافة إلى أن ذلك يعوق أي اتفاق سلام.
0: طيب، بناء على ذلك، إلى أي مدى يمكن القول بأن ما دفع ترامب هو عمليا يوم أمس إلى مثل هذه التصريحات وهذه المحادثة، هذه المهاتفة، هو عمليا قرب إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما أرادت إسرائيل يعني بأن تكون الأمور، يعني دعنا نقول، يعني متضاربة أو تدفع إلى التصعيد من أجل خربطة الأمور أو لا أعلم ماذا في المنطقة؟
4: نعم، هذا بالضبط ما ينظر إليه رئيس ترامب. أعتقد أنه في حين أنه يريد توصل اتفاق مع إيران، يقوم نتنياهو بأعمال تخرب عليه هذا الاتفاق. وحصل ذلك سابقا عندما كان هناك، إذا تذكر، محادثات السلام بخصوص غزة، أيضا خربها نتنياهو عدة مرات باستهدافه لبنان. يعني دائما موضوع حزب الله ذريعة إسرائيلية في الوقت غير المناسب للرئيس الأمريكي ترامب، عندما يريد أن يحصل على اتفاق سلام يتوجه في العالم، ولكن نتنياهو يخرب عليه ذلك. هو الآن مستاء جدا من هذا الموضوع، ولذلك وصفه بالمجنون وبأنه لا يدري ماذا يفعل، وتفوه بكلمات بذيئة متعددة ذكرتها الأوساط.
0: هل هناك بدأت حالة استياء أمريكية عمليا من سياسة هذه الحكومة، وبدأت تخطط عمليا أيضا لضرب نتنياهو في الانتخابات القادمة بناء على ما قاله ترامب، يعني أنا أنقذتك من السجن؟ هل يعني يمكن القول بأن التقدم في ملفات إقليمية بحاجة إلى حكومة أخرى أو حكومة مستقرة أو حكومة عقلانية في إسرائيل؟
4: عمليا هذا هو المنتظر أو المطلوب، ولكن أيضا

0: يمكن إجراء ذلك إلا بتغيير هذه الأسماء وهذه الحكومة، ولكن هناك استياء واضح. يعني عندما استخدم تعبيره ضده بأنه قد أنقذه من السجن، فهذا تهديد مبطن له بأنه إن لم يتراجع ليتصرف كما يريد تماما الرئيس ترامب ويهدئ الأوضاع تماما ووافق على كل خططه فسوف ينقلب ضده، والرئيس ترامب قادر على ذلك في لحظة.
1: نعم، لضيق الوقت دعيني فقط أنوه لهذا العاجل وأيضا بقراءة لك لهذا التصريح. وزير الخارجية الأمريكي يقول ربما قد نبرم اتفاقا اليوم مع إيران أو خلال الأسبوع القادم. إلى أي مدى فعلا هناك تقدم في مسار المفاوضات؟ لأن هناك تضارب بالروايات.
0: لا أعتقد أن هناك بالفعل تقدم، وكان متوقعا أن يعلن عنه في أي لحظة. الآن تحدثون عن خلال الأسبوع أو الأسبوع القادم، أعتقد أن ذلك حقيقي، وذلك هو سبب استياء رئيس ترامب بشكل كبير جدا من نتنياهو حول تخريب هذه.
1: أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات وأيضا هذا التفسير. نادين ساندر الصحفية مختصة بالعلاقات الدولية الأمريكية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا
0: لكم.
1: دعونا نستمع إلى ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال هذا اليوم خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد وأيضا تصريحاته بشأن إيران، فلنستمع.
2: الموساد يوصف لي يمצא بخود החנית של המאבק שלנו בתוקפנות של איראן. בהמשך למדיניות העקבית שאנו מובילים מזה שנים, לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה, המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
1: إذن كانت هذه تصريحات ترامب. اليوم هناك كلمة مرتقبة أيضا لأبو عبيدة كما ورد قبل قليل في بعض التقارير، خطاب للناطق العسكري باسم كتائب القسام في تمام الساعة 6:30، سيكون هناك لقاء مرتقب بعد قليل. قبل أن ننهي أيضا تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأمريكي ماركو روبي الذي يقول إيران ما تزال تمتلك عددا كبيرا من المسيرات، ويتحدث أيضا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة القادمة. في السياق ذاته أيضا طهران وفق مصادر مطلعة تقول وقف إطلاق النار في لبنان جزء من المفاوضات مع واشنطن، وهذا بعد اتصال هاتفي أيضا جرى بين الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ورئيس البرلمان اللبناني أيضا نبيه بري، شددا على أن أي اتفاق مع إيران سيضمن أولا وقف الاعتداءات والهجوم والحرب على لبنان. كنت معكم أنا على مدار الساعة أدهم حبيب الله في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، وأيضا في الإعداد الزميلة ياسمين عابد. أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي وإياكم بعد قليل على رأس الساعة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في مفتش من وحدة الشرطة البلدية عوز في إجازة من عمله، وذلك بعد انتشار توثيق مصور يظهره ويعتدي على شاب ويوجه إليه الشتائم خلال نشاط إنفاذ على شاطئ البحر في المدينة. وأوضحت البلدية أن القرار جاء بتوجيه من رئيس البلدية يونا ياهف والمدير العام للبلدية دافيد لوريا إلى حين استكمال تحقيق شامل في ملابسات الحادثة. وأكدت البلدية أنها ستجري فحصا معمقا للواقع، وأن المفتش سيبقى بعيدا عن عمله إلى حين الانتهاء من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائجه. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع بعد تأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو أسبوعين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. وأضاف كاتس أن واشنطن صدقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على البلدات الشمالية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لا خيار آخر غير التفاوض، مشيرا إلى أن لبنان فقد أكثر من 3000 ضحية إلى جانب أكثر من 1,000,000 نازح. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة على جنوب لبنان. بالتزامن وصلت الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر الخارجية الأمريكية في جولة رابعة من المحادثات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود، مؤكدا سقوط النظام في نهاية المطاف. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر إن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. أحرق مستوطنون إسرائيليون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنة غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية. في غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم في غارات استهدفت وسط وجنوب القطاع. في السياق قالت مصادر مطلعة إن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، النقب 32 إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا عن إخراج

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريد للدعوي.

0: الثاني من حزيران 2026. مساء الخير، مرحبا وسلام لكل المستمعات والمستمعين. 6:06 باستوديوهات الشمس. إيهاب عويس في غرفة التحكم الكنترول والإنتاج، تنسيق خليل حداد الفتحي معكم في إعداد هذه الحلقة ومقدمها دريد للداوي. ونبدأ حقك علينا. أوكي، اليوم بنحكي عن موضوع كتير من الناس بتجنبه، تعال نسميها هيك، مش لأنه مش مهم، إنما بالعكس تماما، لأنه بلمس أو بلامس إشي جواتنا بنحاول ما نفكر فيه كتير. بنغمي جدية، لكن بدنا نحط الأسى شوية يا جماعة على جانب، عم نتحدث عن الفقدان أو الموت، لكن الحلقة مش عن الموت بحد ذاته، بعيد الشر عن كل اللي عم بسمعونا، هي عن الحياة ما بعد الفقدان، عن أولادنا، أهلنا، عن البيت اللي بنبنيه حجر حجر، عن الحساب البنكي اللي تعبنا عليه طبعا، عن السيارة إذا في، عن حصتنا بالأرض أو المحل. كم واحد منكم شاف عيلة انكسرت بعد ما فقدوا الأم أو الأب؟ مش بسبب شيء غريب، بسبب الإرث. أخ بطل يحكي مع أخوه، أخت طلعت من البيت وما رجعت، محامين ومحاكم سنين طويلة ضايعة. كل هذا كان ممكن ما يصير بورقة وقلم وإنسان بيعرف شو بده. الوصية يا جماعة مش تشاؤم، الوصية مسؤولية. مثل كل حلقة معنا محامي، لكن اليوم معنا محامية متخصصة رح تحكي لنا كيف نحمي اللي منحبهن وأنفسنا قبل ما يكون متأخر. شيرين صايغ فرح، محامية من سنة 2001، مجسرة بين الأزواج، مؤهلة لإعداد توكيل مستمر. مجالات التخصص الخاصة فيها شؤون العائلة والميراث، القانون التجاري، وقوانين العمل ومعاملات الأراضي. مرحبا أستاذ شيرين، شو أخبارك؟
1: مساء الخير دوران،
0: مساء النور،
1: لكل المستمعين،
0: يا هلا فيكي. طيب، يطول الحديث وهيك رح يكون بعد شوي، وندخل مباشرة لصلب الموضوع ونبدأ ربما بالأمثلة. لو تعال نقول، لو أراد شخص ما معين أنه يترك أمواله وممتلكاته لورثه دون أن يكتب وصية، تمام؟ شو اللي بيصير فعلا وبالضبط من الناحية القانونية؟
1: إذا توفي شخص ما ترك وصية، بتتقسم كافة أملاكه وأمواله وفق قانون الميراث. قانون الميراث بقسم الأملاك للأسرة حسب درجة القرابة، في بنود مفصلة.
0: مين بالدائرة الأقرب على الشخص نفسه بيكون؟ تعني رتبي لنا المسائل.
1: أكيد بالوضع، بالحالة الكلاسيكية لما الزوج بتوفى وفي زوجة، الزوجة

0: تأخذ السيارة وكل الأملاك المنقول الموجودة بالبيت.
1: أوكي.
0: وبتأخذ نصف باقي الأملاك إذا في زوجة وأولاد، نصف إلها ونصف الثاني للأولاد.
1: هذا بحالة التوضيح يا جماعة، بحالة لم تترك وصية.
0: إذا لم تترك وصية. بالدائرة الثانية بيجوا الأهل، أهل المتوفي إذا ما ترك أولاد، في الأهل كمان تتقسم معهم نص بالنص.
1: يعني النصف دائما بحال وجدت زوجة، النص للزوجة.
0: مظبوط.
1: تمام. عفوا، والنص الثاني إذا ما في أولاد بيروحوا له
0: للأهل،
1: للأهل بحال
0: أهل المتوفي.
1: تمام. وإذا مش موجودين وين بيروحوا؟ عم نكعي أكتر بس إنه نفهم.
0: في الإخوة، إخوته أو الأجداد، هاي الدائرة الثالثة.
1: فهمت. ولوين ممكن نوصل أبعد إذا كل
0: هذا أبعد؟ إذا كل هدول مش موجودين الزوجة بتورث كل شيء. إذا الزوجة مش موجودة هاي الأملاك بتروح للدولة.
1: للدولة؟
0: للدولة بالضبط.
1: واو. أوكي. يعني أوكي، مباشرة بنفهم هام جدا وجود وصي.
0: كتير مهم، كتير.
1: يعني أوريدي صرنا فاهمين إحنا هون.
0: أكيد.
1: طيب، هل القانون الإسرائيلي تحديداً ينظم توزيع الترك تلقائياً في غياب الزوجة؟ هذا اللي بلشنا نحكي فيه. وهل هذا التوزيع التلقائي عادل دائماً بنظرك؟ كيف ما أنا سامع لغاية الآن مش عن جد.
0: المشرع حط شو بالنسبة له عادل، قديش هذا هاي الوضعية بتلائم الناس، مش أكيد تلائم الكل. فعشان هيك مفضل اليوم نكتب وصية ونقسم الأملاك كيف أنا بشوف مناسب. المتوفي مفروض بالوصية يكتب إرادته الكاملة عشان مش شخص ثالث يتدخل بتقسيم أملاكه.
1: طب بحالة كيف ما بديتي وذكرتي إنه بحالة ما وجود هؤلاء الأقرباء من الدوائر القريبة وشوية صغيرة أبعد من اللي أنت ذكرتيهن، وراحت هذه الأموال للدولة، وبعد فترة معينة ظهر شخص ما من الدائرة القريبة يطالب بهذا المطلب وبحاول يثبت حقه بهذا الميراث، هل يجوز تلقائيا حتى لو كان صار في تقادم 7 سنوات على اللي حصل؟ فهمت علي ولا اعيد السؤال؟
0: اعيد شوي.
1: اوكي. بحاله صارت في حاله وفاه ولم تترك وصيه وكل هذا الميراث الاموال تعال نسميهن ذهبوا للدولي، فجاه ظهر شخص من العائله يطالب بحقه وهو ما في وصيه ومر 7 سنوات هتيا شنو تقادم، هل يحق له ولا مش عن جد بهيك حاله؟
0: لا بحق له، بس بده يقدم طلب للمحكمه، دعوه.
1: أوكي.
0: بساك دين او قرار تصريحي انه هو الوارث بدل الدوله، لانه ما كانش عارف او ما كانش موجود. في امكانيه.
1: مفهوم. ندخل لأنواع الوصايا شيرين. القانون يتيح أكثر من نوع للوصية، تاخدينا هيك بجولة سريعة، هل هاي الأنواع، شو هي هاي الأنواع وشو الفرق العملي بينهن؟
0: حسب القانون في 4 أنواع وصايا. الوصية الأولى هي وصية بخط الإيد. الوصية الثانية هي وصية أمام شاهدين. وصية الثالثة وصية أمام سلطة.
1: نعم.
0: وصية الرابعة هي وصية شفهية بحالة الاحتضار. هدول هن 4 أنواع وصايا لا غير، فيش عنا وصايا أي نوع تاني لا يعترف فيه.
1: بتحب نفصل هذه الوصايا؟
0: أكيد.
1: نفهمهن أكثر.
0: وصية بخط الإيد فيها شروط أساسية، إذا لم تتواجد الوصية بتكون لاغية. مفروض تكتب الوصية كلها. نعم. بخط الإيد وتكون موقعة توقيع الموصي ويكون فيها تاريخ.
1: نعم.
0: إذا واحد من هدول البنود فقدت لا يكون مفعول لهاي الوصية.
1: التاريخ ملزم.
0: ملزم. هاي من البنود اللي لم نقدرش نكملها. يعني في مرات بيكون في بنود أو نواقص شكلية ممكن نكملها. هاي النواقص إن وجدت بهاي الوصية صعب نكملها، تعتبر لاغية.
1: مفهوم. بس أوكي، بعد قبل ما نكمل بالثلاثة المتبقيين بشكل مفصل وتفصيلي، وإذا سقط سهوا وما حط هذا الكاتب أو هذا الموصي التاريخ، فعلا يسقط؟ ربما كبير بالسن، طاعن بالسن، ربما سهوا فعلا، بكل الحالات تسقط هذه الوصية؟
0: بالوصية بكتابة خط اليد صعب إنه نزيد التاريخ، لو إنها كانت وصية تانية ممكن. أغلب الحالات صعب نزيد غير إذا أثبتنا إنه كان في شهود أو بيقدروا يأكدوا لنا بالضبط شو التاريخ، بس هاي الوصايا بتنعمل بدون شهود، فصعب نثبت شو التاريخ.

0: منطق.
1: هاي هي الإشكالية
0: منطق.
1: موجودة.
0: نعم نعم. نكمل لباقي
1: عندنا الوصية الثانية، الوصية أمام شهود. هاي الوصية الدارجة اليوم، وصية أمام شاهدين.
0: نعم.
1: بتكون وصية مكتوبة أو مطبوعة، بوقع عليها الموصي والشاهدين بأكدوا أنه الموصي وقع الوصية قدامهن، وهاي هي إرادته.
0: نعم.
1: بس في عندنا شرط أنه هدول الشاهدين ما يكونوا منتفعين من الوصية أو أزواجهن.
0: نعم.
1: حالة كانوا منتفعين تلغى الوصية.
0: كلمة منتفعين يعني إحنا بنفهم يعني أنه مش طايلهن أموال من هذا الموصي،
1: أنه مش مذكورين بالوصية كيأخذوا من أموال من
0: ومع الحياد.
1: مع الحياد بالضبط.
0: أوكي. وثالثا ثالث واحدة، في واحدة قبل الشفهي ولا هي كانت الشفهية؟
1: لا، في واحدة وصية أمام سلطة.
0: أوكي.
1: هاي وصية تقدم أمام جهة رسمية مثل كاتب عدل، مسجل الميراث أو قاضي أو عضو محكمة دينية. وصية شفهية هي الرابعة بحالة احتضار، لأن كان في شخص على فراش الموت وماش قادر يكتب وصيته. وفي شاهدين اللي عرفوا شو هي وصيته.
0: هل إلزام يكون في شاهدين؟
1: إلزام.
0: لا يكفي شخص واحد؟
1: ما هو كيفنا نعرف شو وصيته؟ هو مش قادر يكتب الوصية.
0: صحيح.
1: إلزامي شاهدين.
0: لكن هو بيقولها ينطقها شفهيا.
1: مظبوط.
0: على سبيل المثال كان موجود شخص ما يحتضر في مستشفى بمكان ما في هذا الكوكب، وشاف في هناك ممرض أو ممرضة وقال وصيته لهذه الممرضة اللي ما بيعرفها. بيمسك ولا ما بيمسك؟
1: في حالات معينة ممكن، بس أفضل يكون في شاهدين.
0: مفهوم. مفهوم.
1: الشاهدين بدونوا الوصية، بقدموها لمسجل الإرث، وإذا بعد شهر توفى اللي كتب الوصية تلتغى بشكل أوتوماتيكي، ما فيش حاجة أدن إنه نلغيها.
0: أها.
1: إنه هاي انعملت لظرف معين، إنه هو عم بحتضر.
0: فهمت.
1: إذا الظرف راح تلغى الوصية.
0: مفهوم. لكل مقام مقال، هيك عم بسمع، هيك عم بفهم. بعد الفاصل لمدة دقيقة واحدة فقط لا غير، رح نحكي عن الوكالة الدورية المستمرة ألا وهي المعروفة بيبويكو وحمد مشيخ. كل هذا بعد فاصل الدقيقة الواحدة يا جماعة.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: الوصايا والوكالة الدورية المستمرة، الحماية القانونية للعائلة، هذا أو هو الموضوع الرئيسي. المحامية شيرين صايغ فرح ما زالت معنا في الاستوديو. كثير بنسمع بالذات مؤخرا عن الوكالة الدورية المستمرة، لو هي يبويكو أحمد مشيخ، ما الذي تعني هذه الوثيقة تحديدا، وشو اللي بيختلف عن الوصية التقليدية؟
1: التوكيل المستمر يختلف تماما عن الوصية. التوكيل المستمر هو مستند قضائي يشكل بديل عن تعيين الوصي اللي هو الأبوتروبوس.
0: نعم.
1: بال2016 بلش يشتغل بهاي الآلية، كان الهدف أنه نحترم إرادة الإنسان لأبعد درجة ممكنة. من الإشي مشتق من احترامه كإنسان.
0: نعم.
1: من قانون أساس كرامة الإنسان وحريته. هذا المستند كل شخص وهو بكامل قواه العقلية

0: بكتب مستند عن طريق محامي مختص، مش كل محامي بيقدر يعمل هذا المستند، يوقع أمامه هو بكتب فيه بحالة أنا وصلت لوضع اللي عندي مشكلة بالقدرة العقلية بالإدراك، مش قادر أقرر على أمور الشخصية أو المالية أو الطبية، هذا الشخص بيقرر عني. ممكن نعين أكتر من شخص، ممكن نعين كمان مطلع إنه إنسان يراقب إيش عم بيصير، ممكن نعين الوصي العام يكون كمان مراقب،
1: مراقب على الشخص المعين من قبل الوصي.
0: صح، فمنطلب
1: الموصي.
0: إحنا صح. إيش هو بيكتب؟ هو هذه الأشياء اللي بتسري. هاي مش بس لكبار السن، اليوم إحنا بعصر اللي عم بيصير فيه الخرف والمشاكل الإدراك بجيل صغير.
1: نعم.
0: بس مهم نوضح أنه أنا عشان أعمل هذا المستند لازم أعمله بمرحلة أنه أنا واعي، ما عندي مشكلة بالإدراك أو بالقدرة العقلية. أنا كتير ناس بتوجهوا لي اللي أبوي بلش شوي ضيع، أو مش لازم نوصل لهاي المرحلة.
1: تمام، هذا يسري وين؟ ما هو الحد الأدنى أو الجيل الأدنى أن اللي بيقدر
0: أنه يكون عمره 18 سنة؟
1: 18 سنة،
0: 18 سنة.
1: بس فيها مسألة غير منطقية، لأنه هي مسألة الوعي عند الشخص بمراحل عمره هي مختلفة جدا، يعني ابن العشرين مختلف عن ابن الخمس وثلاثين بمنطق الوعي نفسه. يعني يمكن يأخذ قرارات هذا الشخص إذا كان عمره 18 أو 19 أنه يوكل صديق لإله، لكن بعد فترة معينة هذا الصديق اختفى من حياته أو مش كفؤ أو أهل أنه يرتكن عليه باللغة الدارجة، فهل يحق له أن يلغي ويوصي بآخر؟
0: دائماً نقدر نبطل الوكالة المستمرة.
1: نعم.
0: أو نستبدلها بتاني، في القرار هو للمعين بنسميه أو الموكل، كل لحظة بيقدر يلغي التوكيل، فما في خوف. كمان شغلة أنه إحنا الموكل بيقدر يحط إشو اسمه زي إرشادات عن حياة مقدمه اللي يشرح فيها كيف تتعاملوا بأملاكي، أو مثلا إذا أنا كبرت ما بدي أروح أملجأ، بدي أضل ببيتي، أشياء صغيرة أنه أنت بتوضح بالضبط كيف بدك يتصرفوا لما أنت تبطل تقدر تقرر.
1: مفهوم.
0: فالإشي أنت بتقدر تقرر فيه، وفي حالات اللي حتى لو أنت كاتب فيها لازم نرجع للمحكمة تعطينا المصادقة أنه نعمل
1: هذا وجب أنه يكون
0: في كتير عندنا حالات حسب القانون اللي لازم، حتى لو أنه المعين كاتب أو الموكل أنه أنت بتقدر تعمل 1-2-3 لازم نعود للمحكمة.
1: نعم.
0: مثل صفقة أرض. يعني في اليوم في الحماية القانونية موجودة بالبنود نفسها.
1: نعم نعم.
0: من 2016 بلشنا بهذا بهاي الآلية. الهدف نحترم
1: رغبة
0: لحد لأبعد
1: والشرط أنه يكون بكامل قواه العقلية.
0: مزبوط. عادة نستعين بطبيب عشان نعمل هذا المستند، وكمان عشان نفعل، لأنه وين إحنا منفعل التوكيل المستمر؟ لما بفوت على حالة أنه بطل في إدراك أو في انتقاص بقدرته العقلية.
1: شو الأمراض اللي هي تعتبر بتحد من فعالية أو نجاعة أخذ قرارات لهذا الموصي بكامل قواه العقلية؟ يعني بمعنى الخرف أو الألزهايمر موجودين،
0: من الخرف،
1: تمام،
0: بس الغيبوبة
1: مثلاً.
0: ممكن بسبب حادث طرق صار في مشكلة صار في غيبوبة، الإنسان مش صاحي كذا. الخرف هو أساس هاي بس الأمراض اليوم العقلية هي متعددة.
1: أوكي.
0: المشاكل بالإدراك في غير الخرف، في كثير الأمراض.
1: ولما بدنا نحكي عن قضية التعقيد، تعقيد صلاحيات الوكيل في هاي الوثيقة، هذا كيف بتم؟ هل يمكن التقييد؟ كيف بأي بنود وبأي مستوى وأيضا بأي منطق؟ ولا التفويض، كيف ما فهمت التفويض ما بيكون مطلق؟
0: لا.
1: هذا اللي فهمته.
0: عادة بنقدر نرفق للتوكيل زي ورقة إرشادات بكتبها الموكل، بكتب كيف بدي يتصرفوا، بأي أشياء مسموح إنه الموكل يشتغل وأي أشياء لا. برضو لما بكتب في حالات اللي لازم نرجع للمحكمة عشان الموكل يقدر يشتغل أو الوكيل.
1: نعم نعم، مهم.

0: تعال نغوص أكثر للعمق، تعال نعقد المسائل جعبالك.
1: يلا بنفع. يلا.
0: بما يعرف بهسكام مامون، اتفاقية الأموال بين الأزواج أو الزوجين كيف تتقاطع مع الوصية؟

0: واحدة بتكمل التانية، ولا في بنات تعارض ممكن أو واضح؟
1: مستندين بيختلفوا كتير عن بعض. عشان نشرح بس للمستمعين لأنه ما بعرفوا شو سكيم مامون، يمكن اتفاقية أموال هي أجت لأنه في عنا قانون تقسيم الأملاك بين الزوجين.
0: نعم.
1: حالة ما عملنا سكيم مامون القانون هو اللي بيسري، فكل إشي بتجمعوه الزوجين خلال الحياة الزوجية بتقسم بناتهن، وبنقرر حسب اليوم الكفيع هو اليوم المعين، حسب يوم الانفصال أو يوم الطلاق أو يوم الوفاة.
0: نعم.
1: بحالة أنا بدي أغير هاي البنود مجبورة أعمل يوم سكيم مامون اتفاقية أملاك أو اتفاقية أموال، وهذا الاتفاقية لازم تأخذ مصادقة المحكمة.
0: هذا يعني يا جماعة أملاك الرجل تبقى للرجل وللمرأة تبقى للمرأة أيا كانت الحالة، إذا كان بانفصال أو أيا كان
1: داروا يحددوا إيش بدهن. يعني ممكن اللي هي هدية اللي هي حوكي حسين مامون حسبه ما بتفوت، أو ورث ما بفوت بالتقسيم، ممكن إحنا بالسكيم نقول لا بدنا يفوت.
0: مفهوم.
1: يعني احنا بنقدر نكتب ايش بدنا.
0: نعم.
1: حسب قرارات المحكمة اليوم سكيم مامون بحدد التركي، يعني بحدد شو الأملاك اللي إلي والأملاك اللي إلك. أما ما بحدد وصية الشخص. حتى لما بتنكتب بنود بتتعلق بالوصية المحكمة عم تلغيها، لأنه بتقولك اعمل سكيم مامون واعمل وصية. لأنه قانون الميراث بقول بشكل واضح إنه الوصية، عشان أنا أقدر أحط بنود شو ينعمل بوصيته أو تركته بعد مماتي، المستند الوحيد هو الوصية بأشكالها المتعددة حسب القانون.
0: نعم.
1: أي مستند تاني بحياتي أنا بعمله ما بنفع يكون وصية، فأنا مجبورة حتى لما بعمل سكيم مامون أعمل كمان وصية. والناس بتغلط بهذا الأمر
0: بالزبط.
1: أنا كتبت وأنا حطيت، بس هذا ما في له أي مصداقية، ما فيش له مفعول. فمفروض لما نعمل سكيم مامون كمان نعمل وصية ويكون توافق بين التنين.
0: هل بنفع هذا يتم بورقة خطية ممضي عليها زائد التاريخ بين الزوجين، ولا وجود كاتب عدل ومحامي هذا ملزم؟
1: احنا عم نحكي على الوصية المتبادلة.
0: صحيح.
1: الوصية المتبادلة مفروض تكون قدام شاهدين بنفع، وممكن بخط ايد، مش شرط انها تكون قدام كاتب عدل ولا قدام محامي. كمان باقي الوصايا فيش حاجة ان يكون محامي فيها، بس احنا منفضل يكون محامي لأجل صياغة الوصية. اليوم اي صياغة خاطئة عم بتفوتنا بمشاكل.
0: في برأسك أمثلة اللي ممكن تعطي دلالة اكثر من ارض الواقع ومن خبرتك؟
1: في عنا مثال، مثلا وصية اللي موصي فيها حكى انه بده ربع البيت مثلا يكون للأولاد. أوكي. كل ربع يتقسم، وحكى شو كل طابق لمين.
0: أوكي.
1: لما أجا يكتب كتب ربع الأرض مش ربع البيت. الأرض تشمل أرض وتشمل
0: كل
1: مصاف
0: طبعا طبعا،
1: فهو ما قصد هاي الأمور، بس هو كتب وما كان فيش مساعد، ما فهم شو، واختلفوا الإخوة من وراء هاي الشغلة إنه أنا كل عمليا كل الأرض اللي ربع فيها، واليوم صعب تقسمها لأنه لازم وافقتهن كلن عشان نقسمها.
0: صحيح.
1: فهاي إشكالية. لو تدخل محامي ونبه ما صارتش هاي الإشكالية وما صارتش المشاكل، وحرام نصل للمحاكم عشان هيك إشي.
0: فوجود المحامي هام جدا للتوجيه والإتاحة بالشكل الصحيح
1: عشان ينكتب بشكل واضح، ما يكونش التباس بالتفسير.
0: طيب في حال توفي أحد الزوجين وكان هناك سكيم مامون ووصية في آن واحد مع بعض، مين اللي بيغلب على الثاني؟
1: الوصية تغلب على الهسكيم مامون،
0: هي لها اليد العليا بكل شيء.
1: كل إشي بتعلق شو يصير بالأملاك بعد الممات الوصية مفروض لتحدد. هسكيم مامون ما بقدر نكتب فيه بنود شو يصير بأملاكي بعد الموت.
0: يعني إذا كان في هذا الهسكيم مامون بما يعرف، أو هذا الاتفاقية بين الزوجين بخصوص الأموال، وهذا منافي أو معارض لما يوجد في الوصية، فبكل الأحوال الوصية هي اللي بتغلب.
1: الوصية اللي تغلب فعلا، إذا الوصية إلها مفعول وهي حسب الصيغة الموجودة بالقانون.
0: طبعا.
1: إذا الوصية لاغية بنرجع لقانون الميراث.
0: مفهوم.
1: كل وصية تلغى قانون الميراث بيجي محلها. في وصايا اليوم اللي بنكتب إنه أنا بوصي بالملك هذا العقار أو هذا العقار بشكل كذا أو كذا.
0: نعم.
1: وفي عقار بننساه منحطه. فقانون الميراث يسري على هذا
0: على
1: العقار. الوصية لا تسري على هذا العقار التقسيم اللي أنا حطيته، ممكن سهوان ممكن ما بعرف، فلازم ننتبه شو اللي منكتب.
0: نقطة مهمة.

0: إمكانية للزوجين كتابة وصية مشتركة، شو حدودها القانونية على فكرة؟
1: ممكن كتابة وصية مشتركة كل الأحوال. المشكلة إنه إذا بده واحد من الطرفين يلغي الوصية بحالة كان الزوجين على قيد الحياة سهل الموضوع، ممكن نبعت زي إعلام خطي إنه أنا بدي ألغي فتبطل الوصية. بحالة توفى أحد الزوجين هون المشكلة، لازم الزوج الثاني يتنازل عن حقه بالورثة إذا هو طلب يلغي الوصية. ليش معقد شوي؟ كتير أصعب إنه نلغي بحالة وفاة أحد، عشان هيك لازم نكون كتير فحصين هل إشي ملائم إلنا مش ملائم إلنا، هل أفضل نعمل وصية منفصلة عشان نقدر بعدين نلغيها وانت بدنا. كل هاي الأشياء لازم تنفحص، لأنه عمليا كل زوج مركن على الزوج الثاني. عملناها مع بعض وأركننا، حالة بنكتب فيها إنه بعد وفاة الزوج أو الزوجة الأملاك تنقل للزوج أو الزوجة اللي بضلوا، وبعدهن تنقل للأولاد. فإحنا مركنين على هذا في الهستمخوت، زي إحنا مركنين
0: إنه مركن
1: بالزبط. مركن إنه أنا هيك كتبت، فلما هو توفى وفيش حدا يدافع عنه صعب نلغيها.
0: صحيح. الشروط والتفاصيل العملية بعد 32، فعلا 32 تانية.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: أوكي نرجع منكمل بعد هذا الفاصل القصير. نتحدث عن الوصاية والوكالة الدورية المستمرة وطبعا الحماية القانونية للعائلة. المحامية شيرين صايغ فرح معنا بالاستوديو، وأهلا بكل المنضمين بهاي اللحظات. وبنرجع منذكر، إحنا ذكرنا في بداية الحلقة مع الأستاذ شيرين، نحكي عن بس كنبذة سريعة لكل اللي انضمونا الآن، الشروط القانونية اللي بتوجب إنه نوفرها حتى تكون الوصية صحيحة ونافذة.
1: إحنا حكينا على حسب أنواع الوصايا شو هي الشروط، بس أنا بحب أزيد إنه في عيوب جوهرية بتلغي الوصية.
0: نعم،
1: مثلا انعدام أهلية الموصي، فاقد للأهلية العقلية، غير واعي بسبب مرض أو حادث، حالات خرف متقدم أو غيبوبة أو فقدان الإدراك، التأثير الغير العادل هنسميه الهشباعابل تهوجينت.
0: أيوة،
1: إذا كان الشخص متعلق بشخص آخر وهو عم بضغط عليه، لأنه بقول له إذا ما بتعطيني شو لأنا ما بطعميك، ما بدير بالي عليك، لازم نثبتها.
0: نعم،
1: في عنا حسب أنواع الوصايا اللي سردناه قبل، إنه وصية بخط الإيد مثلا شروط أساسية إنه تكتب كلها بخط اليد، يكون توقيع الموصي ويكون في تاريخ الوصية لقدام شاهدين، مفروض كمان يكون توقيع، مفروض الشاهدين يوقعوا بنفس التاريخ تاع الوصية.
0: أوكي، هاي النقطة جدا مهمة وما ذكرناها.
1: صح، انه لازم يوقعوا، يعني ما بينفع انه الموصي يكتب وصيته والشاهدين يجوا بعد شهر يوقعوا انه هو
0: صدقوا عليها.
1: مزبوط. والشرط الثاني انه الشاهدين ما يكون إلهن حصة بالتركة حسب الوصية.
0: صحيح،
1: اذا كان في إلهن فهن
0: باطل الوصية نفسها.
1: أكيد.
0: نعم، هل بينفع انه الانسان يعني الموصي انه يفضل وارث على اخر في وصيته نفسها، يعني بمعنى يقصي وارث شرعي كليا، يعني مفهومه واضحه صح، انه اخوه خلص هو بريت هذه الوصيه، او زوجته او ابنه ايا كان، او ابوه او جده.
1: الموصي بيقدر يكتب بالوصيه اي شيء بده اياه طول ما هو قانوني واخلاقي.
0: إيش يعني أخلاق
1: الوحيد حسب القانون إنه ممنوع نكتب وصية غير قانونية وغير أخلاقية، هذا الإيش الوحيد اللي ما بنقدر نكتبه. الصغير أخلاقية بتعلق عند أي قاضي وصلنا بتغير اليوم.
0: لا جد مثير، إيش يعني أخلاقي بجد؟ إذا في مثل يوضح لنا يعني بنكون مبسوطين. إيش يعني غير أخلاقي؟
1: يكون بيكعد. إنه بتعرف الأخلاق المتبعة، يعني المنتشرة، انه الاشي الاخلاقي اللي هو سائد، يعني الكل بيقبله، يعني مش تابع لناس معين.
0: بالاعراف المجتمعيه
1: اكيد
0: نتحدث.
1: اكيد اهم اشي انه تكون قانونيه.
0: أوكي.
1: بس هو البند بقول اذا غير قانونيه او غير اخلاقيه ما بنفع نكتبها الوصيه، باقي الاشياء نقدر ندرج اي بند بدي اياه واي وارث بدي اياه، مش مهم كان حسب القانون بورث او لا، انا بقدر احط كل املاكي لجمعيه خيريه
0: مثلا،
1: ما اعطيش ولا حدا من العيله. شو بكتب بالوصية؟ بقدر أكتب، عنده حرية كاملة إنه أكتب شو بدي.
0: السؤال شو، إيش ممكن تكون البنود أو الشروط اللي ما بنفع قانونيا إدراجها في الوصية نفسها، هاي الوصية حتى لو صمم إنه بده إياها يكون، إيش ممكن تكون؟
1: مثلا إذا حطيت إنه أنا بوصي بالبيت لابني إذا قتل ابن عمه. مثلاً
0: هذا المستوى عم نتحدث.
1: هذا المستوى إحنا عم نحكي بإشي غير قانوني، أو إذا شهر بسمعة شخص معين، إنه أنا بنوت الورث تاعته إنه يعمل عمل غير قانوني،
0: يكون مشروط بأمر
1: أكيد
0: غير مقبول.
1: صح،
0: قانونيا.
1: مزبوط.
0: وأخلاقيا. شايفي هيك انفهمت
1: نحن فهمت
0: على الأقل إلي
1: أوكي. أو مثلا إذا تجوز عمرته، أو إذا في كذا حالة.
0: طب هون منفوت بخاني كليا مختلفة، بس منطق اللي انت عم تحكي.
1: لا، في عنا اليوم البيجامية، انه تتجوز عمرته وانت مش مطلقها، كمان عندك هاي مخالفة جنائية يعني
0: في هذا المكان.
1: ففي
0: صحيح.
1: عندك هون منحكي على القانون، بعدنا وصلناش للأخلاق.
0: لا طبعا. اوكي صحيح، شو تكلفة كتابة الوصية أستاذي شيرين؟ هل بيستلزم الأمر محامي أم بكفي توثيق الرسمي مباشرة؟ أنت جاوبتيني أنه بنفع التوثيق الرسمي ومش شرط يكون محامي، لكن في أفضلية لمحامي لأجل الأمور اللي أنت رح ترجع تذكرينا فيها، بس بدك تجاوبينا كمان على التكلفة.
1: من ناحية القانون نفسه ما في حاجة لمحامي، غير إذا منحكي على الشكل الثالث اللي هو أمام سلطة اللي بشكل عام بيتم قدام كاتب عدل، ما في حاجة لمحامي وما في حاجة إنه أحط الوصية عند المسجل الإرث، فيش إشي يعني بلزمني إنه أحط. إحنا ليش اليوم منقول له للموصي تعال حطها؟ عشان تكون أمان بحالة صار وفاة، في موجودة هناك ما حدا بيقدر يلعب بوصيته أو يغيرها. الوصية عند مسجل الإرث بتضلها مسكرة لحد ما ماتوا، إن ما بيفتحوا الوصية.
0: مفهوم.
1: بس فيش واجب من هالشكل، فيش مش ملزم الإشي. يعني بقدر أعمل وصية بخط إيده أوقعها وما أودعها بأي محل.
0: أي نعم.
1: بس مفضل إنه أعلم الناس القريبة لإلي إنه أنا عامل وصية ويكون معه نسخة منها.
0: لأنه أنت وديتيني كمان سؤال وبفكر إنك جاوبت عليه ضمن الإسئلة اللي بدي أسأله، بس لابد إنه نكون واضح أكثر. يعني بعد عمر طويل لا سمح الله توفي هذا المحامي المودع عنده من الوصي وصيته، شو بيصير بهذه الحالة؟ ينتقل يعني بيكون المحامي موصي أن ينتقل لمحامي آخر بحالة وفاة المحامي؟ هيك المسألة بتشتغل ولا لا؟
1: المفروض إنه يكون هيك. وعادة الموصي نفسه المحامي بعطيه نسخة تضل معه.
0: مفهوم.
1: وتضل مع حدا قريب لإله، فهي ما بتكونش نسخة واحدة يعني. بس إحنا عشان هيك اليوم منقول أفضل إنك تودع الوصية عند مسجل الإرث، لأنها ما بتضعش،
0: بتكون في الدائرة الرسمية،
1: بتكون بالدائرة الرسمية.

0: ويعني ما حدا بيقدر يقدم واحدة تانية يعني أو يزيفها أو إشي لبعد ما ماته.
1: كتير عم نسمع، مش عم نسمع أو منلاحظ على الأقل أنا، إنه دائما اللي بيكتب الوصية هو رجل ذكر.
0: مظبوط.
1: ليه هذا بيتم؟ يعني هذا لا يصلح للأنثى للمرأة؟
0: ظاهر أصحاب الأملاك هن الرجال
1: يعني، بس هذا
0: ظاهر ظاهر.
1: لا بجد ما في إناث يعني كتير
0: فيه
1: اللي
0: بيتم. لا في،
1: أنا بعرف إنه في، إحنا مش عم نعمم،
0: إحنا ما بنسمع. صح، ما بنسمع.
1: غريب هيك لفت انتباهي للحظة.
0: للأسف أنا بقول لك كمان إحنا اليوم بوضع مجتمعنا إنه عادة البيت والأملاك وكله بتكونوا باسم الرجل.
1: صحيح.
0: والمرأة عن عدم وعي بتقول إنه بما إنه باسمه في حالات اللي بتكون للتنين مع إنها باسمه، يعني القرارات المحكمة.
1: بس اسمع هنا ممكن وديتيني يعني ممكن يصير في تريك، يعني حتى لو عملوا الاتفاق بين الأزواج بقضية الأموال هسكين مامون، ممكن إنه يجي يعمل تريك معين ويكتب وصية والوصية هي تغلب ويستقصيها لمرته.
0: بس هو ما بيقدر يورث إشي مش لإله. هسكين مامون بقول شو الأشياء اللي إله والأشياء اللي إلها. أنا ما بقدر أوصي بأملاك مش لإلي.
1: حلو، يعني هاتنا إحنا رجعنا وكأنه لبداية الحلقة، وهي كان لابد أنه أستفسر عنها. هاتنا نوضح، نحط الأمور بنصابها. زوجين عملوا هسكين مامون بناتهن، وتعي نكون منصفين، نروح على النص لأنه أهون بالحسبي. هي أخذت النص وهو أخذ النص. هو أجا كتب الوصية الخاصة فيه. ما بيكون بإيده، ما بيقدر إنه بوصيته يكتب الأملاك كلها إلا فقط على النصف تبعه،
0: فقط على النصف،
1: فقط
0: حتى لو ما كانش فيه هسكين مامون، لأنه حسب حوكي حسين مامون
1: فهم
0: في إلها النص. في ناس بتنسى إنه في إلها النص، فبتعطي الوصية بتكتب كل الأملاك، عمليا الوصية ساري بس على النصف اللي هو إله
1: الخاص فيه.
0: بالضبط، وهاي الناس كمان بتنساها.
1: هذا مهم،
0: كتير مهم،
1: لأنه بالبداية أنا كنت فاهم إنه الوصية بتغلب، بمعنى لا النص ولا الربع، عم نحكي عن الكعكة كلها كاملة.
0: هسكين مامون بقرر شو الأملاك اللي إلي والأملاك اللي إذا الأملاك مش لإلي ما بقدر أكتب وصية أورثها لناس بعد وهي مش لإلي.
1: أي نعم.
0: فعشان هيك قلت لك المستندين ضروريين، فيش مهم واحد بلغ الثاني.
1: مثير. طيب تعال نحكي هيك، اللي بده يبدأ اليوم، ما الخطوة الأولى العملية اللي بتنصحيه فيها إنه يبدأ يعملها؟
0: خطوة أولى وأخيرة إنه اكتب وصية
1: خلص
0: لمحامي، ومش تستنى تأكبر بالعمر وتيصير الوضع منيح. كتير ناس استنت بالعمر ووصلت لحالة إنه ما بتقدر تكتب وصية، وما كتبت وصية بالآخر، وإرادتها ما تنفذتش، قسمت أملاكها حسب القانون. ويمكن لو سألناها هل أنت بتوافق أو بتعرف شو القانون، أغلب الناس كيف التقسيم حسب القانون.
1: بس طلع ممكن القانون ربما يمكن يكون منصف بعض الشيء، صح ولا لا؟
0: ممكن، بس بين التقائه مع إرادة الشخص الإرادة تغلب. الإرادة
1: لا تغلب. لا أكيد، بس هاي بحالة ما كتب وصية يعني.
0: إنه اليوم لما أنت بتروح تشتري بيت، دائما بقولها تأخذ محامي. مظبوط،
1: صح.
0: بتروح تعمل
1: أي صفقة،
0: أي صفقة، أي عقد أجار حتى.
1: مزبوط.
0: بتأخذ محامي وبتراجع.
1: مزبوط.
0: أنت عم تحكي على كل أملاكك وكل أموالك، يعني هذا إشي كتير مهم.
1: المفروض يكون للبديهيات والألف باء.
0: يعني المفروض كيف بتفكر لما أنت تكون بكامل قدرتك العقلية وعارف بالضبط شو بدك تعمل، تكتب وصية.
1: نعم نعم،
0: كتير مهم.
1: لا أنا مستوعب الفكرة، بس بعدني شوي بين أقواس كلمة علقان ب يعني إذا شخص شاب أو شاب، تعال نأخذ الذكر شاب معين بده يكتب وصيته بجيل 25 أو 20، بلاش 25، 20، هل هو واعي كفاية شو عم بيقرر وشو عم بيعمل؟
0: أوكي، إذا بعدين غير رأيه كل وصية لاحقة تلغي الوصية السابقة، يعني هذا مش إشي بيقيدني إنه خلص، يعني بقدر
1: منطق
0: أكتب
1: سليم.
0: وصية كل وصية تاريخها متأخر عن اللي قبلها تلغي الوصية اللي قبلها.
1: منطق منطق صحيح،
0: فأفضل إنه يكون وألغيها بعدين من إنه ما يكونش.
1: مزبوط.
0: أيوة.
1: طيب كلمة أخيرة هيك، إذا عندك بتحبي تحكيها للمستمعات المستمعين اللي بعدهم مترددين كتابة الوصية، وأيضا أي إشي بخطر في بالك، إحنا كلنا سمع.
0: يا ريت يزيد الوعي للوصية وأهمية الوصية. كتير ناس بتتوجه اللي بدنا نكتبه مش عارفين، وبربطوا الوصية بالموت.
1: صحيح،
0: بربطوها كأنه
1: لا شئت أم أبيتي، طبعا مربوطة
0: يعني
1: بالموت،
0: يعني سلبي بعدني وبعدني مطول تأموت. أوكي أوكي، بس رتب أمورك، ما حدا بيعرف شو عم بيصير، إحنا عم نشوف شو عم بيصير. الناس اللي بيكون ملهاش إشي وبتموت بيوم وليل وما كانش مرتب الأمور، بتفوت اللي بعدك بمشاكل.
1: صح.
0: محبتك لعائلتك بتفرض عليك إنك تكتب وصية.
1: أي نعم.
0: هاي الكلمة الأخيرة
1: صحيح.

0: ماشي الحال. نورتينا المحامية شيرين صايغ، يعني أبدعتي وأعطيتينا معلومات جدا مهمة وصححتي لي كمان مفاهيم شخصيا بفكر كتار مثلي. وجماعة الوصية جدا مهمة، يعني مظبوط كيف ما تفضلت الأستاذة شيرين وحكت إنه مش مفروض أو إنه تضلها دائما مربوطة في قضية الموت، لكن بدك ولا ما بدك أنت هنا عم بتورث بالشكل اللي أنت بدك إياه والشكل اللي أنت بدك إياه، فأنه اعملها اعمليها مش خسرين إشي. وكيف ما حكت كمان شيرين إنه دائما الجديد يلغي القديم، فوعينا بيختلف، نمطية تفكيرنا بيختلف، ومنطقنا بيختلف، فإنه بنفع الواحد دائما إنه يجدد. فالوصية جدا مهمة إذا كانت وضعت عند كاتب عدل أو محامي أو بالدوائر الرسمية أو ربما ممضية مع تاريخ موجودة على رف أو جرور في بيتك أو بيتك، وتعلم اللي حواليك أنه هذه الوصية بحالة لا قدر الله حين يحين المعاد بتقدروا تفتحوها. شيرين صايغ، شكرا مرة أخرى لك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا كتير كتير. ماشي يا جماعة، وصلنا للختام. جزيل الشكر لخليل حداد، إيهاب عويس، وضيفتنا المحامية شيرين صايغ فرح، ولكل المستمعات والمستمعين تحية مني المقدم ومعد هذه الحلقة والبرنامج من حقك علينا دريد للداوي. كونوا بخير يا جماعة، ودايما دايما دايما سالمين، وعلى مهلكم. سلامات.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا أنه بتوجيهات من رئيس البلدية يونا يهف ومدير عام البلدية تقرر إخراج مفتش وحدة عوز الذي وثقته مقاطع فيديو وهو يعتدي بالضرب ويوجه الشتائم لفتى خلال نشاط رقابي على شاطئ البحر. تقرر إخراجه إلى إجازة من عمله حتى الانتهاء من تحقيق شامل في القضية. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل

0: نحو أسبوعين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد، مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة المعروف بالكبسولات. وأوضحت الجبهة الداخلية أنه ومع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق الحدودية. انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والتي ستستمر لمدة يومين. في السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم عبر مسيرة في جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من المسيرات، وأشار روبيو لأن الدرع التقليدي لإيران تآكل بشكل كبير على حد قوله. كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مجلس الشيوخ أن اتفاقا مؤقتا مع إيران قد يبرم اليوم أو يوم غد أو خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون هذا الاتفاق مقبولا لدى المجلس أو الشعب الأمريكي على حد قوله. في السياق قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن إيران لم تسلم ردها بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب. وذكر المصدر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران، التي تدرس المقترح بحذر في ظل انعدام الثقة بين البلدين. أحرق مستوطنون إسرائيليون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنة غرب مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة إن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28 درجة مئوية، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، النقب 32، في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات إلى حلقة جديدة لهذا الأسبوع من كتاب في الشمس. هي أول حلقة بعد عيد الأضحى المبارك. أتمنى لكل المحتفلين بهذا العيد عيدا سعيدا. أتمنى أن تكون الأيام قد مرت بسهولة على قلوبكم وأرواحكم رغم كل ما يحدث، فكل عام وأنتم بألف خير. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر. كتاب في الشمس في الإشراف العام الأستاذ بديع كرام، ومعكم دائما وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم فردوس حبيب الله.

أحداث كثيرة. كل مرة أبدأ يعني البرنامج في كل أسبوع بنفس الجملة، يعني أتمنى أن تنتهي هذه الجملة، أن أكف عن قولها، ولكن أحداث كثيرة. يعني لو وزننا الأخبار والكمية الأحداث الكثيرة التي تحدث، يمكن بتطلع بالأطنان، من حروبات، من قتل، من عنف على الشارع، من رصاص طائش، من ضحايا على الشارع كل يوم، من قوانين عنصرية، من وجع كل يوم بنحمله بصراحة، وحوادث الطرق كمان يعني إلها مساحة كبيرة، ومن سياسة بتتدخل وبتتدخلش، وتقنية ومش تقنية، أخبار كثيرة. ماذا يمكن وماذا عسى للغة أن تفعل في خضم كل هذه الأخبار المتزاحمة والمتسارعة، وفي ظل كل هذا الخراب المحيط؟ نحن كما قلنا دائما نسلط الضوء على اللغة وعلى الأدب وعلى كل أنواع الفنون، يعني باعتبار الأدب هو نوع من أنواع الفنون، من أجل أن نضيء هذه المساحة الصغيرة في أرواحكم وفي عوالمكم، لأنه أحيانا عن جد بنحتاج نبتعد شوي عن سواد الشاشات، والسواد لا أقصد بلونها، أقصد بمضمونها. كل المواضيع أنا باعتقادي مهمة، بتهمني على صعيد شخصي، ولكن هنالك ما أريد أن ألفت الانتباه له في هذه الحلقة في افتتاحية هذا اليوم، وهو ما يحدث من عنف. نعد الضحايا والعدد بازدياد فقط، نعد ضحايا الجريمة والعنف، ونربط الجريمة والعنف ببعضهما البعض، وأنه يعني جدير بالذكر أنه يجب الفصل بينهما والتحدث عن كل ظاهرة على حدة، ولكن النتيجة في النهاية رواح تزهق كل يوم، ومش روح ومش روحين، صرنا نعد بالأرقام اللي هي فوق الثلاث كثير. لا، وفي هذا السياق أذكر قصة الحارث بن حبيب أو بن حبيب الباهلي، رجل من شعراء الجاهلية عرف بالحكمة والصبر، وكان أبا لثمانية من الأبناء يحبهم، يعني كما كل الأباء حبا جمع، لا مش كما كل الأباء، مش مفهوم ضمن حب الأباء لأبنائهم في هذا العالم، ولكن الحبيب الحارث بن حبيب الباهلي علق على أولاده الثمانية أماله في الحياة، وفي يوم من الأيام نزلت به مصيبة عظيمة، قتل أبناؤه الثمانية جميعا في حادث جلل فجع بهم فجيعة عظيمة، لكنه قابل المصابة بصبر كبير وسكينة نادرة قلما شهدناها. لم يعرف أن الحارث بن حبيب الباهلي صرخ أو شكى، لم يذكر أحد في أي من المصادر إن كانت هذه القصة صحيحة أم لا أم موثقة، ولكن لم يذكر أحد أنه صرخ أو شكى، بل صبر وقال إنما هم عطية الإله وقد استردهم. بعد أيام خرج في طريقه إلى إحدى القبائل، فإذا به يرى رجلا يبكي بحرقة بجوار شاة له قد افترسها الذئب. وقف الحارث بن حبيب الباهلي متأملا وسأل الرجل: ما شأنك تبكي هذه الشاة كل هذا البكاء؟ فقال الرجل: لقد كانت قوتي وقوت عيالي، والذئب افترسها فذهبت مني ومنهم. نظر إليه الحارث بعين كلها حنو وصبر، أشار له إلى ناقته بأن خذها، خذ ناقتي، وقال له: دع البكاء لأهله. موضوع قتل أبنائنا بهذه السهولة وبهذه الأريحية لا يجب أن يمر مر الكرام، بل إنه ممنوع يمر مر الكرام، وأعتقد أنه مهم جدا نتحدث عنه، حتى لو مليت الاستماع إلى هذا التكرار بوسائل الإعلام، بمنصاتنا المختلفة الشخصية والمهنية، وبكل الأماكن اللي ممكن نتحدث عن هذا الموضوع، يجب أن نتحدث ولو مللتم هذا الموضوع، لأنه ممنوع نعتاد، ولو اعتدنا على أن لا نذكر وأن لا نتحدث سيعتاد الناس على القتل. كرروا زملائي وأعزائي، كرروا وإن مللتم التكرار، ولو حتى سمعنا يأس الناس وضجارهم بأذاننا. في مجتمع أنهكه الإجرام وعاهد فيه السلاح المنفلت، بطلت الخسارة عنزة ونعجة وشات افترسها ذئب، صارت الخسارات هي عبارة عن أولادنا، كل يوم بتم افتراسهم، كل يوم شباب كانوا بيحملوا أحلام ومشاريع حياة ويتحولوا فجأة إلى صور معلقة على الحيطان وذكريات موجعة. والدرس في قصة الحارث بن حبيب الباهلي هو عن الصبر والاحتساب أكيد، بس كمان ما نفقد قدرتنا على رؤية وجع الآخرين. حين يصبح الموت موت أبنائنا خبر عابر، منكون مش بس خسرنا أرواح، منكون خسرنا كثير من إنسانيتنا نفسها.

موضوع قتل أبنائنا بصراحة، فقدان الأبناء يعني بصراحة هو بيوجعني أنا على صعيد شخصي، وبهذه بسياق هذا الحديث بحب أهديكو هالقصيدة اللي كتبتها على لسان ابني بعد ما فقد أخته. الموت هو مش بس الشخص اللي عم نفقده، وهون ما بستجدي عاطفة أحد كأم فاقدي أبدا، ولكن أنا بحاول أسلط الضوء على عوالم كل من فقد هذه الروح. هذه الروح ما راحت وخسرت وخسرناها بس في أم، خسرت في أب، خسروا في أخ، قلما بيتحدثوا عن الأخ اللي في البيت اللي بيضل وجعه مش مرئي. حياة على باب الغياب. وقفت أمي كأن الزمان تجمد عند تلك العتبة، تصغي إلى الحيطان، تتلمس صوت الراحلين في مسامها، وبعين دامعة تنشق عطر الذكرى. أشعر بها دون أن تهمس، دمعتها الأولى سقطت في قلبي أنا. أخفيت الرعشة بين أصابعي وحررتها في آلة الموسيقية، عزفت لحناً نعرفه كلانا يعينها أن تفرغ قلبها من بعض هذا الحزن المعلق مثل مرايا مكسورة لا زالت تلتصق بالجدار. أمي بعد البكاء ترتب قلبها وتعود أقوى. الباب باب أختي، أقصد باب غرفتي، أو هكذا أقنعنا أنفسنا بعد عامين من الفراغ، بعد أن صار المكان ضيقاً ثقيلاً على قلب أمي يرفض أن يمحوه الحضور. أنا هنا أتنفس بين أغراضها، أكتب اسمي فوق دفاترها القديمة، أنام على بعد مترين من دبها القطني الذي حضنها كل مساء، أتأرجح فوق نظراته التي صوبها نحوي بلا رحمة، أصاب بالدوران حتى أتقيأ دموعي، أغفو ممتلئا بها وأصحو على غيابها. بين رحيلها وبقائي غرفة تتدلى على بابها أمي، بين رحيلها وبقائي غرفة تتدلى على بابها أمي، تتأرجح فوق ذاكرة لا تنسى وحياة لا تكتمل. في اليوم التالي أواصل العزفة على النغمة القادمة تشبه وجه أختي. هكذا أشيع أيامي يوما تلو الآخر، وأنا بطل الجنازة الوحيد، والجميع يظن أن التابوت فارغ. لتسكن كل تلك الأرواح بسلام ومحبة، ولتكن في رعاية الله وبرحمته، وليلهم الله الصبر والسلوان والعزاء لقلوب الأمهات ولكل القلوب الفاقدة كلها. الرقم الذي نعده كل يوم لم يعد طبيعيا، ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذا الرقم، لأنه هذا الرقم بيحمل جواته تفاصيل كبيرة. تفكروا أعزائي، يعني أنا بفكر دائما بمسألة لما بيطلع ابني بالليل أو بالنهار حتى بطل الموضوع بس مسألة عتمة وضوء.

0: وليل ونهار، وضلني أفكر إنه كيف ممكن أحمي ابني وكيف ممكن ابني يكون محمي، ورغم إنه أنا بعرف إنه في بيوت كثيرة بتأسس وبتربي على قيم وفعلا الأساس بيكون متين، ولكن بضل الحيز العام والحيز الخارجي غير آمن، وهي مشكلة كثير كبيرة. بعتقد أنا ما عندي جواب، بس أنا على الأقل من تجربتي الشخصية أقول بأنه القرب من الله، القرب من الله يعني، وحب الحياة في الوقت ذاته، لو نربي أولادنا على أنه دايما يضعوا مخافة الله أمام أعينهم، ونربي على قيم، القيم الصغيرة اللي منفكر إنها هامشية ومش مهمة في البيت في تربيتنا وتعاملنا اليومي، كأنه الولد يعني لسه زميلي أدهم بيحكي لي عن ابنه بس الحبيبي الله يحميه اللي ما بيعرف يخترق القانون لأنه تعود وعمره لسه سنتين أو ثلاث سنوات بيوكل على الطاولة. تخيلوا لو الولد بيكسر هاي القاعدة الصغيرة اللي احنا منفكرها هامشية، مفكر هامش انه الولد لو حمل صحنه ويأكل على طاولة الصالون مش على طاولة المطبخ. كل فكرة كسر القانون وكسر القواعد في البيت هي اللي بتأدي فينا لمحل كثير خطير اللي وصلنا له احنا اليوم. ما حد محمي اكيد، بس احنا فينا نعمل الماكسيموم كأهل كأعضاء مجتمع فاعلين وكمثقفين، اذا اعتبرنا نفسنا من قبل الطبقة المثقفة انه عن جد نحمي ولادنا. وانت الام اللي قاعدة في البيت اتركي التليفون، صدقيني مش رح يعطينا ولا أي شيء زيادة. طلع على ابنك، طلع على بنتك تفاصيلهن. أحياناً الأخ والنظرة بكفوا يقولوا لك إنه ابنك أو بنتك مش بخير سلامتهن. أنا صار له أسبوع بحاول أطلع من ابن الصغير اللي هو يعني مش صغير 18 سنة، بحاول أطلع منه كلمة مالك ما عم بحكي لي. فهو حد كثير حساس ويعني ودقيق، خط دقيق جدا بين انك تتدخل وتتطفل وتزيد الضغط بين انك تعطي ابنك الضوء الاخضر انك انت هون وانت موجود وانت شايفه وانت سامعه وانت حاسس فيه وبستنى فيك تحكي لي. فبتمنى نرجع نتذكر دورنا كأهل، أب وأم وأخ وجد وجدي، والحدود والخطوط الحمراء. من لما راحت الخطوط الحمراء بصراحة الوضع زاد سوء. بس مع هيك، مع كل هيك، احنا منضلنا نقول بعد في أمل، بعد في أمل. طالما ما متناش كلنا بيوم واحد بعد في أمل، لأنه كل ما مرق يوم احنا علينا مسؤولية أكبر أعزائي. واللي بيختار انه يقعد في الهامش ما يقول يعني لما يعني لا سمح الله لو وصلوا الدور، ليش؟ ليش احنا بنقدر نتدارك هذا السؤال لو كل واحد منا اخذ دوره؟
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
0: مرحبا من جديد أعزائي، رجعنا لنكمل حلقتنا بكتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس. تحدثنا عن كل مسألة أهمية التذكر بأنه عنا دور تربوي كثير مهم في البيت ما لازم ننساه حتى نمنع كل ظاهرة القتل اللي بتحدث كل يوم. حلقتنا اليوم رح تكون مختلفة شوي، مميزة. رح نتحدث حول كل مسألة الشعر وتعامل الشعر مع الموسيقى، ومن يضيف إلى من أكثر ومن يرفع من أكثر، إذا كان أصلا سؤال من يرفع من أو ماذا يضيف. هذا أعتقد بأنه سؤال مهم، من خلال أغنية تم إطلاقها الأسبوع الماضي أو قبل أيام مع دودي، أغنية يتيمة للفنانة اللبنانية أميمة خليل. هذه الأغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني مروان مخول وألحان الفنان الفلسطيني حبيب إشحادي. طبعا رح نتحدث، رح تكون معنا في الفقرة الحوارية بعد دقائق مع دودي الفنانة اللبنانية أميمة الخليل، رح تحدثنا من بيروت. وحتى نكون جاهزين للحوار وتكون ضيفتنا معنا على الهواء، رح أحكي شوي في فقرتنا اللغوية عن كل مسألة القصيدة، بما أنه إحنا بنحكي عن لغة فنفوت على عالم القصيدة اللغوي. أصل كلمة قصيدة شو هو؟ القصد في اللغة هو استقامة الطريق، قال تعالى وعلى الله قصد الطريق الاستقامة. والطريق القاصد في اللغة، لما نقول الطريق القاصد يعني الطريق السهل والمستقيم، والسفر القاصد هو السهل والقريب، والقصد هو العدل، والقصد أيضا هو إتيان الشيء، قصدته أي يعني جئته، وهو أيضا الاعتماد، ونقول أحيانا قصدت قصده أي نحوت نحوه، يعني عملت زيه. فشوفوا هالجذر قاف صاد ضاد دال كيف بدل على عدة أشياء، والقصد في الشيء هو عكس الإسراف والتبذير والإفراط. من هون إجت كلمة الاقتصاد. يمكن تسألوني طب شو علاقة الاقتصاد بالقصيدة؟ هو نفس الجذر يا جماعة. والمقصد في الحديث هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى الإفراط والتفريط. القصيدة هي العظم ذو المخ. القصيدة في اللغة في واحد من أعتقد في ابن منظور في لسان العرب لابن منظور هي العظم ذو المخ، ومن هنا جاءت القصيدة التي هي عبارة عن نسيج الكلام المكسوب بالمعاني اللي منسميه إحنا بين أقواس اللحم الحي، وهي القصد أي الاتجاه الذي يقود إلى السكينة والراحة، وهي بيان الطريق. القصيدة هي بيان الطريق إلى الحق، وهي المراد والهدف، وهي البحث عن الاستقامة من خلال الكلام البليغ المعبأ بالمعاني. ومعلومة حلوة هيك على الهامش، قديما حسب يعني الرأي القديم أو التوجه القديم لا تسمى القصيدة قصيدة إلا إذا بلغت 7 أبيات من الشعر، وهذا طبعا بعتقد له علاقة بالارتباط الموروث العربي القديم بالرقم 7، 7 سماوات، 7 أيام في الأسبوع. في الثقافة العبرية أيضا يتسامي شفعاء لما بيحد إنسان بعيد عنكو، يعني الرقم 7 في الموروث العربي له علاقة، له دلالة كبيرة. فمن هون كانت القصيدة لا تسمى قصيدة إلا إذا كان 7 أبيات أبيات فأكثر. وشطر من القصيدة بيسمى بيت، بتعرفوا أنتوا صح؟ منقول بيت، بيت من الشعر. ليش سمنا بيت؟ لأنه كالبيت الحقيقي يضم الكلام كما يضم البيت أهله، ولذا سميت مقاطع البيت بالأوتاد. انتبهوا، القصيدة الكبيرة فيها بيت اللي بيضم الكلام، كيف بيضم البيت بيتكو، كيف بيضمكو. وجوا البيت في مصطلح شعري اسمه الأوتاد، وسموه أوتاد تشبيها بأوتاد البيت التي تثبته وتقويه. طبعا يعني قليل جدا من لاقي اليوم القصيدة بشكلها التقليدي القديم، لأنه في قصيدة النثر، بدأ الكثير من الشعراء كتابة، شعراء العرب بتحدث، لأنه القصيدة النثر هي أساسا فن غربي، ولكن بدأ من 10 سنوات كتاب عرب أيضا يكتبون قصيدة النثر في محاولة واضحة للتحرر من الوزن والقافية والخروج عن الشكل التقليدي والمبروث للقصيدة. الآن أنا لست في صدد مناقشة شو الأجمل وشو الصح، هذا جدال أزلي أنا مش بصدد اليوم، وبعتقد بهذا المحل ما في صح وما في غلط، في حرفة شعرية يجب أن يتقنها الشاعر. هون بحب أحكي شوي عن تجربتي مع الشعر، تجربتي أنا الصغيرة اللي بتمنى إنها تكبر وتتسع بمسألة الشعر، اللي كنت كل الوقت أفكر إنه الشعر هو الكلام الذي يصب في قوالب الفراهيد وبحور الشعر 15 اللي داركهن الأخفش وبالبحر 16. كنت جدا متزمتة في موقفي لحد ما قررت كمان أنا أتحرر. بس كيف طلعوا يعني لما قررت أحرر شعري للهواء، شعري بفتح الشين، صرت أفتح الشباك بالسيارة حتى لو عاملي شعري ورايحة على العرس بفتح الشباك، لأنه الهواء أهم من شكل شعري. ففكرت هيك وسألت نفسي لما قدرت أحرر شعري ليه مش عارفة أحرر شعري؟ سؤال كان كثير يقض مضجعي يعني. فبدأت أقرأ الكثير من القصائد النثرية، وأقرأ الكثير عن الشعر، القصائد المنثورة لشعراء غربيين ولشعراء عرب، وفعلا فتحت النافذة في رأسي للهواء القادم من الشرق والغرب معا، حتى أدركت بأن الشعر هو ما يحقق لي أنا بشكل شخصي المتعة، ويكوم تلك الرغوة الفكرية في رأسي. لأنه بعض الأبيات المحكمة داخل بحور الشعر أحياناً بقرأها ما بتحرك أي شيء ساكن جواتي ولا بتثير أي سؤال، أما بعض القصائد المنثورة جملة واحدة وقصيرة يعني قد تعيد ترتيب العالم في رأسي. صرت أعرف هيك من خلال قراءتي الكثير ل

الشعر أو قصيدة النثر أعرف أميز الموسيقى الشعرية مهما كان شكل القصيدة، لأنه زمان كانوا يقولوا إنه الموسيقى تكمن في الوزن والقافية، ولكن اللغة بحد ذاتها لغة موسيقى كاملة. وهون ممكن نفوت على مدخل اللي بيأخذنا لضيفتنا، بس من خلال شعر، مقطع شعري حر نثري موسيقي جدا أصبح شعار في كل العالم، رفعه السياسي ورفعه الفنان والإنسان العادي والفن والموسيقي والمختص والعالم. وهو هذا المقطع لشاعر بنعرفه، أنا ذكرت اسمه منحبه كثير، بهذا الشاعر مروان مخول بهذا المقطع بيعبر عن المفارقة القاسية حول صعوبة فصل الفن والجمال عن الواقع المعيش، وعن رغبته كشاعر في خلق الجمال من خلال اللغة، لكن للواقع سطوة السلاح. مروان مخول في هذا المقطع قال: لكي أكتب شعرا ليس سياسيا يجب أن أصغي إلى العصافير، ولكي أسمع العصافير يجب أن تخرس الطائرة. بربكم هذا الشعر لو صب في قوالب الفراهيدي، يعني هيك مش شعر وبس، لو صب في قوالب الفراهيدي بصير شعر؟ أكيد لا، لأنه إحنا عادة حين يذكر الشعر الفلسطيني يتجه الذهن غالبا إلى مفردات المقاومة المباشرة، الأرض، المنفى، الاحتلال، الهوية. ولكن في أجيال جديدة من الشعراء حاولت أن توسع هذا المعنى، وأنه تسأل أسئلة وتطرح أسئلة لا تقل أهمية أبدا. ومروان مخول واحد من الشعراء اللي بينتموا إلى هذا المسار. لا تغيب القضية الفلسطينية عن قصائدي، وتحضر في التفاصيل اليومية، في اللغة، في الحب، في القلق الإنساني الكبير الموجود داخله، يحافظ أن يحاول على كرامة الإنسان وحساسيته تجاه العالم. والمقاومة في نصوص مخول هي فعل أوسع من المواجهة المباشرة، هي مقاومة للنسيان وللقبح ولتسطيح الإنسان وتحويله إلى رقم أو خبر عابر. ومنأتي من هون يعني نجيء على فهم عمق العلاقة بين الشعر والموسيقى من خلال التعاون المختلف والمتميز والمتفرد الذي كان للشاعر مروان مخول مع الفنانة اللبنانية أميمة الخليل. فإذا ضاقت اللغة عن الناس شعرا مكتوب على ورق أو مكتوب في شاشة، أخذتها الموسيقى وعادتها إليهم. وهون أنا ما بقول إنه الشعر لحاله غير كافي، ولكن العالم تغير وصارت الموسيقى والصورة والصوت أقرب إلى إسماع الناس. والتحدي الحقيقي هو مش بس إنه أجيب الموسيقى وأخليها تتعاون مع شعري ومع كلامي ونرفع بعض ونوصل للناس أسرع، إنما أي نوع موسيقى، وهذا مهم. وهون بحكي عن معركة من نوع آخر تماماً، معركة على الذائقة. ما شكل العلاقة التي نقيمها مع الفن؟ أعزائي، التمهل في زمن السرعة موقف. فكروش إذا أنت هيك تأنيت شوي وصفنت شوي وقلت بدي أستنى في زمن سريع جدا، أنه أنت يعني ضوعت شيء. أحيانا هذا موقف، وموقف مهم جدا. والإصرار على الموسيقى الجيدة في عصر النقرات والمشاهدات هو نوع من أنواع المقاومة الثقافية التي تعج يعني شاشات وتعج بأشياء سريعة، وما عندنا سلاح غير المقاومة الثقافية. هون ما في حكم، يعني أنا ما بحكم على كل شيء سريع أنه هو رديء، مش بالضرورة. بس الفن العظيم، العظيم بمفهوم العظمي، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى وقت، إلى وقت للكتاب، وقت للإصغاء، ووقت عشان يترك فينا الأثر. ثمة فنانون ما زالوا يراهنون على المستمع، انتبهوا، على المستمع لا على المستهلك، وعلى الأثر لا على الانتشار، وعلى الذاكرة ومش على اللحظة العابرة. ومن بين هؤلاء تأتي أميمة الخليل على امتداد تجربتها الفنية الكبيرة. نتحدثنا عن فنانين يراهنون على المستمع لا على المستهلك، وعلى الأثر لا على الانتشار، وذكرت ضيفتنا الجميلة أميمة الخليل على امتداد تجربتها. لم تنحز إلى الطريق الأسهل، حازت إلى النص الذي يستحق أن يسمع، وإلى الموسيقى التي تمنح الكلمات فضاءها، لا تلك التي تزاحم في مع معان هذا هذه الفوضى. وفي وقت تتسابق في الشاشات على جذب الانتباه والصورة والشكل، تبدو أميمة وكأنها تدعو إلى فعل مختلف تماماً اسمه الإصغاء.

0: ومنقول من فلسطين، من الناصرة تحديدا، من إذاعة الشمس، يسعد مساك فنانتنا اللي بتحدثينا من بيروت وعلى راسية بيروت، أميمة الخليل، يسعد مساكي.
1: مساء الخير، شكرا كتير يا فردوس للاستضافة. تحياتي من بيروت التعبانة المتعبة المنهكة.
0: احنا منحب نكون الكتف اللي بتلقي رأسك عليه كبيروتية، وإلنا الشرف لنا الشرف يا أميمة،
1: ما في شك،
0: لنا الشرف أن يكون الصوت اللبناني عبر الأثير الفلسطيني على إذاعة الشمس تحديدا، ونحن دائما نطمح ونرنو إلى أن نأتي بالمضمون الجيد للناس قبل أن ندخل إلى كل النتاج الجديد والجميل اللي منبارك لك فيه. حتما بدي أسألك هيك، لبنان واحد من البلاد اللي بيمر اليوم في مرحلة كثير معقدة، وبتطلع علينا اليوم كفناني، اخترتي أنه تواصلي صناعة الجمال في وسط كل هذا الخراب وهذا الضجيج، كلمتك في هذا السياق كفناني؟
1: كلمتي هي ممتنا منكمل نعمل اللي منحب نعمله ومنعرف نعمله وبدنا نعمله، هاي كلمتي.
0: وإن شاء الله وإحنا موجودين لندير بالنا على بعض ولنخلي عن جد الفعل الثقافي والفني المقاومة حقيقية في زمن يمكن المقاومة أخذت شكل مختلف. أميمة، مباركة الأغنية يتيمة، عنوان مش كثير فيه التفاؤل بس عمل كبير، أنا أعتقد بأنه عمل ضخم. يتيمة، قصيدة للشاعر الفلسطيني مروان مخول، ألحان الفنان الفلسطيني حبيب شحادي. حدثينا عن تفاصيل هذه الأغنية.
1: اليتيمة هي نص يعني من عراب العمل، خليني سميه مروان مخول صديقي، راح لعند صديق جديد في فلسطين، موسيقي جميل حبيت أنا أشتغل معه، وهو حبيب شحادي حنا. أغنية من سلسلة أغنيات راح تصدر تباعا ضمن عمل اسمه أن تخرس الطائرة، إلها دلالاتها، إلها طبيعتها طبعا كلغة كنظم كفكرة، وهي مقدمة لعمل متكامل راح تسمعه يعني مقطوعة ورا مقطوعة. يعني هيدا العمل في ناس حبت انه تنتجو مثل وزارة الثقافة الفلسطينية، مثل أجيال، مؤسسة أجيال، وطبعا مروان وحبيب وأنا وهاني سبليني وسعد قعبور يعني شاركنا في هذا الإنتاج.
0: تحيتنا ومباركتنا الخالصة والصادقة لكم جميعا، تحية للشاعر مروان مخول، بتمنى انه عم يسمعنا الآن، للفنان حبيب شحادي حنا، لسعد قعبور، لهاني سبليني، لوزارة الثقافة اللي دائما بتدعم نتاجاتنا وبتعمل هذا التشبيك المهم العربي العربي، وهذا مهم جدا. أميمة، قبل ما نفوت على كلمات الأغنية وعلى الحرف الموسيقية في الشعر، تعالي نسمع لكل الناس اللي لسه ما سمعوا الأغنية، خلونا نسمع اليتيمة بصوت أميمة الخليل، أطلقت يوم الجمعة المنصرم قبل أيام معدودة، كلمات الشاعر مروان مخول، ألحان حبيب شحادي حنا. كل اللي ما سمعها هي فرصتكم تسمعوها وترجعوا تعيدوها بعد ما يخلص البرنامج.

0: أميمة، أميمة الخليل صاحبة هذا الصوت وهذه الكلمات لمروان مخول وهذه الموسيقى لحبيب شحادي حنا سمعتوها ومعنا على الهواء من بيروت. يا جماعة بذكركم أميمة الخليل، كيف حسيتي لما سمعت الأغنية وانت عارفة انه الجمهور الفلسطيني عم بسمعها في هذه اللحظة؟
1: حلو يا فردوس. حسيت قديش أنا محظوظة بأنه يقدر الإنسان بهذه الظروف اللي ما بقى في كلام للوصف، ما بقى في شكل للتعبير، ضاعت الأشكال وضاعت الكلمات وضاع المعنى. أنا محظوظة أنه يكون معي كلام معبر هيك بهالشكل، ومحظوظة أنه يكون معي موسيقى هالقد سلسة وهالقد غير مدعية، بسيطة، تخلي صوتي يحمل هالشعر وهالموسيقى. حقيقة محظوظة،
0: ويا رب دايما وإحنا محظوظين بصوتك. عن هذه الأغنية تحديدا اليتيمة اللي أطلقت مؤخرا، ويعني فكرة العمل بدأت من مروان مخول، من ثم انضم حبيب شحادي حنا، والعمل المشترك بينك وبين مروان مخول عمره سنوات مش جديد الآن. بدي يعني نعرف منك ما يميز هذه التجربة والتعاون مع مروان مخول كشاعر وكشاعر فلسطيني على وجه التحديد.
1: على المستوى التقني خليني أقول أنا عم بشتغل مع شاعر بلكنة جديدة، بلكنة لماحة سهلة مباشرة بكثير مرات. بحب يعني هيدي اللبن شو بيسموها اللهجة تبعيت مروان، بحب هيدي الوضوح اللي عنده بأنه شو بده يقول. على المستوى التقني يعني ربحت أنا هيدا الشاعر وربحت هذه القصيدة بمسيرتي كمسيرة فنية. على المستوى الإنساني مروان كمان ربح للشخص اللي

0: بيكون عم بيشتغل معه، بيكون على تماس إنساني معه، هو استثنائي بنظافته، بأخلاقه، بوضوحه مثل ما قلت، اللي
1: ثباته.
0: ممكن ببعض ثباته طبعا، بس ممكن هذا الوضوح ببعض المحلات يفسر بطريقة مغلوطة. فعلى المستوى الإنساني مروان صديق، خلاني أعرف شو يعني فلسطيني الداخل.
1: وهي رسالة
0: الحقيقة
1: مهمة جدا.
0: مظبوط، يعني كان هو هذا الشخص اللي النموذج لشو بيعيش الفلسطيني، كيف حياته، كيف أيامه، كيف معاناته، كيف ثباته، كيف كلمته، كيف صوته عالي. على هالأساس أنا بحب أشتغل مع مروان.
1: وبصراحة هاي رسالة كثير مهمة ست أميمة، بأخذها من فمك يعني، وبوصلها لكل فلسطيني في الداخل بيسقط أحكام سريعة ومتهورة أحيانا على العالم الخارجي وباللوم، أحيانا في مكانه هذا اللوم، ولكن ما الذي فعلناه حتى ينكشف العالم العربي إلى واقع الفلسطيني في الداخل؟ وهذا مهم جدا. ومروان أخذ على عاتقه عبر قصائده وعلى متن الشعر واللغة أن يكشف حياة الفلسطيني في الداخل على العالم الأوسع، وأعتقد بأنه نجح أيضا في العالم الغربي بعد أن ترجمت أعماله الشعرية. الآن أميمة، إلى هذه القصيدة، الآن بعيدا عن مروان الشخص، نذهب إلى النص. هذه القصيدة بكلمات فصيحة جدا، أحيانا بلغة مباشرة، اللي قلما نجد أنه اليوم القصيدة بتحاول تراوغ عبر اللغة مع تضييق هوامش الحرية. بتيجي هالقصيدة وبتقول لك إليك بلادي مهما انتكسنا اطمئني، سننكنس وكل الطغاة إلى آخره من هذا الكلام. على الصعيد الموسيقي، إلى أي مدى كان في صعوبة في تلحين هذا الكلام أو في غنائه؟ لأنه أنت كمان موسيقية، أكيد في رأسك الموسيقى تنبض ليل نهار. فبالنسبة لأميمة الخليل، كيف تميز لنفسها أي القصائد ستغني وأي القصائد لا يمكن أن تغنى؟
0: لما بختار على أساس شو، كيف وصلت لي هذه القصيدة هيك بدون كتير لف ودوران وبدون يعني حكي مش مفهوم. بدي يكون حسيت فيها لحتى اختار أول شيء هذه القصيدة. إذا ما حسيت فيها شيء مسني، ممكن نشتغل على تعديل بعض الأبيات، ممكن نشتغل على إضافة الأبيات، ممكن نشتغل على حذف بعض الأبيات. إنما فيها فكرة وفيها صياغة وفيها هدف مسني، فعلى هالأساس بختار. حتى نجي كمان ببساطة على الموسيقى، على اللحن، أنا لا أتدخل في عمل الموسيقي المؤلف. لست مؤلفة موسيقية، لست ملحنة، ولا أدعي أني أملك هذه الموهبة وهذا العلم وهذه المعرفة حتى ألحن أنا. فلا أتدخل في، ممكن ببعض الأوقات حس في جملة مشابهة لجملة أخرى في أغنية أخرى لفنان آخر، هيك بتدخل. أما أني أنا بدي صياغة اللحن، أنا بصيغه بصوتي على اللحن اللي نعطالي من الموسيقي العارف، واللي هو بهذه الحالة حبيب حنا. أوكي، فأنا نفذت موسيقى حبيب، نفذتها مثل ما حبيب كتبها بإضافات تعبيرية بصوتي، ليس لا أكثر ولا أقل. فما بعرف إذا جاوبتك.
1: مليون بالمية طبعا. وهذا يعني بصراحة بيرجعني للمثل الشعبي اللي بيقول يعني، واسمحي لي على لهجتي البلدية اللي أنا بحب كثير الناس تسمعها لأنه اللهجات علم، المثل الشعبي اللي بيقول أعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه. وهذا مهم جدا، وهذا مش كل فنان أميمة فعلا يعني يستطيع أن يقول هذه المقولة القوية
0: للأسف.
1: في الزمن اللي في صراع على الملكية وعلى التملك.
0: ايه للأسف يا فردوس، للأسف. كل واحد منا في مكانه بيعمل شغله. نحن لو كنا منتبع هذه الفكرة ومنتبع هذا المسار، كنا أحسن أكيد
1: منكم بمكان أفضل أكيد أحسن. على صعيد العمل التعاون على هذه الموسيقى حتى إخراجها إلى حيز التنفيذ كيف

0: تم التواصل وكيف تم التسجيل وكيف يعني شوي أنا ما بعرف، يعني ممكن الناس كمان يكون عندها فضول تفهم كيف تعاملتي مع شاعر موجودة في داخل فلسطين وملحن أيضا في فلسطين وأنت في بيروت.
1: يعني بنشكر الله على التقنيات وعلى التكنولوجيا اللي صارت بين ايدينا وعم بتحلنا هذا التواصل عبر يعني وسائل التواصل، يعني عبر الهاتف، عبر الزوم، عبر الايميل، كل شيء، كل هذه الوسائل استعملناها لحتى نوصل لما كان نقدر نحط أول خطوة. طبعاً كل إنسان اشتغل بمفرده بالأول، والتقينا بعدين صرنا نعمل يعني مثل اجتماعات دورية عبر زوم، عبر واتساب وإلى آخره، حتى نتواصل وحتى نحط الخطوات، يعني شو بدنا نعمل، ما هي الخطوة التالية من بعدها، شو بده يصير، التوقيت، التنفيذ، الميكساج، كل تفاصيل العمل الفنية والتقنية.
0: يعني هذا ما كان تحدي بالنسبة لكم ثلاثتكم ولهم، يعني شو التحدي اللي حسب
1: طبعاً
0: رأيك؟
1: طبعا تحدي
0: أوكي.
1: طبعا تحدي كان لازم، يعني حبيب سجل بين باريس وبين حيفا وبين ونحن ببيروت، يعني الأفضل إنه نكون مع بعضنا، الأفضل بالعمل الفني إنه نكون مع بعضنا، منصير أسرع
0: طبعا،
1: يعني مننفذ بطريقة أسرع وممكن نوصل لنتائج مرضية أكثر لكل الأطراف اللي عم بيعملوا على هالعمل. أما مش قادرين، يعني مجبرين أنه نكون هيك الواحد عم يشتغل ببلد، النتيجة كانت رائعة رائعة رائعة، لأن كل الناس اللي اشتغلت هي ناس محترفة يعني بمكانها الصحيح.
0: وهذا كل، أنا بعتقد أنه كل الناس اللي تم الحديث معهم حول هاي الأغنية وأصدقاء وناس في الحقل الموسيقي والأدبي أيضا أجمعوا على أنه نتحدث عن عمل مغاير مختلف في زمن اليوم. أنا بدي أخذك على المحور التالي من هذه النقطة، بأنه تغنين القصيدة الفصيحة في زمن اليوم، اللغة هبطت إلى حد كبير، الموسيقى هبطت، حتى الـ AI صار يلحن ويعطيك صوت بشري. ما خفتي ومي ما كفنانة اليوم استهلاك الصورة والسرعة إنه تقدمي هيك أغنية؟
1: أبداً، يعني بالعكس أنا بحس يعني هاي مسؤولية لغتنا، يعني هيدي اللغة، وبعدين مروان بيكتب بالفصحى، يعني شو منعمل له، مناخذ له قصيدته ومنقل له بدنا نلبننها مثلاً أو بدنا نمصر، إن نمصرنها نعملها مصرية.
0: بس أنت تذهبين إلى القصيدة الفصيحة باختيار وعن وعي تام وإدراك واختيار طبعاً وانتقاء طبعاً، فهذا مقولة بالنسبة لنا.
1: يعني هيدا الحرف تبعنا، ما ممكن يعني إذا بدنا نحافظ على هويتنا، نحافظ على يعني وجودنا ونحن مين وأرضنا وعم ندافع عن الأرض، ويعني بدنا نكون عم نحكي اللغة اللي حكيوها قبلنا، الأنساتر اللي هني كتار قبلنا كجدود. فما فينا شو بيصير لما نحن نعمل هيدا العمل، وين بيروح، وين بياخدنا، يعني منحب أنه ينتشر أكيد، إنما نقطة الانطلاق ليست نريد أن ننتشر، ليست هذه هي الفكرة، أنه نريد أن نعمل شيء، ننفذ عمل فن، ننتج عمل فني لكي ينتشر. طبعا بدنا ننتج عمل فني لكي ينتشر، إنما بمضمونه لازم ينتشر. فمنقعد بنشتغل من بعد ما ننفذ هيدا العمل، بنشتغل على الطريقة اللي ممكن ننشره بإمكانياتنا، بجهودنا، كل واحد على حدة ومع بعضنا كجهود، إنه نقدر نوصله أكتر ما فينا. أوكي؟ إنما الهدف مش إنه يعني نكون موجودين، ما فينا نكون موجودين بكل الود هودي المرابع الليلية أو محلات الرقص أو يعني فينا نروح نحن نرقص، أما لما بدنا نحكي لغتنا وبدنا نحكي لهجتنا الموسيقية ولهجتنا بالقصيدة وفكرتنا وهويتنا، بدنا نكون مسؤولين أكثر من أنه نوصل على المربع الليلي للرقص. يعني هي عن جد مسؤولية تدوم لأجيال، يعني هي ضمن التنمية المستدامة. يعني
0: أكيد والاستدامة بتخيل هي التحدي الأكبر اليوم في عالم اللي صار فيه المشاريع تقطع في النص، ويعني للأسف تغتصب أحيانا مشاريع حقيقية من هذا النوع. وميما تصوير الأغنية كان مختلف، ليش اخترتي؟ مين اللي اختار؟ يعني من الذي اختار هذا التصوير؟ احنا بنتحدث عن تصوير رقمي، خلينا نسميه هيك اسمه، ما بعرف إذا
1: أكيد أكيد
0: يعني أكيد. انت ما حاولتي كفنانة وكامرأة أو كفنانة ما حاولتي تكون صورتك وشكلك الحي المباشر الحقيقي، اخترتي شكل مختلف مغاير، لماذا؟
1: هو شكلي أول شيء، خلينا نقول هيدي الصورة هيدي أنا، يعني هذه أنا، إنما مرسومي، يعني هاي الصورة موجودة على الإنترنت، كل الناس شايفتها وبتعرفها اللي متابعتني، فهي هذه أنا، ما في أي تعديل على صورتي كأميمة، إنما هي مرسومي رسم، يعني هيدا اللي عم هي التقنية اللي عم بتشوفوها اللي استعملها سعد كبرنامج بالذكاء الاصطناعي هي رسم. هذا هو كل الموضوع، وكان في رمزية يعني طبعا بالتشاور أنا ومروان وحبيب وسعد، إنه بدنا واقع إنما بدنا كمان خيال وتجريد و... أوكي، فكانت هذه الصورة.
0: يعني أنا أنت عم تحكي وأنا
1: بطل أوقف. إني أوقف قدام الكاميرا بكل عمليات التجميل اللي لازم الست تعملها حتى توقف قدام الكاميرا، أو مش هذا هو الهدف. أكيد. ما بيعني شيء، يعني ما هذا الشكل بده يروح بيوم من الأيام، اللي رمزية الصورة هي اللي بتبقى، وشو قالت هيدي صاحبة هيدي الصورة هو اللي بده يبقى. ف
0: مليون بالمية انت عم تحكي أميمة، انا عم بحضر وانت عم تحكي عم بشوف بدون صوت الأغنية كمان مرة، وشايفة بقع الدم الكثير اللي اخترت يكون لونها بنفسجي، وشايف القارب الفارغ اللي لساته صامد مش غرقان، وشايف شجرة بتسقط ورقتها، وبالآخر اخترتوا لون الأمل شوي بين الزهر والبنفسجي، وهذا التناقض اللي الوتر اللي بيلعب عليه دائما مروان مخول، وبعتقد أنه سعد كمان وصل لنا هاي الفكرة، ما بعرف هو تجريدي تماما، وحتى أعتقد بأنه حمال أوجه وقابل للتأويل على عدة أصعدة، يعني كل من يرى هذا يرى شيء آخر
1: بالضبط. أيوة هذا اللي بدي أقلك، أنت شفتي هيك، أنت شفتي دم، بس أنا برأيي هو النقط الحبر اللي عم يرسم فيه، يعني بكل كل واحد فيه يشوفه مثل ما بده. لو يعني ما هو واضح بالمعنى نحن شو عم نقول
0: طبعاً.
1: ما في داعي نزيدها كمان، في جمالية بالفن مرات ما بتتفسر، ومرات ما بت يعني ما بتتحرفن، ما بتكون حرفيا شو عم بيقول النص، نحن بدنا
0: نحط
1: الصورة، فالنص واضح، يعني ما في داعي نحن نقعد نزيد عليه الصورة، فالصورة راحت أكثر على الجماليات.
0: مهم جدا تحضروا الأغنية أعزائي وتسمعوها وتكتبوا لنا، وصفحة أميمة طبعا موجودة للي بحب يكتب لها بشكل شخصي حول الأغنية، أنا بدعيهم باسمك جمهورنا الفلسطيني، وتكتبوا لي كمان أنا كيف تلقيتوا التصوير وكيف تلقيتوا الكلام وكيف تلقيتوا الموسيقى وكل مسألة التعاون الفلسطيني اللبناني المهم جدا في هذه المرحلة الرهني، بحب تكتبوا لنا.
1: بانتظار، يلا بانتظار
0: أميمة. بدقائق أخيرة، للأسف الوقت كثير بيروح سريع، بدقائق أخيرة حكيت إنه هذه الأغنية اليتيمة جزء من عمل أن تخرس الطائرة، ما الخطوة القادمة إن شاء الله؟
1: الخطوة القادمة مقطوعة اسمها زلة. زلة هي طبعا قصيدة فكرة مروان، موسيقى هي رح تكون صوتي وآلة البيانو بس.
0: واو.
1: والبيانو تسجل بباريس من حبيب شحادي حنا، بس العازف فرنسي طبعا. يعني فهذه الأغنية المقبلة انتظروها.
0: في ديدلاين
1: كمان رح تكون مصورة. نعم،
0: في موعد، في تاريخ، في ديدلاين لهذا المقطع؟
1: لا ما في مبدئيا، خلينا نقول من هلأ لأسبوعين، لأنه

0: أنا عمولية
1: يعني شوي
0: وأنت
1: الأوقات لا
0: ماشي حالك.
1: تتقاطع. وأنا بوعدك إنه كمان إن ما قدرنا نكون هون، يعني ما بعرف، يمكن بعمان بمعرض الكتاب ممكن نكون كلنا موجودين، وساعتها يكون في لقاء حي مباشر، شو بعرفك.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: إن شاء الله. أميمة الخليل من بيروت حدثتينا، صاحبة الصوت الذي كبرنا على ثقافته، صوت مثقف أنا شخصيا أحبه، ما زلت أدندن وأقول يا ربي وأنت بدي أغني تكبر تكبر كيف غنتها أميمة. واليوم عم نسمع اليتيمة أميمة الخليل في وسط ذلك الدمار والخراب والموت، تقول هنا نحن موجودون، وهنا نحن نقول لبلدنا ما لا يستطيع غيرنا أن يقوله. شكرا لك أميمة الخليل.
0: نعم، شكرا فردوس، إلى اللقاء.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس، بين الشعر والموسيقى، تتحرك الكلمة ويتحرك المضموم، وتثبت اللغة أنها هي الموسيقى الحقيقية، وأن أصواتنا يجب أن تحمل هذه اللغة لأسماع من نسوا هذه اللغة ومن نسوا هذه الموسيقى. شكرا لكم أعزائي على حسن الاستماع، شكرا لطاقم البرنامج، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. تحياتي لكم، ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، موضوع جديد وضيف جديد. حتى ذلك الحين لكم مني كل التحايا، تصبحون على ألف خير. رح أترككم كمان مرة مع اليتيمة، إذا بعد عنا شوية ثواني نسمعها. باي، فردوس معكم.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا أنه بتوجيهات من رئيس البلدية يونا يهف ومدير عام البلدية تقرر إخراج مفتش وحدة عوز الذي وثقته مقاطع فيديو وهو يعتدي بالضرب ويوجه الشتائم لفتى خلال نشاط رقابي على شاطئ البحر. تقرر إخراجه إلى إجازة من عمله حتى الانتهاء من تحقيق شامل في القضية. أقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو أسبوعين، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات. وأوضحت الجبهة الداخلية أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات

0: على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق. انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر المباحثات لمدة يومين. في السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة على جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من المسيرات، وأشار روبيو إلى أن الدرع التقليدي لإيران تآكل بشكل كبير. كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مجلس الشيوخ أن اتفاقا مؤقتا مع إيران قد يبرم اليوم أو يوم غد أو خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون هذا الاتفاق مقبولا لدى مجلس أو الشعب الأمريكي. أحرق مستوطنون إسرائيليون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنة غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: الجليل الأعلى 27، القدس 27، طبرية 31، في الناصرة 29 درجة مئوية، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 26، في النقب 32 درجة مئوية، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد، مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة. وأوضحت الجبهة أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من لواء جفعات عبرت نهر الليطاني بسرعة، وتعمل حاليا في بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة داخل جنوبي لبنان. انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 2 يوم. في السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد 1 يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. في السياق، نقلت صحيفة معريف عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي يبدي مخ

0: آوفة من مسيرات تابعة لحزب الله تحمل قذائف RPG. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأشار ترامب إلى أن لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المحادثات مع إيران خلال الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة على حد وصفه. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت. وأضاف روبيو أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت وأن بلاده لا تتوسل لاتفاق مع إيران على حد تعبيره. أحرق مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنى غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 28، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، في النقب 28 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد، مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة. وأوضحت الجبهة أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من لواء جفعاتي عبرت نهر الليطاني بسرعة، وتعمل حاليا في بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة داخل جنوبي لبنان. انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين. في السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. في السياق، نقلت صحيفة معريف عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي يبدي مخاوف من مسيرات تابعة لحزب الله تحمل قذائف RPG. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأشار ترامب إلى أن لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المحادثات مع إيران خلال الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة على حد وصفه.

0: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت. وأضاف روبيو أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت وأن بلاده لا تتوسل لاتفاق مع إيران على حد تعبيره. أحرق مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنى غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 28، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، في النقب 28 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد، مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة. وأوضحت الجبهة أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من لواء جفعاتي عبرت نهر الليطاني بسرعة، وتعمل حاليا في بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة داخل جنوبي لبنان. انطلقت الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 2 يوم. في السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد 1 يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. في السياق، نقلت صحيفة معريف عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي يبدي مخاوف من مسيرات تابعة لحزب الله تحمل قذائف RPG. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأشار ترامب إلى أن لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المحادثات مع إيران خلال الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة على حد وصفه. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت. وأضاف روبيو أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت، وأن بلاده لا تتوسل لاتفاق مع إيران على حد تعبيره.

0: أحرق مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنى غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 28، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، في النقب 28 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تخفيف القيود ابتداء من يوم غد، مع السماح بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة. وأوضحت الجبهة أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تغييرات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من لواء جفعات عبرت نهر الليطاني بسرعة، وتعمل حاليا في بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 6 ضحايا في غارة إسرائيلية على المرواني، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدتي السلطاني وبئر السلاسل جنوبي لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بهجوم مسيرة داخل جنوبي لبنان. انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين. في السياق قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كما أكد كاتس استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على العاصمة بيروت. في السياق نقلت صحيفة معريف عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي يبدي مخاوف من مسيرات تابعة لحزب الله تحمل قذائف RPG. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأشار ترامب إلى أن لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المحادثات مع إيران خلال الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة على حد وصفه. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت. وأضاف روبيو أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت، وأن بلاده لا تتوسل لاتفاق مع إيران على حد تعبيره. أحرق مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح في بلدة مدنى غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال سكان المنطقة أن قوات الجيش التي حضرت إلى المكان أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد النيران، كما نفذوا حملة اعتقالات خلال الأحداث. يأتي ذلك مع استمرار هجمات واعتداءات المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 28، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، في تل أبيب ويافا 26، في النقب 28 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.